0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM Music Non-Stop

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين. وزير الخارجية يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وطهران تدرس نصا أمريكيا جديدا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 26 و2000 بالمعهد الصديقي بتونس واحد، ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئاسة الحكومة تعلن بدورها عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشهور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي أو حدد قرار صادر قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة بالمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خارج محمد علي نفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة التونسي والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصرية. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس، يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم حول التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة الدعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. استقبل أمس الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وفدان عن منظمية التظاهرة الكونية إكسبو 2030 الرياض، يرأسه الرئيس التنفيذي لإدارة أصحاب المصلحة بشركة إكسبو 2030 من البكري. وتأتي هذه الزيارة على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 من هذا الشهر. ومثلت الزيارة مناسبة لبحث التحذيرات المتعلقة بإكسبو الرياض، حيث تم التأكيد على أهمية وضع تصور متكامل للمشاركة التونسية في هذا الحدث العالمي بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا ويعزز حضور تونس على الساحة الدولية. وسلم البكري بالمناسبة درع إكسبو إلى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في لفتة رمزية تعكس عمق التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار التحضير لهذا الموعد الكوني. دوليا، وفي اليوم 83 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، طهران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، مضيفا أن المفاوضات مع طهران في مراحلها النهائية، مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. دوليا أيضا، نقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. شهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة قائد لواء مدرع برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

هو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يدرك البعثة، هو سعيد بن زيد بن عمرو القرشي، كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام فسارع إليه في لهفة وشوق، وكان من أوائل المسلمين.

كان محبوبا من النبي وظل يجاهد معه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فواصل جهاده مع الخلفاء الراشدين حتى وافته المنية في عهد معاوية بن أبي سفيان بالعقيق، غسله سعد بن أبي وقاص وكفنه وخرج معه. توفي سعيد سنة 51 للهجرة ودفن بالمدينة المنورة.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 4 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 21 مايو 2026. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم هذا الاستقرار في العوامل الجوية، ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة، وأيضا الاستقرار التام قلنا في العوامل الجوية على مستوى فماشي أمطار، فما بعض السحب يمكن تتكثف بعد الظهر لكن ماهيش حاملة في طياتها أمطار، وأيضا درجة الحرارة المتوقعة باش تشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و34 درجة ببقية الجهات. نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل من خلال نشراتنا، لكن هات نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هنهار زين. رضاية الوالدين هي موم التفقين حسن حسين، وزيد تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين، لكن أهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وش تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نوصيهم استحفظوا على رواهي حادكم توما رسمال البلاد هذية وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. نرحب بالخليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مروة الشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا طبعا إن شاء الله يوصلوا سلمين ديما نقولوا خاصة الصباح سيس رواح.
1: أستاذ مروة قاعدة في المتابعة لصيقة لكل ما يتعلق بالعمان وخاصة في اللي بيسينة
2: ديما عندها في مفاجآتها ديما عندها بالأروس
1: بلاغها ومدتولي الأولاني حول إعلام بلدية تونس العموما وبداية من نهار الثلاثة القادم لا مش اللي بعده معنا 23 جوان 2026
2: بعد العيد
1: أي يتم فتح أبواب المسبح البلدي بالبلفيدير لنشاط السباحة بمعدل 4 حصص يومية باستثناء نهار التسنين. الحصة الأولى من 8 للعشرة متاع الصباح، الحصة الثانية من العشرة ونص للنص نهار ونص، الثالثة من مضي ساعة لمضي ثلاثة، والرابعة من مضي ثلاثة ونص للخمسة ونصف.
2: قداش الدخل؟
1: 4 دنانير فقط معناها للحصة الواحدة وللشخص الواحد، وما يتقبلوش الأطفال دون سن 12 سنة إلا بمرافق.
2: باهي بالنسبة لي متمكن وعنده الوقت.
1: عندها الوقت وتمشي. ماشي وقتها انت. جمعة داخل. لا بالزاد من 2 جوان تبدا الافتتاح على مرة. باهي.
2: نمشيو الفلوس.
1: ناخذوا الفلوس.
2: باش
1: نمشيو بهم للبيسين بتاع البلفيدير.
2: نمشيو.
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 19 مايو 2026 ولا 1008 مليون دينار، وهذا مفهوم باعتبار أنه تقريبا الشهر الكلفة مع حرس شديد باش يكونوا على أقصى تقدير بين اليوم وغدوة أو نهار التسنين قبل العيد باش يكونوا متاع المؤسسات العمومية والخاصة والوزارات الكل يتصبوا. هذاك علاش من 2000 واش ولينا 1008
2: دي شهرية العيد. دي
1: شهرية العيد مع الرابيل جو بونس موجود إن شاء الله. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 20 مايو 2026 عندنا 25419 مليون دينار بأيام التوريد 104 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معنا باللهجتنا العامية الاسبيس اللي يحوص في السوق زيت وزاد برشا المرة هذية بتاريخ 19 مايو ولا 28327 مليون دينار.
2: قربنا الليل.
1: لا لا
2: أنا ديما عندي إحساس كل نجي المناسبات الكبيرة دي تزيد الكتلة ككل ترتفع.
1: إيه ما بعد مثال بعد الأعياد مرجعناش لل 25000 بقينا في 27000
2: ثابت في اقتصادنا حتى
1: وتوا بال 28000 مليون ودينار و 327 اي سي دي تيح باش يبقى لك في 28000 مع شابط
2: لا تقريبا ثابت في اقتصادنا. الكتله هذه الماليه اللي تدور موازيه نقولوا بين ظفرين. طبعا
1: الدولار في حدود 2902.1 قاعد يتقدمه يخوف، ولا اليورو في 3390 مليم فاصل 7 معناها بالاروندسمون 3391 مليم.
2: طبعا في الحصة وفي الاستوديو باش يكون معانا رئيس المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرنو
1: اي فما برشا جديد وفما حاجات باش تصير لي اول مره انه حتى المعاملات الكلها باش تولي بك المضى الالكتروني. شنو هو المضى الالكتروني
2: هذا اللي نحبوا يعرفوه خاصه اصحاب المؤسسات
1: بالضبط شنو المؤسسات الكل 850 الف مؤسسه تقريبا.
2: هذا علاش كي نقولوا 850 الف مؤسسه نقولوا اكثر من 850 الف مواطن لكن كل واحد عنده مؤسسه تقريبا قرابات المليون باش يكونوا معنيين بهذا الاجراء وغيرها من الاجراءات اللي تقريبا دوما السجل الوطني للمؤسسات يقوم بتطويرها وتحديث خدماتها ورقمنتها. وباء ايبولا ينضاف الى مجموع الاوبئه اللي تهدد الانسانيه تقريبا واللي تدفع بصيحه فزع اليوم في العالم. منظمه الصحه العالميه تعلن يعني حاله من حالات الطوارئ في علاقه بوباء ايبولا الدولي نعرفه قضى على آلاف المؤلفة من الناس في القارة الإفريقية. طبعا احنا في القارة الإفريقية لحد الآن ما سجلناش حتى أي مشكل من هذا القبيل قبل ولا تو، لكن شنو الاحتياطات كيفاش نتفاعلوا معاه جهاتنا الصحية؟ مشكل معنا طبعا الدكتور رياض دغفوس، وباش نمشيو لمجموعة من المتابعات الأخرى داخل البلاد وآخرها الحادثة اللي وقعت في الحمامات، العنف أمام الفضاء المدرسي، حظبة متاع تلامذة حاتم، شفنا نوع من العنف الغريب والعجيب.
1: أنا أم بارون ولي شاد تلميذ سمحوني في الكلمة فشو والتلامذة جد حامي على التلميذ
2: الميلة
1: في حالة فوضى عارمة. هل هذا نوصلوله في مدرسة تربوية؟ ما منش عارف.
2: وشعارنا كان على الدوام لا للتطبيع مع العنف في الفضاء المدرسي،
1: ما كان مصدره
2: مهما كان مصدره، باش نرجعوا له كذلك مع لجودة دحمان الكاتب العام مساعدة لنقابة التعليم الثانوي، طبعا استئناسا بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياضة، مع المتابعات على المستوى الإقليمي والدولي.
1: هذا وغيره بشقه في متينالكم كما تعودنا، وأيضا بعد قليل بعد الموسيقى باش نعملوا طلع على بسمة سعيدية من المفروض اليوم تكون معنا وتعطينا العيون بتاع نشرة أخبار السابعة صباحا، والإكيب كاملة اللي معاها في الاستوديو، وأيضا نعرفوا شكون في الكورة اليوم وفي الرياضة. هذا الكل بعد الموسيقى مباشرة، نبقى معنا راجعين إن شاء الله، أصبحكم زين.

0: الحلور كل يوم من الاثنين للجمعة
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
2: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قائد الرحلة واللي أيضا مش يستدعانا الناس كل البلاد ومعناها سيدي خليفة، هكا ولا
3: نمشي ونعملوا قهوة في سيدي خليفة،
2: نواصلوا بعد
3: نمشي للجوهرة.
2: البسمة سعيدية يظل لي هي اللي موجودة،
3: نهير بسمة هذا خميس ديما نهير بسمة.
2: خنشوفوا في أن بريف شكون ليكيب اللي تلعب تيتولير اليوم. صباح البسمة
4: في حراسة المرمى
2: وسعد
4: صباح النور
2: الأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: نهارك فل حاتم، انت بلي اسمعوا فينا كل صباح النور عليك على خليفة. إن شاء الله نهير مبروك سعيد لكم الكل، مروة زادة نهارك سعيد في تونس، بحذية منال سعاد ومين شرف الدين في سوسة لكيب الكل صباح عليكم. إن شاء الله نهير مبروك سعيد، ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية، ما تقابلوا فيه كان الناس الباهية، وما تقبضوا فيه كان برشا فلوس باهية. وقيتها يظهر لي حلال طيب من عند رب العالمين إن شاء الله يا ربي.
2: تمشي للعلوش
4: الفلوس اللي بشتغل، ما نعرش ما عنديش حتى فكرة، ما عنديش رأي في الموضوع سهلة.
2: ما شريتش انت معنا،
4: مانيش ناوية أصلا.
2: ومين صباح الورد
5: صباح الخير.
2: عادة نرو معناها تهز للمدام والعائلة متاعها مع علوش، انت تهزهم انا الغد.
5: مرحبا بيهم.
2: ما قالولكش عليها هذه.
5: تو نمشي نجيب المدام بحذانا تعيط.
4: كل اسف.
5: عندي لوتوريزاسيون المرمى.
2: باه.
3: لا مشي لازمك تقوم بالواجب، تهز تشري علوش وتهز.
2: هكا يقولوا معناها.
3: الناس كل عملنا
2: موسم ولا شو يقولوا.
5: تشري علوش.
3: شريت انا مستحيل ما اشريش، تاع نص نشري علوش علوش وشطر زويس كل مره كيفاش
5: كي خطبت شريت علوش
3: زيت ثور كم.
2: موسم يا ودي
3: وقت نحن كم بالثور
2: يا اخي، شو مولود قبل الاستقلال خليفه بن سالم؟
3: اي وقت نحن كانك هيك
4: عماره تو
3: يا والله يا حوال.
2: خلينا نمشيو للعيون مع بسمة صعيدية قبل ما نرجعوا مع مولى الثورة بعشرة ألف أمين شرف الدين.
4: هاي أخبار السبعة، باش نرجعوا ناخذوا أكثر تفاصيل بالطبيعة على مشاركة وزير الخارجية اليوم في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول الوضع في ليبيا. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين، وما أحوج وزارة التربية لمثل هالاختصاصات. هذه مؤسسة فداء تتكفل ب 21 فرد من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة لأداء الحج هذا العام. سفير تونس لدى العراق يبحث مع رابطة شركات السفر والسياحة العراقية أفق التعاون السياحي المشترك. واليوم للتذكير استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وتونس. واشنطن ترفع العقوبات المفروضة اللي كانت على المقررة الأممية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرانشيسكا ألبانيزي ترامب يقول سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض. ورئيس كوريا الجنوبية يؤكد نتنياهو مجرم حرب. التفاصيل كل في اخبار السبعة.
2: وزارة التربية تنتدب معناها
3: شخصيا نفسي شكون احنا تورت
5: بعد نهاية الموسم.
3: مش على نهاية الموسم، اما للاولياء للمربيين
2: لشكون
3: هو يلزم المهم الاخصين النفسيين في تاثير تقريب الفضاء غادي.
2: ما يلزمش لو كان تبدا عندنا منظومه تربويه تخلي الولد ولا البنيه عايش في جو رائع جدا وشيخ كيف يمشي للمدرسه ولا يمشي للمعهد. انا عامل
3: لك نظريا
4: أقول لك حاجة، يظهر لي حتى الإطارات التربوية مع التكوين البيداغوجي اللي يخذوه مع الدروس اللي قرأوهم والجرنال اللي حضروه، يظهر لي فما جانب نفساني يدخل في الحكاية وفي التربية وفي العملية التربوية بكلها. أنك تتعامل مع طفل وتلميذ في مرحلة معينة من عمره راي من أصعب ما يكون
2: صعيبة لكن البرنامج أوسي البرنامج ريتو
4: لابد
2: يا بالضبط يزم نخليه كل ولد يلعب يلقى وقت لإبداعات أخرى يلقى وقت ما هوش يحفظ هو وامه معناه
4: يقولك حاجة يحبوها مسطرة التلميذ النفس طالع هابط وتحريك بعقاب وتحريك بضربة كالزم بعصا
2: لا لا مش هذا مش هذا
4: هذا عن تجربة
2: معناها
4: باش ما نقولوش نقول في كلام
2: ما هوش هذا الحل وكا وإن شاء الله نقاو الحلول مع الأخصائيين النفسانيين
3: إن شاء الله
2: أيا من شرف الدين عندك أخصائيين نفسيين عندك
3: الكرة يلزم
2: الكرة اليوم
5: الكرة لازمها أخصائية نفسية خاصة في نهاية الموت
3: ولا يلزم نقص من العنف
5: صحيح طال في الايون تاع جوهرة سبور 7:30 باش نحكيو بالضبط على علي العابدي لاعب نيس الفرنسي التفاصيل انه الجامعه الفيفا رفضت قرار الجامعه الفرنسيه انه معناها فما الباراج بين نيس وسونتيان شكون باش يبقى في ليغوان شكون باش يتيح ليغ 2 واكثر تفاصيل باش تعرفوها في جوهرة سبور باش نحكيو على تاهل جرجيس ونادي
2: شبيع اللي لعب دي في هذا الكل
5: هو على اللعب
2: ولا فريقه هو
5: فريقه اللي نيس باش يلعب باراج كما قفهم هم في اللي
2: والفيفا قالت ليه
5: الفيفا قالت ليه قالت لازم جوارات تخرج من معنى أي لاعب دولي بيشارك في كاس العالم يغادر من فريقه ويلتحق بطرق
2: وقتاش يغادر
5: هو نورمال مو يغادر نورمال مو آخر أجل يغادر فيها نهار لحد ذي 25 لازم يكون الناس كل شادين كما نقولوا جمعياتهم الا الفرق اللي تلعب نهائي تشامبيونز ليغ هذوما اللي عندهم دوري ابطال اوروبا معنا اللاعبين معنينا كوما باش معنا يقعد يلعبوا
2: في تونس في تونس كيف كيف زاد جواريتنا نفس الشيء 25 يكونوا على ذمه صحيح. المنتخب
5: في تونس فما زوز كيما ايمن دحمان ومين محمد امين بن حميده تفاهموا بين جمعيه بين الترجي سي اس اس والجامعه انه يتم تسليمه من المنتخب التونسي ديجا ما شاركش دحمان البارح ومش باش يشارك بن حميده اليوم قاعده علي العابدي اللي باش يلعب كيما نقول نهائي كاس فرنسا بعد منتظر انه يلتحق بالمنتخب التونسي الجامعه الفرنسيه والفرق باش يطلبوا من الجامعه التونسيه لكره القدم انه يعطيه اوتوريزاسيون علي العابدي انه يكمل باراج ومن بعد يلتحق بالمنتخب التونسي
2: واضح
5: باش نحكي على تأهل ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي والتصريحات ومباراة اليوم لكأس تونس في ربع نهائي بعد نحكي على برج الرابطة الثانية خاصة بعد خروج الملعب الجيبسي من كأس تعيينات هبطت البارح في الليل جزء مقابلة برج اللي كما يعرفوه من السكل لصعود الرابطة المحترفة الأولى كأس تونس في كرة اليد وتذاكر الدربي غدوة العشية الزمالك اللي توج بالدوري المصري وأستون فيلا توج البارح باليوروبا ليج في الكرة الأوروبية المتعة البارح كانت في إسطنبول
2: يظهر لي الأهلي المصري ما هوش حتى في المرتبة الثانية مش يكون في رابطة الأبطال
5: شلع في كاس الكاف وفما حاجة البارح معناها صارت في الدور المصري خالد نسكول تحكي عليها أنه البارح تعرف ثلاثة جمعيات يلعبوا على البطولة زمالك بيراميدز والأهلي المصري اللقب ما كانش موجود كما نقولوا ساعات يعملوا كما نقولوا اللقب الصحيح ويعملوا نسخة ثانية اللقب كان موجود على الهليكوبتر واللي باش
2: يدور
5: واللي باش يتوج باش هما كلهم في القارة فما البرج العرب البارح لعب في قارة الدول والبيراميدز فما ما كانه يعني اللي باش يتوج للهليكوبتر باش تهبط في الصدى نتاعه وتعطيه الدرع البطولة والبارح هبط في صدى القارة وتوج بالزمالك المصري
2: بربي وضعيت بالرمضان
5: وضعيت مع الأهلي يشارك هو مع الأهلي وهي ظروف أهلي صعبة
2: قاعد يشارك به
5: صعبة شوي وش يلعبوا كأس الكاف عام الجاي مع ينجم وراه عادي تطلق ثلاثة فرق مصرية تشارك في تشامبيونز ليغ تعرش عليها هو خرج الخبر هو خرج الخبر
2: معناها الجامعة الإفريقية غادي ما هو الكاف غادي ياك مقرها مصر ناخذه بالخاطر مش مشكل يعطيك الصحه مين شرف الدين هات احنا خلينا نمشي الان لصوتها ونبدا انونشينمون هكا موسيقي يعمل الكيف نبداوه بصوتها كالعاده ونخليكم مع رائعه منا روائيه في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وابقوا معنا راجعين طريق سلامه لله جميعا

بحبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة بالنسبة لي لكل مستعملي طريق الآن واللي عديوا في الامتحانات من تلامذة وأيضا لبارون وخاصة الأمهات. ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم في الامتحانات متاع نهاية السنة الدراسية 2025-2026. احنا نرحب بالخليفة ساعة متاعنا من جديد ونقول له صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضروا فرحهم، إن شاء الله موافقين لا ورضاية الوالدين، كل التوفيق لبناتنا ابنائنا من التلاميذ
1: إن شاء الله. القارة الأمريكية والأسيوية ذكم زوز معناها مهمين، الأوروبية
2: ما عدناش يعني. مدة طلبونا عيد ميلاد في كوريا وآخرها في أستراليا كانت تذكر الكويت باعتبارهم يتابعوا فينا
1: الأوروبية حي. الأمريكية
2: الأوروبية نعتبرهم في تونس
1: أستراليا
2: لا، ما أستراليا صحيح هي قارة لحالها، ما في العادة في المنطوق متاعنا تابع الأسيوي ولكن هي قارة فعلا. حاتم كل التحية للتوانسة اللي موجودين في أستراليا.
1: أنا رأوا شيء لتوانسة
2: قلت لك ما عندهاش حكاية شهرين حاجة لهنيناه بعيد ميلاده
1: صحيح
2: في أستراليا.
1: نمشوا لعيد الميلاد نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 21 مي، ونستقبل المكالمات اللي وقع ترشيحها من خلال SMS بعثوهن على 85 990. شكون اللي بعثوهن؟ اللي عندهم محبة خاصة للي يحتفلوا بعيد ميلادهم،
2: هذا هو
1: دونك العزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم هذا ورقم التليفون وقالونا قيموه منه وعملوا له سوربريز
2: والمونجالة
1: هديوا له المونجالة من سيتواتش سعاد عدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لنورة خليفة، نقول لك صباح الوردة لنورة.
3: صباح الخير،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايش بارك الله فيك.
1: شنو اللقب نورة؟ شنو
3: خليفة؟
2: خليفة
1: تقرب لخليفة بن سالم
2: بنتي
3: بنت
1: نورة. نورة خليفة منورتنا للعزيزة وإن شاء الله ديما منورة هك.
3: يعيشك يا أخويا حاتم، عايشك بارك الله فيك.
2: هاي يلا نورة
3: يا سيدي.
2: في الخدمة أنت تقريبك ولا في الدار؟
3: لا لا نزلت في الدار.
2: يا بهي خداش عملت اليوم
3: 47 سنة.
1: تيتم بك النضج توا إن شاء الله في المية وما بعد المية والصحة هي هي وقوية
3: إن شاء الله يا
2: رب.
3: إن شاء الله عايشك
2: إن شاء الله ديما في صحة جيدة. نورة عطينا شكون صاحبة وصاحبة المفاجأة.
3: والله من المفروض هي عائلتي، معناها هي بنيتي ولا زوجي ولا كل مع بعضها.
1: سناني سناني، بديت ببنتك وبعد زوجك وبعد قلت لي الكل مع بعضها، عطيني القلب شكون يختار ترى؟
3: نتصور هو
2: يبعث
3: عمل
2: البروبوزيسيون
3: ديما مع
2: البنات. وعليه هو ما يبروبوزيش.
1: شو اسمه هو؟
3: سمير.
1: يظن لي مش يطلع
2: يا سمير.
1: يظن لي مش يطلع سمير ومسكين مسخفني سمير خوي. يا سمير جابش كادو ساعة منعشي بكادو؟
2: جاب.
3: لا منع.
1: منع بكادو هاي الحمد لله، ما نمتهني على اخونا سمير هاي تخا نشوفه مع سي خليف.
2: يلا بعث هو سي سمير.
1: سي سمير
2: معه البنات طبعا ناريز يعني. وايمان واسراء، ولكن اللي بعث هو سي سمير.
1: اللهم صل على النبي.
2: ايش قولك هاي
1: باهي؟ هم الكل ربي يفضلهم وربي يحفظهم لك وان شاء الله يدوم عشرتك ومحبتك انت وسي سمير وتفرحوا بنوراتكم ونورات نوراتكم. لكن شو تقولوا لي هو؟ اعطينيك الموسيقى الرومانسيه نورة خليفة من القلعه الكبيره لزوجها وعشيرها سي سمير، شو تقول له؟
3: نقول ربي يخليك ليا ان شاء الله ديما تشفق روسنا ان شاء الله ربي لا يحرمنا منه.
1: اي مزال مزال
3: وانا نحبك
1: بس هكا عاودها له ترى ما اسمحهاش خاطر بحيت تقول فيها بحيت اش فما يا نوره يا بنيتي.
3: طيب قريب خفيفه
1: قريب خفيفه.

0: يروح القريب حمحم شوية لطف عليك وقول هالو هكا خلنا نسمعها.
1: قولوا ربي خليك لي يا سمير يا باهي يا غالي وربي يديمك ديما تشفق روسنا ورانا نحبوك برشا.
0: رانا نحبوك برشا. شكونكم؟
1: احنا اني بدرجة اولى وبناتي.
0: هي ما نحبك انت كهوت وميساج منك انت اللي هو
1: قولوا راني نحبوك برشا وربي خليك لي وربي يديمك تشفق راسي ولا يحرمني منك.
0: الله الله تسخن كيما الموتور مزود. الله صلي كان زيدوا شوية تبارك الله عليها. الله صلي على النبي عليك بنتي. ربي يفضلك وربي يدوم عشرتك انت والمسيو ويحفظ لك النورات وتفرحوا بهم وسلمنا على سي سمير وعلى الصغيرات الكل. شكرا ليك لله. نواصلوا
2: نمشي سي سليم الورزلي. نقول لك صباح الورد سيد سليم.
3: صباح النور.
2: كل عام وانت حي بخير.
3: تعيش
2: سليم. منين تكلم فينا؟
3: من القلعة الكبيرة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. اليوم عندنا قلعة كبيرة دوبل. سليم قداش عملت اليوم؟
3: 16.
2: شباب تقرا هكا ولا؟
3: ايه.
2: اليوم دوفار شنو عندك؟
3: سيونس تكنيك.
0: ربي نشهك
2: ان شاء الله.
0: ربي انا وقسم انت سليم
2: تروازيام
3: ولا
2: دوزيام؟
0: بريمير. ربي معك ربي نشهك.
2: هاي سليم أعطينا شكون بعث لنا لسماس وقال هني وهو قولوا له إن شاء الله بالنجاح.
3: عم
0: شو اسمه عمك؟
3: طارق الورز.
0: متأكد هو فماش حد آخر؟
3: أنا متأكد هو متأكد
0: وحده مش معه حد زعمة؟
3: نقول هو وعائلتي بيا وامي.
0: ربي يحفظ أملك الكل. لا خلينا نشوف
2: مع سي خليفة. عمك سي طارق وعمتك سونيا.
3: والله عرف
2: محبوب عمامه سليم حبوها.
0: ربي فضلهم لك وربي فضلك ليهم وربي نشحك يا سليم يا باهي. كل عام وانت حي مليون الف خير.
3: مرسي
0: شكرا لك سليم.
2: ان شاء الله. محمد ريسان دلدول 5 سنوات يهنيه بوه مخلص وامه منال واخته رميسه يقولوا له كل عام وانت حي بخير. مبيريكا فطناسي
0: هكا مبيريكا
2: اي هكا مبيريكا فطناسي تهنيها بنتها نادية.
0: تربيجة هذه ما هي اسمها مبروكة يتربجوا بها مبيريكا.
2: نقرأوا
0: كما وصلنا
2: نقرأوا كما جانا احنا. تهنيها بنتها نادية وأحفادها ملاك ولينا يقولوا لها كل عام وانت حي بخير إلا مبيريكا.
0: باهي لسه باهي التربيجة مبيريكا العزيزة الغالية مبيريكا فطناسي إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف
2: خير.
0: يلا التصويت يا سيدي رقم 1 ولا رقم 2 بين
2: نورة خليفة نورة. القلعة الكبيرة
0: هم زوز من القلعة دونك القلعة الكبيرة
2: سمير هاوكا بس واضحة
0: يا صحة إن شاء الله كل عام يا حيا بخير. ونورة خليفة بالضبط من القلعة الكبيرة تحصل على المجلة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: تبدل الموجة. اسمع جوهرة FM. في المسير والمهدي على 89 راديو.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريدو طور عالمك.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
7: الله إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. حديث رغم اللي بعيدة جي علينا جي 4600 كيلومتر أو أكثر الحكاية. إيبولا وإيبولا وتحذير عالمي وردوا بالكم وكذا، بعيد هذا في الأفريق وموجود مقبل في الأفريق، شين الحكاية؟
8: بعيد وقريب لأنه يعني اليوم التنقل متاع الناس سهل ياسر. حاتم وقع الكورونا في الصين أبعد من وباء إيبولا بالنسبة إلينا، ومع ذلك في النهاية وصل الوباء إلى ديارنا كما وصل العالم الكل. نذكر هذا كورونا اللي هو بدأ في الصين، تحذيرات جدية من قبل منظمة الصحة العالمية، بعض الدول أخذت احتياطات، شفنا مصر مثلا وغيرها من الدول الإفريقية. تنقل الناس ولا سهل اليوم، الهجرة غير نظامية بدورها موجودة في العالم، الطائرات، السياحة، التجارة، غيرها مهم جدا. احنا نحمد ربي تاريخيا ما جاناش الوباء هذا،
7: أي فما أرقام كبيرة موجودة واشتباه حتى في 500 حالة أخرى.
8: هكا علاش قد تكون ذكروا ألاف مؤلفة قضى عليها في فترة معينة في أفريقيا. كعلاش في نفس الوقت عندنا المركز الوطني لليقظة الدوائية الحقيقة واقف وقفة مهمة جدا، لكن دخلنا تقريب عصر هالمشكل متاع الأوبئة. كعلاش مشكلة معنا السيد مدير عام المركز الدكتور رياض دغفوس يعطينا فكرة عن هذا الوباء وعن الإجراءات الوقائية والاحتياطية بالنسبة لبلادنا.
7: داريير بلون
9: أغيير بلون
8: معنا على الهاتف الدكتور رياض دغفوس. يقولوا له صباح الورد دكتور.
10: صباح الخير
7: لكل المستمعين، مرحبا بك. شكرا لحضرتك على التفاعل وتلبية الدعوة. قلت انه بعيد علينا اكثر من 4600 كيلومتر تقريبا إيبولا، وما عندناش تاريخيا ما تفشاش في بلادنا دكتور، ولكن منظمة الصحة العالمية تحذر في تحذير جدي للغاية من هذا الوباء، عافانا وعافاكم الله.
10: هو صحيح، هو ما قليل يتوك الوباء ذا قديم، معناه الفيروس هذايا تم اكتشافه عام 1976، معناه قديم برشا ومخطط، معناه يقتل تقريب في المعدل متاع 50%. أما التفاشي نتاعه معناه ما صارش في العالم، معناه قاعد محصور في بعض البلدان الإفريقية كهو. وتقول لي معناه نقولوا لي مالجريسال المنظمة العالمية للصحة ما ذات إجراءات كبيرة، هو هذاك الشيء يلزم تو. احنا خاصة برشا إجراءات تبدلت من اللي شفنا الكوفيد، والفرق زاد الكوفيد وقت اللي جينا راهو ما نساوش مرض جديد وما نعرفوش، وهي الفرصة معناها باش تفشى فيسع فيسع وتعدى في برشا في العالم الكل تقريبا. هذا المرض هذا ما صعيب باش يتعدى، هو موجود عند الحيوان خاصة عند الخفاش الفاكهة هذا، وهو يعدي الحيوانات الأخرين وبعد تصير العدوى بين الحيوان والإنسان بصفة مش سهلة معناه. أما من العبد لعبد يجب يتعدى، يجب يتعدى، يجب يكون اتصال كبير مباشر. العدوى معناه زادة كيف كيف مش سهلة، والحاجة الباقية زادة العدوى ما تعداش بالتنفس، معناه مش عارف كيف تنفس فيه الحب باش يعدي.
7: نعم تاريخيا ما سناش في تونس، ما وصلناش لتونس تاريخيا هكا ولا لا؟
10: هو تاريخيا ما وصلناش، مش لينا احنا، حد ما خرج من بلدان هذوما، حتى اوروبا وامريكا كل ما خلط لهمش، وحتى فما بلدان افريقيه اللي قراب لهم هو موجود خاصة في الكونغو وفي السودان قبل وتوك ليمات هذا معناها صار تفشي في الكونغو عاود رجع كونغو الديمقراطية اللي قبل هو دوير حتى اسمه جاي من زاير معناها اللي كانت تسمى قبل زاير وتو ناخذ بلاد كي نيجيريا والسنغال ما دخلت لهمش لبولا معناها
8: وتو. لكن علاش دكتور المرة هذه الساحة العالمية تحذر من التفشي ومن خروجه يعني تقريب من مناطقه التاريخية؟ هل في ارتباط بما عشناه مع كورونا عشناه مع هانتا آخر مرة؟
10: بالضبط ديما تو حتى تو هانتا نشوفوا بعض الحالات مش حاجة كبيرة وفي باتو كل المدير العام تاع المنظمة العالمية للصحة بط هو بيده معناه والناس كل حاسة باش يحصروه باش ما يخرج معناه الحالات هذوما توا حتى فما البروتوكولات الكل في العالم موجودة راهو أما يلزم ديما تفعيلها فيسع تفعيلها ما ناخذوش ما نقعدوش نتفرجوا فيسع برشا خاطر يجب يخرج الفيروس بصفة سهلة بعد مرات من البلاد ويتفش ويلزم ديما الإجراءات تكون سريعة ولازمة وذلك معناها نمنعوا معناها نبعدوا على اللي صار قبل وكل معي ان شاء الله ما عادش يتعاودوا حكايه كيما كيك
8: يعني ولكن توا في المرحله هذه بالنسبه لبلادنا احنا نمشيو توا لبلاد خرجنا من مرحله التقلبات نتاع الطقس خرجنا شويه من وضعيه هلي قريب العدوى نتاع الاوبئه هكا تقدر الدكتور
10: خرجنا احنا ذاك ما عندناش توك معناها توك الحالات اللي عايشينهم تو العوام الاخرى بعد ما صار بعد ما عدينا الكوفيد ولات حاله عاديه جدا معناها الفيروسات الموسميه اللي تجي تدخل في البلاد ناخذ الاجراءات اللازمه وعدد الحالات ما زادش معناها بعد مرات ينقص بعد مرات يتبدل شويه اما معناها السيطره واضحه احنا تو في تونس عندنا بروتوكولات راهو حاضره تو مثلا
7: عندنا بروتوكول بالليبولا هذا عندنا بروتوكول اللي هو
10: عندنا عندنا وصار تفعيله البروتوكول تاعي خاطر احنا
7: تفاعل معناها
10: في كل مع تنسيق مع المنظمه العالميه الصحيه كي تعلمنا تقول فما ريسك معناها نتاع مرض ولا حاجه عندنا بروتوكولات تكون حاضره في وزاره الصحه وزاره الصحه وزاره الصحه معناها عند الادارات اللي لها بالمواضيع هذوما وتفعل البروتوكول
7: اهم حاجه في البروتوكول نتاع ايبولا شنو هي اهم حاجه مثلا نقولوها
10: هو تو في الامراض هذه الوبائيه الاول حاجه هو السوفي معناها نقدر نعسوا على الحالات اللي تجي فيهم لسيني تو مثلا عبد يجي من الكونغو تو الوباء صار في الكونغو اي واحد جاي من الكونغو نثبتوا عليه كان عنده اي سيني ولا سخانه ولا حاجه يصير لي زولمون نتاعو يتحط في بلاصه مسكره وحده كان مثلا عنده كونتاكت انه يسالوه اذا هو معناها كان مثلا يخدم في سبيطار في الكونغو وخدم في سبيطار فيه المرضى هذوما اللي عندهم ليبولا يصير كيف كيف يصير لي زولمون نتاعو هو جاب ربي الانتيباسيون نتاع الفيروس هذا مش طويل ياسر معناها اذا تصير عدوى الاعراض يصيروا فيسع فيسع وخاصة هو قليل ياسر ياسر ويصير عدوى ما غير واحد من واحد ما عندوش الاعراض دونك اسهل باش تثق به أنا باش تسأل عبد تقول له أنت قربت شي الواحد عنده أعراض ولا حاجة يقول لك إيه وقت يولي تشتي يولي تشك فيه
7: نعم
10: بيان سور كيبدا جاي من الكونغو معناها ساهل باش نحصروه هو تو حتى في الكونغو مثلا نشوف البروتوكول نتاع الكونغو المنظمة العالمية للصحة قاعدة تنسق معاه ما يخليه حتى حد يخرج من الكونغو اللي عنده أعراض
7: معناها هم يقولوا فما 500 حاله يشكوا فيها في اعراض وفما قتل تقريبا اكثر من 100 واش الى حد الان معناها في الكونغو
10: ايوه هم يحصروها كيكا معناها الحالات الكل يحصروها ما عادش حد يجم يخرج يحطوهم في عندهم الاماكن نتاعهم وعندهم الدويت نتاعهم معناها فما بروتوكولات حاضره تو او قلت لك ما احنا من الكوفيد تحسنت ياسر ياسر
7: أنا بشربت شوية دكتور رياض دغفوس وحضرتك المدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية بشربت مع كوفيد إلى حد اليوم التوانسة يقولوا الناس عندي كبيرة برشا من
8: عملت تلقيح
7: الفاكسان عملت لي الفشلة إلى حد الآن وأنا نعيش في فشلة واللهثة هل الفاكسان هذه أبريكو توا ومتابعتكم أنتم نعرف اللي تابعوا جيدا عندها علاقة مباشرة بما يشعر به التونسي؟
10: لا هو توك الحكاية هذه راهو تشكيات ما صارتش في تونس برك العالم الكل وصاروا دراسات برشا دراسات على الموضوع هذا وشافوا فماشي علاقة بين النسوة والفاكسان. نلقى حتى دراسة لقيت فما العلاقة معناها دراسات كبار فما حتى اللي عندهم باز دوني فيها 28 مليون إنسان معناها عمل الفاكسان وكل عملوا عليهم دراسة كبيرة كل وما فماش علاقة بين الفاكسان وبين النسوة. بقى فما علاقة بين المرض بين الكوفيد والنسوة هذاك على الدراسات وراوا اللي فما علاقة اللي مرضوا بالفيروس غير الكوفيد خلت لهم معناها لسكال هذوما. فما يقول لك
8: المرض هو اللي خلق حالة النسوة
10: هو اللي خلق. فما عباد يقولوا كي يقولوا لهم الحكاية يقول لك لا أنا راني ممرضش
7: أنا ممرضت شيء
10: ممرضتش أما عندي النسوة. قالوا لا تنجم تكون مرض وما تفطش خاطر برشا مش اللي يجيهم الفيروس كلهم يعطي أعراض برشا عباد مرضوا بالكوفيد وما فاقوش ما عندهم حتى أعراض معناها يكون جاهم الفيروس وهو اللي خلالهم شوية الناس وذيكا معناها هذا أكثر.
7: هل تتنحب طول المدة وإلا لا الناس وهذه
10: تتنحى هو الناس وهذه هذوما راهو فيها الانكوتي بسيكولوجيك. فما اللي تحكي معها تقول أنا قاعد ننسى يقول لك والله حتى وراهو الناس حاجة فيزيولوجية معناها عبد يبدأ مشارة عنده شارج كبيرة في الخدمة ولا في العائلة وباش بطبيعة على يبدا ينسى شويه معناه ولا يتقدم في السن ماهوش مرض معناه حاجه عاديه باش واحد معاش يجي يتذكر كل شيء. مرات بالخوف تلمو خايف واللي عنده ضغط وكله كالضغط يعطي شويه النسوه. دونك ما امل باش نجاوب على سؤالك واضح معناه تو اليوم نقولوا معناه عنا بكود ركيل نعرفوا شنو اللي صار الكل قبل ما فماش علاقه بين الفاكسان والنسوه. واليوم نشوفوا برشا حالات يجيونا يقول حتى يمشي الطبيب وكل ما يلقاولو اي مرض راه مش حتى النسوة ما يلقاولوش سبب يقولوا لازم هذا من الفاكسان هو ليه
7: ما قالوش سبب يعطي الفاكسان واضحه حتى في التونسي اجتهاد واك. دونك خذينا المعلومه العلميه الصحيحه من الدكتور رياض دقفوس مدير عام المركز الوطني لليقظه اللادوائيه 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح الخير مرحبا بكم في جوهر سبور قبل ما نحكيو على لقاءات الكأس وتأهل السي اس اس والترجي الجرجسي نحكيو على لاعب المنتخب التونسي اللي هو علي العابدي لاعب نيس الفرنسي وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية انه الاتحاد الدولي للفيفا رفض طلب تقدم به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخص اللاعبين اللي باش يشاركوا في كأس العالم وينشطوا في نادي نيس الفرنسي وسانتيتيان الفرنسي. طلب الاتحاد الفرنسي هو ترخيص للاعبين بين المشاركين في البراج الصعود للليغ 1 والنزول للليغ 2 الفرنسية وبالتالي من منتظر أن يقدم نادي نيس طلب خاص للجامعة التونسية لكرة القدم لمشاركة علي العابدي في زوز مقابلات اللي تلعبوا نهار 26 و 29 مايو الجاري كما قلت براج من أجل الصعود أو النزول للليغ 2 الفرنسية والليغ 1 الفرنسية. ذكروا زادة أنه علي العابدي باش يلعب غدوة نهائي كأس فرنسا ضد لونس 8 تاع الليل في ستاد دو فرانس ومن منتظر يلتحق بتربص المنتخب التونسي في تبرقة لكن في انتظار قبول أو الرفض طلب بقاء اللاعب في البراج بين نيس وسانتيتيان. عرفوا نيس اللي احتل المركز 16 وسانتيتيان اللي كان في نهائي البراج وفي انتظار المقابلة هذه بعد طلب الاتحاد الفرنسي من الفيفا والفيفا رفض وبالتالي نيس باش يطلب من الجامعة التونسية لكرة قدم انه يخلي علي العابدي الزوز مقابلات يلعبوا نهار 26 و29 مايو الجاري في انتظار انه معرفة في الساعات القليلة القادمة كما قلت غدوة علي العابدي باش يلعب نهائي كأس فرنسا ضد لونس 8 تاع الليل وبعدها من المنتظر انه يلتحق بتربص المنتخب التونسي باش نعرفوا اكثر تفاصيل في الساعات القليلة القادمة. نحكيو الان على كأس تونس. البارحة لعبت الدفعة الاولى من مقابلات ربع النهائي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي صفاقس يفوز على الملعب الجبسي هدفين لهدف بعد التمديد. هدف المقابله حمزه المثلوثي في الدقيقه 53 عطى الاسبقيه للسي اس اس. عدل احمد الطنقور الجبس من ضربه جزاء في الدقيقه 66. في الدقيقه الخامسه من شوط الاضافه الاول ريان دربيلي سجل الثاني واعطى ورقه التاهل للنادي الرياضي الصفاقسي. المقابله الثانيه اللي تلعبت في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يفوز على النادي البنزرتي هدفين لصفر. هدف المقابله أشرف بن ذياب في الدقيقة الرابعة ومؤمن الرحماني في الدقيقة 75. بهذا التأهل جرجيس باش يواجه نادي صفاقسي في نصف نهائي كأس تونس في ملعب الطيب المهيري. بعد مقابلة جرجيس ونادي البنزرتي منصف مشارك مدرب جرجيس شنو حكي بعد التأهل في ميكرو مراسلنا فاضل أهريد.
3: رحيم الحمد لله مبروك الجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الترشح للدور نصف النهائي. دخلنا المباراة كما يلزم سجلنا هدف قعدنا نجرب المباراة حافظنا عليه وطبيعة النادي البنزرتي فريق محترم ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا وفي الشوط الثاني عملنا تغييرات لازم تعمل وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح مهم إن شاء الله وإن شاء الله في النصف النهائي من اليوم نفرح ونحضر مباراة نتاع النصف النهائي إن شاء الله.
2: أحمد السويسي مساعد مدرب النادي البنزرتي شنو حكايه بعد الخروج من كأس تونس؟
4: كما قلت نقول عنا في التربص هذا صارت لنا برشا عراقيل عنا لاعبين مرضى غادروا التربص عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة تعرف عنا لاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة معناتها برشا عراقيل برشا جد والساق الترجي الجرجيسي ساق الترجي نتاعو بالرغم اللي فما فترات النادي الرياضي البنزرتي خلق فرصتين كانوا ينجم يسجل فيهم لكن ديما نقول اللاعبين نتاعنا ما كانوش المستوى نتاع الحدث هذايا.
2: اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات ربع نهائي كأس تونس انطلاقا من الساعة 3:30 مساء في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة دير الحكم نضال الطيف في غرفة الفار هيثم جيرات. المقابلة باش تشهد غياب العناصر الأجانب للترجي الرياضي التونسي وكذلك غياب محمد أمين بن حميد اللي التحق بتربص المنتخب التونسي. المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. المقابلة الثانية تقدم سقيت الدير يواجه شبيبة العمران بإدارة الحكم الحكم سيف الدين الورتيني، وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، والمقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية بخصوص نصف نهائي في زوز مقابلات هذه. المتأهل من لقاء تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران يواجه المتأهل من لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. بعد انسحاب الملعب الجيبسي البارح من لقاء الكأس، أعلنت جامعة أو الرابطة الوطنية لكرة القدم عن موعد مباريات نصف نهائي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. المقابلات باش تكون نهار الاثنين 25 مايو 4 على العشية في حمام الأنف. نادي حمام الأنف يستقبل مستقبل القصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في صورة انتهاء المقابلات في 90 دقيقة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. نذكر كذلك أنه اليوم فما اجتماع بين المكتب الجامعي والإدارة الوطنية بالتحكيم مع الفرق المشاركة في البراج، ومطالبهم خاصة مع تواجد تقنية الفار في لقاءات نصف نهائي البراج للصعود إلى رابطة المحترف الأولى ومعرفة الفريق الثالث اللي باش يرافق حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. نعود نذكره بالمقابلات اللي تلعبوا نهار الاثنين 25 مايو 4 على العشية. حمام لانف يستقبل مستقبل القصرين، والملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في الهوند ومباريات نصف نهائي كأس تونس، غدوة تلعب الدفعة الأولى من مقابلة نصف النهائي دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي 4:30 على العشية في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. حضور جماهير النادي الإفريقي فقط، تذاكر متوفرة على 6 سكرتي بوانتيين. بخصوص نصف النهائي الثاني باش يكون نهار السبت 23 مايو ماضي 3 بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. في الدوري المصري، تتويج نادي الزمالك المصري بالدوري المصري وهو اللقب رقم 15 في تاريخ نادي جي، هذا بعد الفوز على سيراميكا هدف لصفر. كما تعرفوا البارح تنافس ثلاثي على البطولة المصرية، الزمالك اللي كان عنده 53 نقطة بالانتصار 56 نقطة. بيراميدز كذلك فاز على سموحة هدفين لهدف، والأهلي المصري فاز على المصري البورسعيدي هدفين لصفر، وبالتالي رسميا الأهلي المصري خارج دوري أبطال إفريقيا وباش يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية الإفريقية. مبروك كذلك للاعب التونسي سيف الدين الجزيري اللي توج بلقب البطولة الثالثة في تاريخه مع نادي الزمالك المصري اللي كان البارح توج بالبطولة رقم 15 في تاريخ النادي المصري. في اليوروبا ليج البارح كذلك تتويج أستون فيلا باليوروبا ليج بعد الفوز على فرايبور 3-0، وبالتالي اللقب الخامس للمدرب الإسباني أوناي إيمري، 5 يوروبا ليج كأكثر مدرب توج بهذه البطولة بعد فوز أستون فيلا كما قلت 3-0 على فرايبور الألماني. المقابلة اللي تلعبت في استاد بشكتاش فودافون بارك في إسطنبول. نذكر كذلك المقابلات المتبقية أو النهائيات المتبقية، الكونفرنس ليج دوري المؤتمرات النهائي باش تلعب نهار 27 مايو 8 تعليل بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو، ونهائي المرتقب نهائي دوري أبطال أوروبا نهار 30 مايو 5 على العشية بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهرة في بون.
0: C'était Jour de Sport, Jour de Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jour FM. Jour FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
7: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
10: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت، very fiber people.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: Publicité.
14: يمثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق اللي نقول لهم راكم انتوما احسن هديه ربي اعطاها لبلادنا. ثروتنا الاساسيه هي المواطن والمواطنه التونسي، فاستحفظوا على روحكم. الخطر اللي ولا داهم علينا هو خطر الطريق وهذه الحوادث اللي تعمل تقريبا في العباد ما لا يفعله حد بالعدو متاعه، معناها يعيشكم. استحفظوا على رواحكم وخموا على عائلاتكم، وفي الطريق وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين. وبش تلاحظوا اللي فما ناس راهي عاملة مجهود وتكرمهم جات أسيرونس باعتبارهم دي كليون دو جات أسيرونس، وباعتبارهم زاد عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، وراهو ما يعرفوش نكلموهم في آخر وقت ساعات حتى درجين قبل الحصة، ما يعرفوش اللي احنا باش نتصلوا بهم واللي القرعة اختارتهم اللي نكلمهم أنا ولا مروة ونقول لهم أبقوا معنا راهو باش نكلموكم في حصتكم في ماتينالكم صباح الورد. يوميا عنا حد ناخذوه إلى حدود نهاية شهر أوت باعتبار أنه الكلوب سون هدايا كل موسم مطوب مدة 5 أو 6 مواسم جاتا سيرونس حريصة على تكريم لي سوبر كوندكتور ويدخلوا في الكلوب سون متاع أحسن سواق اللي هما أسوري عند جاتا سيرونس. وين باش نمشيو اليوم نكتشفوا عطينا اليوم باش نمشيو للجم تحديدا لاجونس متاع فيصل دقدقي في الجم ومعانا سي عادل يذول لي هكا. سي عادل مرحبا بيك.
2: الو مرحبا عسلام
1: منورنا يا سي عادل.
2: عسلام سي عادل مرحبا بيك. سي
1: عادل اللقب شنو؟
2: عادل المهاوش.
1: عادل المهاوش مرحبا بيك خويا عادل. انت اصيل للجم معناها لجمي هكا ولا لا؟
2: اصيل الجم انا اصيل منطقه متاع عباده العبابسه مواطنيه الجم.
1: مرحبا بيك. وقداش عندك اسوري عند سي فيصل دقدقي في الجم لاسورونس اجونس قاد؟
2: والله يا سي حاتم ليش لك الكهرباء ما راكو رابط 10 سنوات 11 عام حسب التقريب.
1: اللهم صل على النبي. به قداش عندك انت ملي خديت البيرمي؟
2: خديته
1: 15
2: عام
1: كاك قربت 15
2: عام
1: ما صدتش بيه
2: كان كخديت الكهرباء ما صدتش بيه.
1: نقولوا 11 سنة سياسة. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
2: لا الحمد لله ما تسببتش في حوادث انا واحد من الناس.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي وتبارك الله عليك. بارك الله على اخويا.
2: 10 سنوات الحمد لله ما تسببتش.
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله 100 سنة اخرى يا عادل خويا وبرافو عليك. باهي انت تتحرك بالسياره اكيد تتحرك؟
2: لا نتحرك.
1: تمشي
2: لا نتحرك.
1: تمشي مسافات بعيده قريبه ولا في وسط البلاد غاديك فقط؟ وين كيفاش التحركات نتاعك؟
2: نمشي مسافات قريبه وسط البلاد ونمشي بعيده يعني من جم نتحرك للصاقس للسوسه للمهديه هذا ديما نمشي من بلايص ديما نمشي
1: في ميدان التجاره الخدمه نتاعك
2: غادي نمشي غادي
1: الخدمه نتاعك في ميدان التجاره يا دولي هكا ولا لا؟
2: لا استاذ
1: يا اخويا ربي ينجحك وربي يوفقك. مالا استاذ عادل شنو السر وراء هذا؟ شنو اللي حطيت لها باش خليت روحك هكا متالق اكثر من 10 سنوات ما تسببت في حتى حادث؟
2: والله السر صحيح انا السياقه انا بصراحه انا راها مش حاجه سهله الناس صراحه حاجه سهله انا راها اول حاجه سياقه مسؤوليه
1: يعني.
2: مسؤولية الواحد يسوق الكهرباء مسؤول على روحه ومسؤول على العباد الموجود في الطريق مسؤولية هي مسؤولية كبيرة. أول حاجة الواحد مثلا أنا نحرص باش نطبق القوانين قانون الطرقات نحترم مسافة الأمان نتقيد بالسرعة مثلا السرعة المحددة في الطرقات داخل مناطق العمران ولا خارج والمجاوزة هي أكثر حاجة المجاوزة ما نجربش انا نتجاوز كان كيبدا عندي مثلا رؤيه واضحه مثال
1: واضح به السرعه نتاعك في اللوتوروت كيف تتحرك تمشي على اللوتوروت السوسه ولا تمشي لصفاقس تخرج من الجم مش بعيده برشا 60 70 كيلومتر يقول لي هكاك
2: كيفاش
1: تعمل تجري
2: والله 90 كيلو 90 100 كيلو متر 90.
1: اللهم صل على النبي. هو به هو به اقل من اقل من السرعه المحدده
2: المسموح بهم 110
1: كيلو. انا يظل انت حتى مره ما ضربك رادار هكا ولا لا؟
2: لا والله ضربني في بلايك بتاع 50
1: عم تاكل 50
2: تاع 50
1: واحد يسعى عليهم يسعى. خويا استاذ عادل، هل في بالك اللي في الفقره هذه اللي نكرموكم فيها بكل سعاده وبكل حب انه فما هديه ولا في بالكش؟
2: والله انا في بالي قاعد تعمل هدايا في بالي بها عندي انا.
1: شنو هي الهديه حسب رايك اللي في بالك بها؟
2: والله ما نعرف.
1: وانا نشكرهم على القاطع القاطع سيروس تاع الجم. اي نعطيوك بون داشا قضيه من الجم غادي من السوق ب 100 دينار باهيه باهيه.
2: عادي عادي عادي عادي عادي
1: 100 دينار في السوق نتاع الجم يجيبوا ما يجيبوا هكا ولا لا؟
2: وانا سمعتك قد ايه المونطا
1: 100 دينار.
2: يجيبوا
1: قضيه يجيبوا يجيبوا يجيبوا خويا القات اسيرونس تكرمك الكرم الباهي اللي يليق باجتهادك وتقول لك عندك 500 دينار اسونس كارت اجيليس من عجيل انرجي الكارت هذايا 500 دينار فنقولوا لك مبروك عليك باهي. ال 500 خير من 100 هكا ولا لا؟
2: باهي
1: وقيتهم استاذ عادل.
2: مسؤولين
1: ولا قيتهم
2: عيد
1: هكا ورب يا سيدي ان شاء الله ديما هكا فرحان وديما متوج وديما مستحفظنا على روحك سيدي عادل.
2: ان شاء الله عايشك في حياتك ورب يستر الناس الكل ورب يستر
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. مبروك سيدي يعطيك الف صحه. نورتنا اخونا عادل العزيز الغالي.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: كل صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. لي بون بلون تاع برا فواياج موجودين على ذمتكم, ويذكروكم برا يقول لك راهو ريت اخر دقيقة, هذيك الحس في اخر دقيقة راك تدفع الدوبل في بعض الاحيان. تقول لي كيفاش, ونقول لك راهو بامكانك باش تربح الكثير, تربح على مستوى الكاليتي والاختيار الجيد اللي تحب عليه ولادك وعائلتك وانت في الأماكن الرائعة, وتربح وسي على مستوى البري. كيفاش وعلاش أبقاوا معايا نعطيكم بالتفصيل لورلي بوكينج شنو من شنو يمكنكم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة, برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك, ولا الشامبغ على كيفك, ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمش سيفك على كيفك. براءة فواياج, votre partenaire de confiance.
1: لورلي بوكينغ متواصل إلى حدود نهار 31 مي, معناها مازالونا 10 أيام أخرين بالتمام والكمال. اليوم نهار 21, لورلي بوكينغ إلى حدود نهار 31 مي على ذمتكم. تقول لي شنو اللورلي بوكينغ شي ربحني؟ يربحك يا سيدي على مستوى البري. السعر كان نمشي في جويليا نقاو السعر غالي, يزيد يغلى البيك الذروة تعرفوها شهر أوت, يزيد يغلى السعر باش تاخو بيت في شهر أوت. ناخوها توا باش ناخوها بسعر ماهوش متاع جويليا متاع أوت. مع ذلك في اللورلي بوكينغ هذا يفهم تخفيضات توصل ل 30%, لكن أهم حاجة زاد مع التخفيضات هذه, تخفيضات مش على موسم الذروة, تخفيضات على السعر متاعته. مع ذلك أني نختار وين نحب أنا, لأنه في بعض الأحيان وقت اللي نحب نمشي أنا والعائلة في جويليا ولا في أوت, البلايس اللي يحبوا عليهم العائلة ونحب عليهم أنا لا كومبلي, ناس حجزت على بكري, سواء السياح الأجانب من خلال التيوم تاعهم وإلا التوانسة اللي بداوا يعرفوها لورلي بوكينغ. دونك لورلي بوكينغ تربحني في السوق وفي الكاليتي في الجودة. ثم عندي أجونس من خيرة ليز أجونس في تونس اللي فيها إكيب محترفة تسهر على أنها ترافقني كريمو, معناها راي ترافق الحرفاء وما تتهنى عليهم إلا ما يعديوا لفاكونس متاعهم كأحسن ما يكون. تقول لي كيف نعمل ريزرفاسيون توا نخرج رابح قداش؟ نقول لك 100%, مش 30% تخفيض فقط, لانه البريم تاع توا راك باش تاخذ به مش البريم تاع اوت ولا جويليا, ثم لا كاليتي اللي باش تلقاها, دونك انت رابح 100%. نعم اي نعم, ما تفلتش الفرصه. لولي بوكينغ مازال الى حدود نهار 31 مي. اش نعمل؟ سهله برشا, www3 مرات baraavoyage.com تلقى ليست متاع الوتلة الكل اللي تحب عليها في أهم وفي أروع المناطق السياحية التونسية, تلقى لبري وتلقى ريدوكسيون قداش توصل, راي توصل إلى حدود 30%. اي نعم, إلى حدود 30%. كيف نعمل الريزيرفاسيون متاعي وناخو البيوت متاعي؟ راهو مش توا باش نمشي, في عقل عقلي مبرمج من بداية جوان إلى حدود كان تحب حتى نهاية ديسمبر. معناها عندك أكثر من 6 أشهر باش تبرمج وقتاش تحب تمشي في جويليا في أوت, تبرمج أمورك وتعمل عليهم, تختار تقول هاولا يامات اللي باش نختارهم في جويليا ولا في أوت ولا في سبتمبر ولا في جوان اللي تحب أنت. إذن ما تفلتش الفرصة, توا كليكي على W, امشي ل W3 مرات.baravoyage.com, كليكي على الشواء اللي تحب عليه باش تلقى الليستة كاملة. السيرفيس راهو متاع برافواياج إلي غارونتي, على خاطر خدمتهم هكا ناس ثقة, ناس تحب تخدم بضمير وبقلب باش يخليو لي كليون تاعهم يدخلوا لعائلة برا ويكونوا تري ساتيسفي, بل يواصلوا معاهم في مختلف الأشياء المتعلقة بالأمور السياحية ليكيب بروفيسيونيل اللي نحييها. ايضا اللي يحب بالتليفون للحجز للاستفسار الارقام موجوده على ذمته اللي هي 70 550 020. نعاود 70 550 020. وعندك 21 8 8 1 8 8 2 21 881 882، والا 21 8 8 2 8 8 1. معناها 21 882 881. برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: عدل الموجه ونسمع جوهر الفرح. في فوسا الحمامات سود وزروان عن 105.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: على خاطر نحبوكم باعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مش party en plein air, un buffet spécial ou animation pour vos enfants. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720. وان شاء الله عيدكم مبروك.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête, surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: Oh, هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريدو شاف جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريدو طور عالمك، لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أون غران.
9: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
9: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك.
11: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
12: قولي ما فماش مون بلان تاع بيتزا بنينة
13: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
14: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد.
15: مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026، construire durablement، bâtir responsablement.
16: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافين ميسون غيزو من 19 ل26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
17: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
18: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز وأهم التظاهرات.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طقسنا اليوم الخميس 21 مايو 2026 كيف باش يكون؟ باش يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما راهي تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. وتنقل لكم بالخريطة بطبيعة الحال متاع المعهد الوطني للرصد الجوي وين مش تكون هذه الدواوير الرملية المحلية، وأيضا وين تكون الريح قوية خاصة بعد الظهر. بحرنا باش يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، درجة الحرارة قصوى تتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35، أي بين 30 و35 درجة ببقية الجهات. نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا اللي تعطينا في الفترة الصباحية اليوم ما فما حتى شيء يذكر باستثناء كونه سحب قليلة على كل ولايات الجمهورية مع درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة في بنزرت، 24 في تونس الكبرى، 22 زادة في كل من نابل والمستير والمهدية، سوسة 23 هي وزغوان، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي 29 درجة في الفترة الصباحية في توزر و30 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر شنو اللي يتغير؟ بعد الظهر يدخل عنصر الريح، الريح القوية اللي باش تكون على سوسة، رياح قوية ونسجل 24 درجة هي والمستير والمهدية 24 درجة ورياح قوية. رياح قوية هذه زاد نقوها بعد الظهر في صفاقس اللي ينسجل فيها 28 درجة، 30 درجة في القيروان ورياح قوية، وأيضا سيدي بوزيد 30 درجة ورياح قوية. بقية الولايات معناها إذا كان نقوله 6 ولايات فيهم الرياح القوية، بقية الولايات باش تتميز بسحب قليلة لا غير ودرجات حرارة ترتفع مقارنة مع الفترة الصباحية. أقل الدرجات هي 24 درجة نشاهد فيها في سوسة والمستير والمهدية، وصولا إلى 34 درجة ببرج الخضرة، مرورا ب 33 درجة في توزر وفي إقبلي، هذا في فترة بعد الظهر. في الليلة شو اللي عنا في الليل؟ في الليل الرياح القوية تتواصل في نابل، رياح قوية و17 درجة سجلها في نابل، و23 درجة في توزر ورياح رملية، 23 زاد في قبلي ورياح رملية. بقية الولايات الجمهورية سحب قليلة لا غير ودرجات حرارة ليلية تتراوح بين 16 درجة مرورا ب19 في بنزرت، تونس الكبرى، في سوسة، في المستير، في المهدية 19 درجة، وصولا لأعلى الدرجات تكون في برج الخضرة 25 درجة. الاستقرار هذا في العوامل الجوية راهو حتى نهار الجمعة باش يتواصل، درجات حرارة مستحبة واستقرار خاصة في الفترة الصباحية، ما عندناش رياح ولا حاجة تذكر بالنسبة للعوامل الجوية في طقس الجمعة غدوة معناها 22 مايو 2026. اللي يسأل على البحر يعوم ولا لا، نجم يقولوا في بعض المناطق البحر بدأ العباد تمشي وتعوم، لكن ضرورة الانتباه نقولوها دائما وابدا، نعوموا في المناطق اللي فيها كل متابعة مطرف لمتر نجار منطلقوا ولا مازالوا، البعض يقولوا لي في بعض الأماكن مازالوا منطلقوش، نمشي وقت اللي ينطلقوا هما حفاظا على سلامة زائراتنا وعلى سلامة الناس الكل. وإن شاء الله طقس يكون يعمل الكيف هكايا وتعوموا وتتمتعوا بالعومة وتروحوا مرتاحين وعاملين كيف بإذن الله. كانت هذه ذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حدثونا برشا مرات على أنه وفاء الورقي باش نوليو كل شيء إلكتروني، وصارت العملية هذه، لكن اللي لاحظناه كونه في بعض البنوك ولا في البلديات ولينا الخدمة مرتي، نعطيه الورقي والإلكتروني الزوز معناها ما تنحاش الورقي، تبعث بالإلكتروني يقول لك لا أعطيني الورقي. فما مبادرة، قالت المبادرة هذه كونه انتهى عهد التعامل الورقي وراهو يخدمنا برشا على جميع المستويات. هي السجل الوطني للمؤسسات لرنو تتحدث على انتقال فعلي نحو الرقمي والإيداع الإلكتروني الشامل. صحيح ولا غالط؟ استضفنا في الوسود سي محمد عادل الشواريدي، هو المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمد عادل الشواريدي، شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: باهي، هل صحيحة الحكاية هذيا؟
3: صحيح، احنا كما قلت لك احنا جيناك ما بقاش مره هنا، بتعرف احنا جيران ساعه قبل كل شيء. انه الايداع الالكتروني في مرحله اولى كان ايداع شبه الكتروني، يعني كما قلت انت
1: ورقي
3: الكتروني مع تدعيم ورقي، هذا ناتج على حاجتين. اول حاجه، الحاجه الاولى انه انك تتعدى من 0 الى 100 راهو صعيب شويه، معناها دونك البواد فيتاز تتكسر، دونك لازم شويه هكا تدريب تنشئة وتعملها إنسان، الناس يتعلم ويعرف شنو يلزمه يعمل في الإجراءات الأولى. ربما الناس اللي متعلمة تقولك شنية الحكاية وعلاش تعمل لي فيها، كيف سيادتك أنت تحب معناها الديجيتال فيسا تعدى علاش نعمل هذا وهذا. هي الخطة ربما الاتصالية والخطة ربما معناها التحول الرقمي هو اللي
1: اتصالية واسيستانس، وانتم يدول اللي عاملين هالمبادرة متاع الاسيستانس
3: هو الخطة هي نعم نوع من التحول الرقمي. التحول الرقمي يزمه مراحل. المرحله الاولى لازم نثبت اللي قدامي اللي مش انا باش نفرسيه باش يستعمل الديجيتال. عنده الامكانيات ولا ما عندوش؟ ساق حتى كما ما عندوش خليه يحط في مخه في باله الحكايه هذه ويتهيئ لها. دونك هذه هي المرحله اللي عملناها من تقريبا من شهر سبتمبر حتى لليوم، تقريبا دامت 7-8-9 شهور، دونك باش الناس تتعود وتعرف اللي يلزمها.
1: هل تعودت؟
3: ان شاء الله، احنا نقولوا ان شاء الله، احنا بحول الله اللي ريناها انه فما اراده من مستعملين في انهم يتعداوا المرحله هذه. اختاني يزينا من الاوراق
1: تعبنا،
3: دونك اي تعبوا انه التنقل خاصه، لان ما نقولش الاوراق حتى لو كان جات. المشكله هي انك تتنقل وتلو شوف انت تحط كرهبتك ولا بسكليتك ولا موبيلاتك وايسونس ووقت وافور ضايع. فهمت؟ قلنا
1: من لي بونليو نتاع تونس وتهبط الوسط العاصمه باش تحط الاوراق هذه نهار يضيع
3: شهر
1: نهار يا سيدي.
3: إلي طون.
1: تك بفلسه تلقى روحك تعديت. بدايه من أي يوم باش نعملوا هذا الانتقال نشأنا إلى الإيداع الإلكتروني الشامل؟
3: هو التاريخ هو إن شاء الله غرة جويلية، يوم 1 جويلية الكل مستعملي سجل الوطن المؤسسات مش يلقاو أنه ما فماش إمكانية أنه حتى كيمشي القشي أنه مش ينجم يصب
1: الكل
3: لف. لا مستحيل، ما عادش. دونك هذه المرحلة الأولى أنه ما عادش فما حتى القشي، مش معناه مش نسكروا من القشي، ما عادش
1: محلولين
3: أي. لكن احنا فقط القشي مش يقعد يخدم في القديم، تعرف أنت موديما فما ناس مثلا قبل بنهار سب ملف وقبل جمعة وقبل شهر وغيره. دونك فما ملفات سيتم معالجتها بتبقى الحال ورقيا، ثم نوع من المشي وجاي للقديم فقط اللي سبق بل 1 جويلية. دونك هذا مش يقعد بطبيعة الحال القشي مش يقعد يساندهم ويساعدهم ويتقبل الملفات الناقصة أو الوثائق الناقصة. لكن الجديد بداية مغرة جويلية ما تنجم تصب الملف إلا إلكترونيا كما يعمل فيه توا، يصب فيه الكتروني وبعد يمشي للمكتب، توا ما عادش يمشي يصب الكتروني فقط. لكن فما شروط دونك لانك تتمتع بالخدمه هذه. الشروط، الشرط الاول علاش نقولوا علاش قبل
1: الشروط هذه بقاو معنا باش نرجعوا بالتفصيل نعطيوا هذه الشروط باش تولي تتمتع بالخدمه كامله نتاع الايداع الالكتروني الشامل. بدايه من 1 جويلية مع الاشاره كما قلنا سي محمد عادل، راهو تنحات الورقي، تو نعملوا ورقي والالكتروني لا تنحى من 1 جويلية باش يتنحى. شنو هي الشروط لهذه؟ نشوفها بعد الفاصل مباشرة.
2: عدل الموجة واسمع جولة في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
8: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
9: توب نت very fiber people
10: جوهرة أفهم
9: publicité
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في
1: دوزيام بارتي مع سي محمد عادل الشوري رئيس المدير العام للرينو السجل الوطني للمؤسسات والحدث الانتقال نحو الإيداع الإلكتروني الشامل بداية من غرة جويلية لكن يقول لك يلزم هذه الشروط باش نتمتع بهذه العملية كيف نقول نتمتع لأنه نسيت الورقي انتهى أمره بداية من 1 جويلية باش يولي الإيداع إلكتروني لكل المؤسسات صغرى ومتوسطة يظن يتحدث على حوالي 900 ألف مؤسسة
3: هي احنا روى التمشي هذا هو جاي في إطار شامل متاع الحكومة متاع الدولة في إطار رقمنة الخدمات الإدارية وخدمتنا احنا ديما بالتعاون مع وزارة اللي تشرف على العملية هذه هي وزارة التكنولوجيا والاتصال اللي هي وفرت لنا ساحة الأرضية وفرت لنا الأرضية الأولى هي المركز المعلوماتية السياني باش فيما يتعلق بتبادل البيانات باش ما نقعدوش زاد الوثيقه تتحط في 10 بلايص الحاجه الاولى الحاجه الثانيه وفرت لنا اللي هي الهويه الرقميه دونك عن طريق الوكاله المصادقه الالكترونيه دونك الانسو هذوما الزوز اسس نتاع خدمتنا احنا كرينو لان لو كان مش الوزاره قائمه بهي كلها ما نجموش نوصلوا للمرحله هذه ساعه الحاجه الاولى هذه في فو دي غوندا سيزار سكيا سيزار فرانشمون معناها هو عمل متكامل قبل كل شيء دونك الهويه الرقميه معناها بمعنى انه ان الانسان مش تعمل مع سي حاتم بن عماره غدوه مش يعمل اي معنى اي خدمه في السجل اليوم سي حاتم بن عماره يدخل بجيميل نتاعو ويعمل مود باس جينيريك ويدخل ويحط وثائق ومن بعد يجيني للقشي لاني ما نعرفوش حاتم بن عماره فانت كنت وقت نبدا في وراء الماكينه ما نعرفوش حاتم بن عماره ولا واحد اخر منتحل الصفه نتاعو ولا غيره وما نعرفش الوثيقه زاد هذيك اسكو رسميه ولا غير رسميه العمليه بالهويه الرقميه هي اللي مش تغير لان الهويه الرقميه هي هويه رسميه هوية رسمية معناها من الدولة التونسية تعطى بإجراءات
1: قيمتها كما بطاقة التعريف الوطنية
3: هي بطاقة
1: تعريف إلكترونية
3: هوية إلكترونية لأنها مرتبطة برقم بطاقة تعريف ومرتبطة برقم الهاتف
1: واضح به
3: دونك هذا يخلي أن الجهة الرسمية هي أول حاجة تعطيك وثوقية الولوج قاعدة البيانات نتاعنا معناها دخلت عرفناك حاتم بن عمار برقم بطاقة التعريف نتاعك برقم الهاتف نتاعك بالسيسيون هذيك معناها اوفيسيال. ومن بعد مش تدخل تحط البيانات اللي متعلقة بأي حدث على المؤسسة نتاعك تأسيس أو تحيين. ومن بعد في المرحلة الأخيرة هو أنك مش تحط الوثائق. هنا هي تو المرحلة الجديدة. راو التمشي اللي قاعدين يعملوا فيه توا هو نفسه ما معناها ما تغير شيء في 9 شهور الأخرى. الحاجة اللي تغيرت هو أنك ما عادش تمشي لقي شيء. دونك مش هو اللي مش هو اللي مش حط الوثيقه نتاعو. لكن في فما شروط في الوثيقه. شنو هي الشروط في الوثيقه؟ اول حاجه لازم تتاكد مثلا تقول انت عندي محضر جلسه خارق العاده راك مش تحطها في الربليك تاع محضر جلسه خارق العاده. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انك راك واجب عليك انك تفتح الوثيقه في اخر المطاف تفتحها لو باركوري معناتها تثبت فيها لأنها مش تصبح وثيقة. هي الأصل اللي في ديك سينتقل من أصل ورقي إلى أصل رقمي. دونك الأصل الورقي باش يمشي للأصل الإلكتروني تصبح أول حاجة أنت حطيته كما قلنا بآليات ولوج لقاعدة بيانات رسمية. ومن بعد حطيت الوثيقة. الوثيقة هذيك سيتم وضع على كل صفحة منها أول شيء حاجة ما يسمى بالبصمة الإلكترونية وسيتم الختم الوقت الالكتروني بمعنى التايم ستامب اللورو داتاش باش تقع على كل وثيقه على كل ورقه.
1: معناها عندي بصمتي انا
3: البصمه احنا نعطيوها البصمه الالكترونيه احنا نعطيوها الى يونيك. دونك على كل صفحه من الوثيقه فيها 100 صفحه ولا فيها 3 صفحات
1: باش تجي بصمه الكترونيه باش تعطيها للرنو
3: هذيا كيما الكاشي اللي تحط على الاوراق كيما مسجل في القباضه. لكن احنا هي بصمه الكترونيه وفيها بطبيعه الحال سيكوريزي مخبيه وفي نفس الوقت محطوطه نسخه منها عند لانسو. هذيك ايش يخلي لك؟ يخلي لك ان تصبح الوثيقه اللي كانت بين يديك رسميه تصبح الوثيقه هي اللي عندنا رسميه. علاش؟ لانه انت احلتها الى مؤسسه عموميه. مهمتها شنو هي؟ مهمتها اول حاجه حفظ الوثيقه هذه واشهارها للعموم تصبح قابل للاحتجاج والمعارضه وتصبح ذات قيمه ثبوتيه. هذا الاساس. تصبح الوثيقه اللي بين يديك اللي بين احنا في الالكتروني هي الاصل والوثيقه اللي عندك انت تحتفظ بها الا في اطار القضاء. ربما اذا كان القضاء معناها
1: من الصالح
3: يطلب الورقي هذيك باش يعمل المقارنات او باش يعمل الاختبارات الفنيه في حاله ربما تزوير او غيره.
1: في بعض البلدان انتهى الورقي القضاء يطلب
3: لا حتى بموجب النص بموجب النصوص القانونيه الحاليه المتعلقه بالتجاره الالكترونيه او بالمعاملات الالكترونيه الوثيقه التي ستودع بالطريقه اللي قلتها بكري تصبح هي القابل للاحتجاج لدى القضاء.
1: واضح.
3: دونك هذا الاساس الاول بانه راه ثبتوا من الوثائق اللي تحطها بطبيعه الحال. احنا بعد معناها في الباك اوفيس راه مش نقراوها ساعه من حيث الشكل ومن حيث الاصل.
1: واضح.
3: ونعاودوا نرجعوا لك اذا كان ثم حاجه ناقصه او نعاودوا نرجعوا لك اذا كان ثم ربما هي البيدها الوثيقه معناها غير مطابقه للقانون. هذا خدمتنا احنا كسجل وطني المؤسسات. اون فوا دونك عملت هذا vous envoyez au RNE, c'est fini. Donc le document il est معناها stocké en officiel et original معناها الاصل هذاك يصبح ويصبح قابل للاحتجاج والمعارضه لدى الغير
1: بداية كل من 1 جويلية.
3: الحاجه الاخرى انك الوثيقه هذيك اصبحت عندها تايم ستامب وعندها بصمه الكترونيه. اذا اصبحت هي الاصل فيمكن انك هي بيدها استخراج نسخه منها بدون ما تعمل نسخه مطابقه للاصل. ما تعاوش تهز وتعمل نسخه متقلنا
1: بس ما ذيك هي
3: الاصل دائما الاصل.
1: برافو.
3: وعندنا امكانيه في انك معناها تتاكد من ان الوثيقه هي ولا مش هي. خاطر انا عندنا مش نعملوا زاد كيف امكانيه التاكد من الوثيقه. دونك هذا
1: يمكن اخوان الوثيقه من عندك يعني من السجل
3: كيما تو تاخذ مضمون
1: ونهزها المؤسسة أخرى متاع الدولة تقبل
3: هذا من المفروض
1: خلاص ولا
3: هو
1: نعرف عندي الانسجام بينات كما هو الاتفاق وكذا.
3: أنت قلت سؤال جوهري. أنت كي تهز المؤسسة عمومية أخرى أنت لوش تسفها المؤسسة عمومية أخرى من المفروض نحكي بعد على الخزانة الإلكترونية اللي هي ضاي دورها. أنك من المفروض أنك تحال من قاعدة البيانات على قاعدة البيانات الأخرى مباشرة بمعنى من غير ما تقعد تهز فيها تخرجها وتطبعها ما عملنا شيء عاد احنا. انت اذا كان انا ردتها لك الكترونيه وانت تردها لي ماديه باش تعاود تهزها للجهه الاخرى
1: كيفاش اخويا كيفاش نعمل الجهه الاخرى كيفاش تو كان اخو مضمون
3: هذا هو الترابط البيني. الترابط البيني هو اللي مش يخدم العمليه هي العمليه شنو هي وزادتك الاتصال حتى منصه الترابط البيني. المؤسسات العموميه الاخرى لازم هي تطلب المعلومه من الرنو عن طريق الترابط البيني تحال الوثيقة مباشرة كما هي.
1: هذه هي الخزانة الإلكترونية تحدث
3: نوع
1: عنها؟
3: نوعا ما هو دور من أدوار الخزانة الإلكترونية.
1: شنو هي بالضبط الخزانة الإلكترونية؟
3: ساعه خلينا نكمل نسكر الباب هذا خاطر الباب هذا زاد فيه اسافيه لازمك عندك موبايل اي دي راهو ناكد ونعاود راهو ما عادش
1: فما معناها موبايل اي دي
3: ما عادش الهويه الرقميه الهويه الرقميه
1: الهويه الرقميه هي الموبايل اي دي
3: موبايل اي دي والديجي جو هي بالنسبه للزونتربريز
1: ديجي جو تولي للونتربريز
3: زونتربريز معناها الشركات احنا شنو قلنا راهو المواطنين اللي مش يتعاملوا مع الرنو مش يحط ملف اللي مش يحي الملف
11: كلهم انت ايش خليت المواطنين
3: تقريبا فما نقول فقط برسك مليون ثم فهمت انهم يتعاملوا مع الرنو يزم يكون عنده موبايل ايدي دونك هذوما انا ننصحهم في اقرب فرصه انه يعمل موبايل ايدي يكفي انه عنده تليفون في يديه يدخل على اي هويه بوينتيه ويعمل لي ديمارش ومن بعد مش يقولوا له برا توجه الاقرب مكتب نتاع مشغل نتاعك هذه ساعات يتقلقوا منها العباد يقول لك انا مش نقعد انا نمشي تو كذا الاكس وكذا زاد باش نعمل باهي احنا مع وزاره الاتصال على الاقل احنا كسجل وطني المؤسسات خذينا على عاتقنا انا مش نكونوا نقوم بالدور هذا زاد
1: مش انا نمشي المشغل اللي يكون عنده البوست
3: نفس الشيء مش نقوم احنا بدورنا ان شاء الله في الايامات الجايه دونك باش نحاولوا باش انه اعواننا في كامل الجمهوريه مش يقوموا بالخدمه هذه لفائده المواطنين على الاقل باش نسهلوا لهم باش نحاولوا نجيبوا اكثر ممكن مواطنين للهويه الرقميه دونك هذا اثنين فما الناس اللي هي ربما المهنيين ما يستحقوش مثلا موبايل اي دي نجم يخدم لك مش معنى المهني الآن أنت حاتم بن عمارة عندك ملف في الرنو ما تجيش تخدم كل ملف نتاعك ما تجيش تخدم لغيرك كي تدخل بالموبايل اي دي ما تجيش تاخذ شركة أخرى تخدم الملف نتاعها
1: انا بروفيسيونيل انا كونتابلي ولا كونتابلي ولا
3: اكسبير كونتابلي ولا محامي ولا مستشار جبائرات انت في منظومتنا احنا كسجل وطني مؤسسات وفوزات ريكوني كوم بروفيسيونيل البروفيسيونيل هي العلاقة واحد مع الكل بمعنى انه يمكن للبروفيسيونال انه يخدم لفائده الغير
1: واضح
3: دونك وهذه الفرق بين مواطن عادي صاحب شركه ولا صاحب تجاره ولا غيره يخدم كل ملف نتاعو او الملفات نتاعو يخدم نجم يكون عنده اكثر من شركه دونك والا بالنسبه للمهني المهني يدخل يخدم لفائده الغير بطبيعة الحال ما يستحقش لا موندا لا يستحق توكيل
1: بالهويه الرقميه
3: بالهويه الرقميه
1: هويه خاصه سيتا بروفيسيونيل
3: والا حتى من غير هويه رقميه لانه ريكوني عندنا احنا نعرف
1: ما تعرفوا
11: مو تبدل هو بلاش ما ثم امكانيه يتبدل الشخص
3: يتبدل وش
11: احنا عندنا ترى ما عندوش توكيل هو واضح
3: لا هو مثلا المحامي ما الى سكي على الاوردر دونك وفي نفس الوقت ما نجم يكون المحامي يخدم معنا الا ما يكون اسكري في الرنو على فكرة راهو تقريبا أكثر من 40% المحامين ماهوش مسجلين في السجل الوطني للمؤسسات. دونك هذا باش الإخوة المحامين يعرفوا أنه راهو غدوة كيمشي يجي يخدم يتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات.
1: يتبلوك
3: إذا كان ماهوش مرسم في السجل الوطني للمؤسسات ما يجمش يتعامل معاه.
1: يتبلوك
3: هذه دعاء. الخبراء المحاسبين نفس الشيء. ما تقدر أنه 99% منهم مسجلين.
1: باهي برشا.
3: بالنسبة لي كونتابل سون تخي نومبرو معناها موجودين برشا لكن ما ينجم يتعامل معنا كمهني إلا من هو مرسم في المجمع المحاسبين. بين البلاد التونسية نفس الشيء بالنسبة للمشترين الجبائين اللي هما يستجيبوا للشروط الموجودة في القانون اللي ينظم المهنة متاعهم حسب معنا وزارة المالية اللي تعطيهم هي الترخيص دونك هذا بالنسبة لي نحن هذوما نعرفوه في قاعدة البيانات اون دور دو سا إذا كان اسمه مستشار جبائي وما هوش موجود في الليستة عندي ما ينجمش إذا كان محاسب ما هوش موجود في القائمة اللي أعطتها للمجمع ما ينجمش دونك هذا باش يكون واضحين رسالة واضحة وصريحة للإخوة لأنهم هما البارتنير نتاعنا راهو أنا كنقول لك أكثر من 60 أو 70% من المعاملات جيني كان ما عندهم هما لأنهم هما دي بروفيسيونيل أنا كل حاجة جيني ما عندها هذوما جيني أقل أخطاء ومنظمة ومريقلة وأن هذا هي الأوبجيكتيف سي دو ترافاي افيك دي بروفيسيونيل موان دو بلوس دو سيليريتي دون لو
1: تريتمون وأنت كيف عملت هذا الكل وحصرتك المواطن العادي اللي عنده باتين دو يتعامل معك كان يمشي مثلا للبوبلينات سامحني يخدم غادي
3: مازال يمشي نجم يمشي للبوبلينات
1: تو مشيت بلوكا
3: لا يمشي للبوبلينات ما شنو بالعكس هو تو لصالحه لأنه إذا كان عنده الموبايل هذه عنده الهوية الرقمية المواطن هذاك مش يمشي للبوبلينات يعطيه اللوجين ومود باس نتاع الموبايل دي نتاعو وما فيهاش
1: الهويه
3: الرقميه مش يدخل لانه انت بتنجم تعمل بالموبايل اي دي في السيسيون معناها كي تدخل انت في السيسيون الا ما يجيك بلينات
1: جيه
3: الاس ام اس يمدوا الاس ام اس يخدم الملف خرج من السيسيون ما عادش نجم يدخل السيد الاخر
11: بالمود باس
3: هذاك والحاجه الاخرى انه كل التعاملات بين السجل الوطني للمؤسسات والصاحب المؤسسه اللي نوتيفيكاسيون يمشيو للكونت نتاعو ما عادش يمشيو للكونت نتاع الببلينات
1: للكونت نتاع
3: هو شخصي
1: رغم اللي هو خدم في البيبلينات
3: رغم اللي خدم في البيبلينات خدم سي كلكان دوتر كي لو يا فيه دونك يا با يونيكمون مش كان بيبلينات اي شخص اخر
1: اللي يخدم
3: حتى دونك محاسب ربما مش منضم في المجمع ولا
1: يعمل له الخدمه
3: يعمل له الخدمه هذه ويمشي على روحه النوتيفيك احنا كانت عندنا ديما المشكله هذه المشكله انه لي بيبلينات يخدموا للمواطنين
1: تجي نوتيفيكاسيون لي هو
3: تجي نوتيفيكاسيون لي بيبلينات والمواطن ما في بالوش ونقعد نتعاركوا نهار كامل كيما المواطنين يكلموني في الكول سنتر اش بيه الدوسي تاعو نقول له راح نبعث لك نوتيفيكاسيون تاعو شهرين ثلاثة يقول لي ما جاتني شيء نقول له راه عند البيبلينات نتاعك دونك نجي ندخل في ندخلوا في لي كونت نلقاو مثلا نلقى بيبلينات عنده 400 500 نوتيفيكاسيون ودونك وما ثم حتى نوتيفيكاسيون
1: حلت المشكله هذه تحل اعطيني الخزانه الالكترونيه الوقت ياكل فيق
3: هي الخزانه الالكترونيه هي في اطار نفس التماشي بمعنى انه كل مؤسسه عندنا تحكي لي 850 ألف تقريبا مؤسسة في تونس موجودين كل واحد باش يكون عنده كونت ان كونت عندنا احنا اندكسي على الباتين على نسميه المعرف الوحيد المعرف الوحيد @rno.tn مي كونت وحيد ما عندهاش بليزير كونت هو عبارة عن ايميل الايميل هذاك كيفاش تعمل انت باش تحل به الحساب نتاع المؤسسة
1: باهي
3: قبل كش تعمل انت حاتم بن عمارة عندك مؤسسة والمؤسسة هذه مسجلة في الرنو استحقيت غدا الستاتيو مش نقعد نلوج عليه فين وانا بعيد شويه دونك ندخل لرنو مش ناخذ الستاتيو هذاك تو بور لو مومون اش تعمل تلقى الستاتيو نتاعك لكن يفو بي بور لو بور لافوار اي بورتون هي نتاعك انت ملكك انت معناها المفروض هي ملكك انت انت حطيتها غادي تعاود تشيرها من عندي بالفلوس مالوزمون سي لو بروسيس كان كاكا دونك انا خذيته من القديم معناها من المنظومه القديمه كاكا تو واش باش نعملوا تو انه سي حاتم بن عمارة عنده كونت يدخل كي يدخل الكونت يلقى كل الوثائق والبيانات نتاعو هو اكسيسيبل اي ليبر سيرفيس
1: يسحبهم كيما نحب انا
3: يسحب كيما يحب هو من غير ما تخلص وتطلع عليها والحاجه الاخرى انه انت سي حاتم بن عمارة عطيت المحامي ولا عطيت اكسبير كونتابل يخدم لك من حسابه هو ما هو ينجم يخدم لك كل شيء تراه قدامك
1: خارق لا
3: دونك كل المعاملات اللي يعملها لك اي طرف ثالث
11: اي طرف اخذ تفيق به
3: مش تفيق به لانك انت قلت له لكن في الاخر بكل معناها تلقاها قدامك
11: لما انا حبيت نسال ثم شكون يدخل هو اذا كان عارف الواحد يعرف المؤسسه
3: لا ما نجمش لانه احنا مؤمن.

0: لانه فيها زاد كيفك توكن، معناها فيها سيسيون سيسيون نعطيوك توكن على الموبايل نتاعك بنفس الطريقه. الحاجه الاخرى هي القويه كما قلنا لك بكري، هو انه الوثائق هذيك مش يولي فيها تايم ستامب جديده، القديمه لازم ما نجموش نعاودوا نعملوا له تايم ستامب لانه فما موروث. دونك الجديد اللي مش تحطه مش يكون فيه ما يسمى البصمه الالكترونيه والختم الوقت الالكتروني، هذيك غدوه طلبت منك دفتر خانه ولا مش تسجل من عشان اي حاجه، ممكن احالتها عن طريق الكوفر فورم تاعك انت تحيل الى اي مؤسسه اخرى طلبتها، وهذا عن طريق الترابط البيني، وهذا الهدف عندي انا. انا شنو انا وقت نحي الكوبي كونفورم، سامحوني جماعة، دونك سامحوني جماعة البلديات، لكن
1: ستين كوبي كونفورم والله تعبين فيها مش ربحين حتى شيء.
0: كوبي كونفورم ما عنده حتى معنى وقت اللي أنا نحيل نفس الأصل إلى مؤسسة عمومية أخرى عن طريق ترابط بيني. تعتبر أصل أحيل إلى المؤسسة.
1: والحمد لله عشنا يا سيدي وصلنا، ربي أعطانا طول العمر باش عشنا تنحى هذه المطابقة الأصل.
0: واحدة من المؤسسات.
1: واحدة. حاجة أخرى نختم بها. نعرف اللي وعدتك أنه غير أربعة نكمله. وين وصلنا في الباتين ده الإلكترونية اللي هي حلم الأحلام إن شاء الله نوصلوا له زاد؟
0: لا هو مش حلم قاعد يتحقق، وبالحق معناها الأخوة في الإدارة العامة الجباية والمركز المعلوماتي لوزارة المالية خدمة جبارة. وحاليا احنا حاضرين احنا في اللي فاز دي تيست داكور،
1: دونك تيستيو
0: تو ما حناش قاعدين نفكروا باش نعملوه، فهمت؟ دونك هي في اللي فاز دي تيست ان شاء الله من هنا اخر معناها نصور انا في اكتوبر حاجه كيما هكا تكون حاضره. اللي فاز تاسي زي من برشا خدمة، علاش؟ لأنه البروسيس مش يخدم أنه مش نولي عنا الاستاتيو أونليني، معناه مش تولي القانون الأساسي نتاع الشركه باش يكون ديجيتاليزي، يولي كون ابل لو سمارت كونتراكت، انا انت بياناتك الكل تحطها وستاتيو يطلع الكترونيك وفيه دي كيو ار كود ويحال ومعاه الوثائق المطلوبه على حسب الفورم جوريديك نتاع كل مؤسسه بطبيعه الحال المطلوبه من وزاره الماليه، وقتها نحيلها الى قاعده البيانات تاع وزاره الماليه اللي هي تحيلها بطبيعه الحال الى مكاتب المراقبه، كل مكتب مراقبه على حسب العنوان واللي هي في نفس النهار مطالب في نفس النهار مكتب مراقبه انه ينظر في الملف، اذا كان في بعض الاخلالات نعاود نكلموا الكليون عن طريق بطبيعه الحال النوتيفيكاسيون الكترونيك، ان فوا تمام الملف وقتها تتخلق الباتين الكترونيا حينيا و السجل الوطني المؤسسات يصدر المضمون حينيا، ما ثم حتى شخص يدخل. دونك اون فوا كو توتي توتي توتي في دو فاسون الكترونيك الباتين ده ال سورا جينيري ال سورا مي ا ديسبوزيسيون باش تكون موجوده على المنصه نتاع السجل الوطني المؤسسات الكترونيا، فيها كيو ار كود وفيها البيانات وممكن تطبعها في كل وقت انت كصاحب مؤسسه بك الخزانه الالكترونيه زاد. دونك على ذمتك
1: ما خلصش حتى شيء،
0: ما زيرو ملي دونك فما ما فيهاش اجراءات هذيك، دونك باتين زيرو ملي محطوطه غادي على ذمتك. دونك سكون بطاقه الولاده اذا كان جديده ولا اذا كان قديمه بطبيعه الحال هذيك بالنسبه للتحينات ان شاء الله مرحله لاحقه، اما ان شاء الله بحول الله في اخر الثلاثي نتاع 2026 مش تكون عندنا الباتين الالكترونيه بالتعاون بين بطبيعه الحال كل الاطراف المتداخله وخاصه وزاره الماليه وزاره
1: اربع شهور اخرين ولا خمسه شهور اخرين معناها وتكون
0: نتلقاو ان شاء الله
1: في اكتوبر ان شاء الله
0: نتلقاو قبل بحول الله، لان هذه زاد كيف فيها نوع من الحمله الاعلاميه باش الناس تعرف اللي راه ما عادش باش تمشي للبيرو كونترول باش تعمل باتين ده توتي سو لا بلاتفورم، والبلاتفورم هي بين الرينيو والوزاره الماليه
1: مربوطين مع بعضهم معطيك الموافقه في حينين.
0: وهذا قرار من السيد وزير الماليه صدر معناها اعطى كل شيء، نفس الشيء المهنيين زاد ينجم يخدموا عليها بنفس الطريقه بدون ما يكون عندهم موبايل اي دي، يعني سهلناها للعباد باش انه راه الشركه يمكن انجازها الكترونيا من حجز التسميه الى تصريح المستفيد الحقيقي والستاتيو معناها القانون الاساسي للشركه الى الوثائق الى استخراج الباتيندا والى استخراج السجل الوطني المؤسسي. علاش لهذه العمليه؟ لانه قبل كانت ثم دمك معناها تخلق المؤسسه جبائيا وتقعد دون لا سيركيلاسيون، الوقت بين ان الوجود الجبائي والوجود القانوني ساعات يخلق نوع من المشاكل وهذا زاد كيف ما خلقنا احنا كمشاكل عندنا ستوك دونتوبريز اللي مش دونتوبريز اون بارونتيز او سي با مش بيرسون فيزيك و بيرسون مورال اغلبهم اشخاص طبيعي. دونك انه عمل باتين بالنسبه لي وسيفيني خرج من القباضه عمل باتين ده يسيركل. دونك قالولكم راه ما عندوش وجود قانوني. تعرف باش ما نخوفش المواطنين راهو انك تستعمل الباتين ده فقط بدون ما تترسم في السجل التجاري راهي باسيبل راهي جريمه في القانون السجل الوطني للمؤسسات، انك ممكن انك تهز الى الحبس لمده سنه. دونك من الاحسن انه موش مرسم يعمل عنده باتيندا وماهوش قاعد يقوم بالعمليه هذه, من الاحسن انه يسجل.
1: يسجل لانه راك معارض لعقوبه عدلي
0: قضائي سالب الحريه,
1: توصل سالب الحريه توصل للسنه سجن, ردوا بال.
0: دونك هذه احسن, رحنا راهي تعتبر راهي تعتبر جريمه. دونك لانك الوجود الجبائي ليا مش معناه عندك وجود قانوني, لان الوجود الجبائي هي علاقه احاديه بين الدوله ودفع ضرائب. لكن العلاقه بين الاطراف الثالثه اللي هي النظام المالي واللي هي الناس اللي عندها مصالح معاك الحرفاء والمزودين ما يعرفوكش,
1: ما تولي تعرف معروف
0: الا بالاشهار في السجل
1: الوطني المؤسس.
0: هذا هذا مهم جدا في في العمليه هذه. ننصحوا العباد باش يجيوا, عملنا حمله فتره معينه وجونا اكثر من 150,000
1: لكن مازال
0: اعتقد مازال فما العدد بس كيف ولا اقل موجودين
1: كيسيركول.
0: دونك هذا هذاك علاش عملنا احنا تو في المرحله هذه الباتيندا والسجل الوطني المؤسسات مع بعضهم. مستحيل في الفتره اللاحقه انه تعمل باتيندا وما تعملش سجل, لانه مش يتخلقوا مع بعضهم فرد لحظه.
1: واضح. نحب نشكرك سي محمد عادل الشويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات الأنانية, ونبقاو في تواصل انت حتى نوصل المعلومة للناس الكل ونعمل هذه القفزة وهذا الحلم الإلكتروني اللي نحلموا به الناس الكل, واللي باش يسهل علينا برشا في أمورنا الإدارية بطبيعة الحال وحتى التجارية والقضائية والدنيا الكل تسهل
2: تعاملاتنا
0: خاصة تحسين القضاء التجاري. معنا احنا بالنسبة لنا احنا دورنا مهم جدا هي في تحسين القضاء التجاري, ان كل ما كانت العقود كل ما كانت المحاضر مستجيبة للقانون ومستجيبة للإجراءات غدوة في حالة النزاع انت بيدك تتسرع الإجراءات, لأنه القاضي تسهله برشا حوايج واختبارات زايدة وبرشا أشياء زايدة
1: وشوف إكسبرتيز صحيحة ومصحيحة مدلسة مش مدلسة دي كل يتنحنا. شكرا لحضرتك نورتنا سيدي العزيز. فاصل وانا تواصل أبقوا معنا رجعين.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك, سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل, ريزيرفاسيون دوتيل, فواياج اورغانيزي اي على كار, عمرة, سيركوي ان تونيزي, بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
3: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز, أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونسي لكم, نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم, احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج, مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: حتى ال 31 مايو باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل كله بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة, صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة, وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يشي فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
15: هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
16: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
17: أريد طور عالمك
8: جوهرة
2: سيتي.
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. فيديو ريتو عنده نهارين ولا ثلاثة يظل هكا قاعد يدور يوشع القلب. الفيديو هذا هاو تشوفوه هونا في الوتيمن مخبينا الوجوه متاع التلامذة من الصور خديناها من الفيديو. ولي الباري يا سيدي ما نعرفش ولي ولا موش ولي يدخل يضرب تلميذ التلامذة تتحامى فيك الولي هذاك ولا تشعرك عنف متبادل. شنو الحكاية تفاصيلها؟ مش هذا الهدف الأساسي؟ هذا العنف اللي ولا منتشر في كل الأماكن، في الملاعب الرياضية موجود، في الشارع التونسي موجود لفظي ومادي، في المدارس، في عددية كيما هكا العددية هذه موجودة في الحمامات. هذاك علاش خليفة بن سالم حاول يحل الكتاب على هذا الموضوع في هذه المتابعة. متابعات.
2: طبعا احنا ديما في نفس سياق شعارنا لا للتطبيع مع العنف في المدرسة، سواء كان داخل المدرسة أو خارج المدرسة. الحالة هذه قريبة من معهد فرحات حشاد بالحمامات، الفيديو هذا اللي يتصور ولكن مش كان هو كثير معهد المدة ذي مع نهاية السنة شفنا فيها حالات من هذا القبيل. شفنا تلامذة يضرب بالحجر قدام الليسي، شفنا عرك وخصومات بين تلامذة في بعضهم، على الرغم أننا منعنا من حكاية دخلة البكالوريا حاتم متذكر بالقرار هذاك. العنف وقتاش باش يوفى من مدارسنا ومؤسساتنا ومن محيطنا المدرسي؟ هذا هو السؤال على عقاب اللي شفناه كما قلنا في الفيديو اللي قريب من معهد فرحات حشاد بالحمامات. بشكون معنا الأستاذة جودة دحمان الكاتب العام مساعد لنقابة التعليم الثانوي، يقولوا لها صباح الورد أستاذة.
3: صباح الخير خليفة وحاتم وكامل الفريق العامل وكل المستمعين والمستمعات إذاعة جوهرة أفان.
1: منورتنا لله.
2: مظاهر العنف، هل طبعنا مع العنف في الفضاء المدرسي يا أستاذة؟
3: للأسف أنا نشكركم على خطر الخط التحريري دي للبرنامج رافض كونه يطبع مع العنف، وهذا اللي لازمنا لكلنا معناتها نقوم به. التطبيع مع العنف هو خطير وخطير برشا، وخاصة كي يولي في الفضاء المدرسي. هذه الفيديوهات اللي قاعدة توصلنا يمكن حب نقول حاتم راه يمكن ما خفية كان أعظم.
1: يا لطيف.
3: المشاهد اللي الغول اللي حكينا عليه قاعد يلتهم في المؤسسة التربوية كل نهار، والضحايا نتاعو عمال تكبر، وفي المقابل معناتها الصمت اللي حكيت عليه قبل المريب والغير مسؤول من وزارة ومن
1: أستاذ جود. أنا مش مقلقني الصمت، لا مش مقلق، نتفرجوا قاعدين الكلنا دون استثناء قاعدين نتفرجوا في العنف بعينينا، نسمعوا بوذنينا وعادي جدا. ما هذا يا هذا يا سيدي؟ وين ماشيين يا صاحبي؟
3: هذا معناتها وين ماشيين؟ على خطر ماشيين مزيد من الخراب ونتفرج ثمانيه ما تجم كان تتفرج، ما عندهاش القدره على الفعل. في الاخر راهو لازمنا نفرضوا زاده شنو نتفرجوا، الناس تجم تتفرج، ولكن ثم الناس اللي تحكم، اللي شد الحكم، اللي عندها سلطة، اللي عندها القدرة باش تعملوا الخطوات لإيقاف هذا النزيف والحد منه، مش تعمل في حد شيء، ولازمها تتحمل مسؤوليتها في هذا. نحن اللي نجمو نعملوه قاعدين نعمل فيه، قاعدين نتكلموا، وهاني قلت لك أنا هي بالصدق يا أخي الوزارة اسكو تتكلم اسكو ما نشوفوا في حتى شيء. تجمو تتصلوا
2: بهم مثل هذه الحالات تو من خارج الفضاء أستاذة. أستاذة نعم. طيب ثم حالات زادة تضع نقطة استفهام من خارج الفضاء، هذا عنف مش قاعد يقوموا به تلامذة، ما همش قاعدين يقوموا به مربين، مش قاعد يقوم به الإطار التربوي، ساعات أولياء أو بعض ساعات ناس منحرفين قدام المؤسسة المدرسية اللي يطرح سؤال نعملوا مركز قدام الليسيات.
3: هذيك هي عادة الحل، قلنا رغم يجمش يكوننا ربعي باش نعملوا مراكز أمام المؤسسات التربوية. حماية المؤسسة التربوية ومحيط المؤسسة التربوية هذي ضروري جدا، ولكن الحل ما يجمش يكون ربعي. هذا في إطار كامل المؤسسة التربوية، رانا حتى الحد الأدنى اللي كان عنا في المؤسسات ما عادش محافظناش حتى على المكتسبات اللي عنا. اليوم المؤسسة التربوية مهددة فعلا بكل مكوناتها، المدرسة مريضة، هذايا العنف اللي حكيتوا عليه، ثم عنف المجتمع، ثم أزمة ما نفبوش، نحن المدرسة جزء من المجتمع، ثم أزمة مجتمعية عامة نحبوا نحن نغطيوها معناتها عليها ونطفيوا عليها الضوء ولا ونكملوا في سياسة الهروب الإعلام، وقد ما نحن باش نقعد الكلفة باش تكون غالية اللي قاعدين يدفعوا فيها توا المربين الأساتذة التلامذة وكل الناس العاملين والمعلمين كيف كيف وكل اللي العاملين في المؤسسة التربوية، يرادوا أن تتم الضرب ممنهج بالنسبة لينا لهيبة المدرسة والمربي والأستاذ.
2: انتداب مجموعة من الأخصائيين النفسيين داخل المؤسسات التربوية
1: يحل المشكل نسبيا؟
3: أكيد اللي بيغو ديكوت والناس اللي باش تسمع بالتلامذة، ولكن راهو ماهيش معناتها كل مرة نختاروا هكا نحبوا نلفقوا، مش سياسة متاع تلفيق وارتجال، لابد من مشروع كامل ومتكامل لإصلاح المنظومة التربوية ووضع الملف التربوي برمته على الطاولة بكل وضوح وبكل شفافية وبكل واقعية وبكل شجاعة وبكل جرأة. ونعاود نقولها، راهو مش نحبوا نصلحوا المنظومة التربوية، ما نجموش لا يمكن أن نرنو إلى إصلاح المنظومة التربوية في ظل تهميش واقع الأستاذ وعلى رأسهم واقع المادي. السلطة اللي تهمش المربي وتتنكر لاتفاقيتها معاه وتضرب مبدأ الثقة بينها وبيه ما تجمش غدوة تحلم بكونها تصلح المنظومة التربوية. المنظومة التربوية
2: منظمة الأولياء شتقول لها طوى لأنه طرف آخر موجود في المعادلة هم الأولياء طبعا، شتقول لها المنظمة متاع أولياء التلاميذ؟
3: ها ما نعرفش المنظمة متاع أولياء، ساعة خلينا نقوله كونه نحن بيدنا رانا أولياء، هذاك ما ننكروش الحرص متاع الولي وعلى كونه معناتها معناتها المجهود اللي يقوموا به، هذاك ولي قام لا يمثل كل الأولياء، ولكن راهو الاتفاقة والمسؤولية جماعية، صحيح الناس الكل عندها طرف النقاب الاجتماعي رغم اللي توا تم معناتها ما عادش لا نستشيروا لا نكلموا لا نحكيوا معاه به، ورينا شنو تنجموا تعملوا، كيفاش تنجموا تصلحوا العطب في المدرسة. ما كل طرف لازم يتحمل مسؤوليته في هذا.
1: الإصلاح جماعي، أنا أعتقد حتى الولي عنده دور يلزم يلعبه، التلميذ عنده دور يلزم يلعبه، الإدارة، المحيط المدرسي، المحيط هذاك دور يلزم يلعبه. شنو انا في المدرسه عامل قهوه لاصقه المدرسه ولا المعهد باش يبنكوا فيها اللي يبيعوا في الدروغ؟ شنو الكلام هذا؟ مثال من الامثله معناها.
3: اليوم كي تلقى الاستاذ مش راضي والتلميذ مش راضي والولي مهوش راضي وكامل مكونات الاسره التربويه مهمش راضيين، هذو مش معناتها الناس الكل متقلقه، معناتها ثم عطب ثم مرض، يا إما التصفيط علينا منه وحكيناه وقلناه 200,000 مرة. ثم ناس اليوم في الحكم لابد كونها تتحمل مسؤوليتها بكل جرأة وبكل صراحة.
1: واضح، شكرا لك.
3: نصلح المدرسة لإصلاح المجتمع وإلا نكملوا نخربوا المدرسة ونخربوا بعدها المجتمع. لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، ولا يمكن إصلاح المدرسة دون إصلاح الوضع المادي أساسا للأستاذ، والأخذ بعين الاعتبار للتطورات اللي عايشين فيها ووضعية التلميذ اللي أصبح نافر من المدرسة. وقت نشوفوا في المشاهد اللي قاعدين يشوفوا فيها كالتقطيع وكالتكسير، معناتها حاجة كاينه في سجن وتخلص منها وارتاح منها.
1: شكرا لحضرتك جودة دحمان الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي. نضيف حاجة على جودة، هذا رأيها ورأيي الخاص أنه العملية مشتركة، الناس كل رانا مسؤولين أمام إصلاح الواقع المدرسي وأمام إصلاح زادة ما يحدث داخل وخارج الفضاء المدرسي، لأنه نحسوا خليفة احنا لي بارون طايش الولايات في المدرسة وننسيه من ذكر وكان السدة متاع العشية ما نشي هنا شو اللي صار وش عمل وش قد وش شراء وش خلينا عند المؤسسة اللي هي ما تقدرش تهز هذا الكل. وانفا للحديث بقية ومازال الموضوع مهم نتناقشوا فيه وإن شاء الله نلقاو الحلول الكفيلة بإصلاح ما يجب إصلاحه. البوان بوزيتيف نعتبره كيف نتحدثوا في هذه المواضيع راهو بوان بوزيتيف لازم نتحدثوا فيهم ونعالجهم ونقل.

0: حياتي.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بنا.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
4: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement.
5: جوهرة
0: publicité.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور إياد دغفوس اليوم في برنامج صباح الورد أن تونس فعالة البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطمئنا العموم بأن إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة، حيث ظل دائما محصورا في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية. وفي هذا الشأن قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 600 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا و139 وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس، وتوقعت المنظمة ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في الكونغو وأوغندا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة عقدت اجتماعا في جنيف وأكدت أن تفشي السلالة بوندي بوجيو النادرة من هذا الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية. أعلنت إيران أمس أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق، وسط إعلان طهران منطقة بحرية في مضيق هرمز خاضعة لسيطرة هيئة مضيق الخليج الفارسي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار
8: www.johrafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: النقابة نتاع المتخابين كنا ناس خارج عمرها 45 و48 سنة، 50 سنة يبقى عنده شي مشاكل حتى 60 سنة يستنى، معناها يرجعوا لملك النواب واللي من يهمه الأمر يخرج 50 سنة و45 يجي 50 سنة ياخذ 300 ولا 400 ألف.
2: والله بخصوص الافريقيين مهاجرين غير شرعيين مش غير قانونيين، جاو شوفوا الكرم عربي، جاو شوفوا اللي يخدموا حتى في الحمام نتاعها الكرم الشرقي وفي بيرشا في الحمام نتاع حوارز وفي الكرم زاد حوارز، جاو شوفوا لبستهم الخارج.

0: ليها في الطرقات وشوفوا الباس المكشوف وغير محترم يشرطوا في الكامل الغربي كارين لهم هما وأولادهم وحيلاتهم سهولة أما يجي مكشوف لابسين نساهم في انحراف وشوفوا وتأكدوا
1: بلي عندي اخويا في اطار سهروب شامل عمليه على القلب ومازلنا مستحقين زوز بنوات نتاع دم ترحمش على والديك ومرحوم والدي ميت ينجم يسهلوا لي يتبرع له فهمتني وسحقيته نمر اخويا موجود في السبيطار فهمي يرحم والديك ويبارك
2: انا بربي مواس انت تونسي مش ما عارفش يعرف كان برشح مني ما عارفش رسول ليه هو فهمني عنا يجي شر الغداه اللي مخصوص علينا مسايبين علينا جمعيه كل واحد يحكم على كيفه فانا مواس بروين معتمدين حفوظ مشيخ تاع البيض عندنا عمد عندنا معتمد عندنا شيء فهمني تمشي له كل واحد يعمل كل واحد مهم شيء واحنا تو شهر يا رسول ليه مازال حتى صيف مازال على البوت رسول ليه مش معقول ردي بجاه ربي كيفاش مش نعيش هو البرا هذا كل واحد فهمني بقيت عمر مرار راه مش معقول راه فما ناس ترى فيها وفما ناس استخدم ارواحها اما لك شريف امني راي على الناس تحط لها طاب العشب
0: ليشني حكاية هذه اللي نسمعوا فيها اللي يقولوا كان عندهم فلوس يسبوا الرابير لو اللي كان عندهم يخي هو كريدي الدولة سبته وعطاته للريتريتيش معناها كان عندهم فلوس يسبوا الرابير وهي فلوس مش قول اجتماعي سواء البنك وإلا البوستة علاش البوستة البريد تصب نهار الخميس لتشان الشاسو سينيق بيس وعليش البنوك نهار الجمعة هي فلوس هذيك الدولة سبتها عليها زي وشنو كان عندهم فلوس اخي هي كريدي اخي البنك كان واحد ما يخلصش القرض نتاعو كشبك ما صبيتش وبالعقد المنظم وبالتهديد وتزيد عليه اضافات انتري هك خاطر كنتي ما خلصتش وتو تشد هي شهر نتاع العباد
3: بربي حايرة في الدولة ما تخرج حتى واحد وقال على سوام الكباش بقداش قال لي مليون و300 وين مليون و300 زوز ملايين زوز ملايين و300 مليون و800 مليون و700 مليون و300 أبوك العلي لشماش أقل ونهو ما تخرج حتى واحد الزواري في نازم يضحي كله ويشري الحوش بالوليداتك وما تحبني بل منين بش يشريله منين يصور 600 و500 منين بش يشريله المرأة قالت أن يصور 600 وراجلي 500 نشوف بهم علوش ونقعد قاعدين وش ناس أكيد هو أقل منها علاش ما خرجش واحد من المسؤولين بتاع الدولة وقال العلاش يرخصوا فيهم علاش العباد تقولك خسرت عليه تخسر عليه العام شابة والحشيش موجود وما يخسر عليش حتى دينار فلاح ونعرفوا رخنا مش لازم نعرفوا الفلاح ونعرفوا الناس كيف تربي علاش ما خرج علاش ما عملوش كلمة غبي خلي يقولونا ما تضحيوش
4: نحب نحكي على حساكم الكلاب يقول على الكلاب السايبة لك ما تفهمين فيها أنت واحد ولا يمشي خايف كما هو يبدو يغسل الأجناب وكلاب برشا ساعة ساعة تلقى 50 كلب في بطحة ولا غالب هم مرضي مكاكا يولدوا وفنتوا ويهملوا الكلاب أما نحب نحكي على الكلاب اللي ما تربيها العباد فوق العمارات فوق السطوحات متاع العمارات متاعهم الحقيقة هذا ما قالك حق باش كسارق يجي فانت يبحوا عليه نجم وفيقوا لكن ما تنساش اللي هم يشوشوا بهم على العباد يشوشوا على العباد تلقاه في الليل يبدأ ينبح وما خم حتى شيء وعد واللي ما يبكي ما خاطر مربوط هو يبدو مربوط عيط فانت كاكا بوريان

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت Very fiber people.
4: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على يعني جيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك،
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
7: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
1: جوهرة أفلام.
9: بوبليسيتي.

0: دل الموجة. اسمع جوهرة. في المسير والمهدي على 89.4.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
3: Business News.
4: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. بعد ما سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تيون اندكس استراحة في إقفال يوم الثلاثاء وزيادة لم تتجاوز 0.03%، عكس اتجاه نزولا في إقفال حصة التعاملات البارح الأربعاء وفقد 1.35% من قيمته وبلغ مستوى 17285 نقطة فاصل 34 جزء من النقطة، مما جعل من تحسن أدائه منذ بداية سرير في حدود لكامل حصة البارح في البورصة حسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية 15.9 مليون دينار، ولم تسجل الحصة أي تبادل لكتل من الأسهم. في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 20/5 يوجد 555 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير في حدود 25419 مليون دينار بأيام التوريد، تساوي 104 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28510 مليون دينار وفقا لآخر التحيينات الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. استقبلت المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال الرويس المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمود محي الدين مرفوقا بشركاء وذي بحضور ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة في تونس وأيضا الإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية، حيث أعرب المستثمر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية. ينتظر أنه يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز لتسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. يأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. يندرج هذا الإجراء أيضا في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. تمكن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من الحجز الفعلي لسبعة أطنان من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية. يحتضن قصر المعارض بالكرم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه بين 23 إلى 27 جوان المقبل. يهدف الصالون إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. تتوقع الدورة جديدة استقبال أكثر من 15,000 زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارض ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيا الفلاحة. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد يومين من التراجع، والسبب هو المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران. بالتفاصيل، العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 81 سنت وسجلت سعر في حدود 105 دولارات للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 97

0: سنت وسجلت 99.23 دولار للبرميل. أعلنت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناتراك تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال للبوتان إلى تشاد في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها التجاري بمنطقة الساحل الإفريقية. اختبك العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2204 مليمات، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2902 مليمات، والأورو ب 3390 مليم. ومعك بزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة اف ام. توندونس توندونس
2: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نمشيو الكوريا الجنوبية وين نلقاو فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية يكشفون عن تقنية جديدة تنجم تغير طريقة التواصل ما بين الأشخاص اللي يستخدموا في لغة الإشارة والأشخاص الآخرين. هذا عبر نظام مبتكر يعتمد على خاتم ذكي شفاف قادر على ترجمة حركات اليد إلى نص مكتوب en temps réel. النظام اللي سماه WRSLT يعتمد على مجموعة من الحلقات الذكية المزودة بمستشعرات دقيقة ترصد حركة الأصابع واتجاهات اليد، وتقوم المستشعرات هذه بتتبع الإشارات بشكل مستمر، وبعد تبعث البيانات لاسلكيا عن طريق البلوتوث للتليفون الذكي وإلا لابتوب ولا أورديناتور، واللي في وسطه بالطبيعة يخدم الذكاء الاصطناعي على تحليل الحركات هذه ويحولها إلى كلمات ونصوص مفهومة en temps réel، شيء يعطي إمكانية للتواصل بطريقة أسرع وأسهل بين مستخدمي لغة الإشارة وغيرهم اللي ما نجموا يكونوا ما يفهموهاش لغة الإشارة هذه. نتائج الاختبارات الأولية تقول اللي كون النظام حقق دقة تتقارب حتى ل 88% في ترجمة كل من لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة الدولية، وهو ما يعد تقدم ملحوظ مقارنة بالحلول التقليدية. وبالرغم من كون النظام مازال في المرحلة الأولى نتاعو، لكن نلقاه حطوا فيه قريب المئة كلمة فقط، لكن الباحثين يخدموا على توسيع قاعدة المفردات وتحسين الدقة ويحبوا يطوروه باش يشمل لغات إشارة متعددة حول العالم في المستقبل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كل عادة نتقابلوا في موعد جديد من توندونس ديما على جوهرة FM. في الأمان.
1: جوهرة FM توندونس توندونس.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متمتع.
1: عشرة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الخميس 21 ماي 2026، موافق لأربعة ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم خير وخمير وبرشة موجات إيجابية. إن شاء الله تكون هكا ترافقكم الناس الكل، بما أنه الاستعدادات حثيثة أي نعم للعيد الكبير، وبدينا نشموا في ريحة هكا العيد الكبير. إن شاء الله مبروك علينا الأمة الإسلامية جمعاء، لتوانسة بالخصوص اللي على قدم وساق. توا لا حديث إلا على العلوش، قديش ثومه، قديش طيح.

0: الله ديما اون فورم. تحياتنا نرجوسه نرجس قليله في الديجيتال. يا صباح الفل والياسمين والهكا الحاجات الباهيه الكل اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام. ليكيب الكل اللي ترافقكم زاده من خلال هكا ستاندار نتاعنا دونك سعاد العدواني في التنسيق العام. كيف كيف زاده نسلموا على ليكيب ديجيتال ليكيب ويب وكل من هكا يكون معنا باش يامن لكم الاخبار. هبه لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. خلينا نشكر زميلي غازي خليل اللي عوضني في الفتره اللي فاتت. برشا يقولوا لي طولت في كان. لا يا جماعه راهو كان عملنا المواكبه كان لكن الحمد لله يعني ظرف عائلي دونك خليني نقول ان شاء الله ربي فضل يميمتي ان شاء الله ربي فضل لكم الناس العزيز عليكم. الحمد لله بعد عمليه جراحيه الحمد لله ولدتي يعني خليني هكا نرجع اليوم اون فورم باش نكون معاكم بعد ما توحشتكم في الفتره هذيا. حب نقول هاي خليني هدي لها الاغنيه هذيا.
1: الف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلمي وبعد الشر عليك.
0: ان شاء الله ربي يفضل لكم امهاتكم والناس العزيزه عليكم وان شاء الله لا يمرض حتى حد سعيد برشا الحقيقه كي يبدا حد عزيز عليك هكا ويمرض وتشوفوا معناها في إيطا هكا سافا با دونك ان شاء الله ربي يفضل لنا عائلتنا الكل ويخلي لي ماماتي الغاليه. واكيد عندي بعد ليست نتاع دي ديديكاس وعندي برشا كلام حلو باش يتقال في اطاراتنا الطبيه لانه الحقيقه وقت اللي يكونوا بحذنا ضيوف ويحكيوا مش كيما انت تكون حاضر وتشوف وتعاين وتبدا عندك كلاين حتى اللي يكون عندك حد يبدا تعب لكن تبدا تحس هكا وتقارن وتسال وحدك وتجاوب وتشوف السيركوي. دونك كلمه حق بعد شويه ان شاء الله تو نسوقها من خلال زاده ضيفي اللي باش يكون حاضر معايا في ساعتي الثانيه. دونك كالعاده اكتواليتي اخبار ومود اوف ذا داي يكون حاضر معاكم توت سويت.
2: مود اوف ذا داي
0: يا سيدي المود اوف ذا داي قالت لي جيجي هذا اهداء لك انت والله باش نتمتع بالموسيقى باش نزيد في الصوت كيما انتم باش تزيدوا في الصوت ان شاء الله باهيه. الله الله باهيه ولا حبيبي باهيه ولا مش باهيه ما نزيدوا في الصوت. هذا المود اوف ذا داي اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. طفة الصبحية
1: 27 دقيقة على موجات ناقفة الصبحية. دوريشتنا في المرشي الأسعار، وأكيد الأسعار زادة باش يكون فيها جو التحضيرات للعيد الكبير. دونك خلينا نمشيو للقيروان اللي أكيد كيفها كيف مجموعة من الجهات، هكا الريتم والأجواء تكون سبيسيال. طارق الفوال يعطينا فكرة على وجه الأسعار، وتلقوها معنا توت سويت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 21 ماي 2026، تقريبا أسبوع أو أقل على عيد الأضحى. تقبل الله منا ومنكم أعمالكم وقرباتكم. عملنا جولة على امتداد الأيام الفارطة في عدة نقاط بيع الأضاحي، والملحوظ الأهم هو اختلاف الأسعار من مكان إلى آخر، من فلاح إلى تاجر، والفرق كبير يوصل إلى مئات الدنانير. في ولاية القروان تم تركيز زوز نقاط بيع رسمية، الأولى في سوق الجملة الخضر والغيال، والثانية في طريق تونس. بالنسبة للأسعار تتراوح ما بين 900 دينار وتوصل حتى 2750 دينار، وتختلف سواء بين العلوش أو النعجة واللي هما الزوز شرعا يضحيوا. والأسعار أيضا تختلف، وسؤالنا على سبب نقص عدد الأضاحي الإناث النعجة. يعني أحد البيع فسر أنه سبب نقص الأمطار في السنوات الفارطة، الفلاح توجه بسبب نقص الأمطار في السنوات الفارطة الفلاح توجه إلى تربية العلوش أكثر، لأنه يعتمد على الأعلاف المركبة. من جهة أخرى رينا تواجد عدد من النقاط الأخرى لبيع الأضاحي كما في الأسواق في المعتمديات أو بعض المناطق في وسط المدينة في كما في طريق حفوز في الحجام وفي المنصورة، والأسعار هناك أيضا ارتفاع أكثر ارتفاعا، تتراوح من ما بين 1500 وتوصل حتى ل 3000 دينار. الإقبال بصراحة كبير، عديد المواطنين قاعدين يجي ويتفرجوا، لكن البيع والشراء مازال نسبيا ضعيف أو متوسط، ربما بانتظار الأيام الأخيرة أو القليلة الماضية. بالنسبة للأسعار الخضر والغلال عملنا جولة في سوق الحيسية اليوم وفي سوق المنصورة. الأسعار تقريبا ما اختلفتش برشا على الأسبوع الفارط. الفلفل المسكي من 15% ل 2500، الفلفل الحار كيف كيف 15% ل 2500، الفلفل الحلو من 3000 ل 3500، الطماطم جويدة 2500 توصل حتى 3800، بطاطا من دينار حتى ل 2000. بالنسبة لهم ثلاثة يقولوا ربما نكملوا بعد العيد تنخفض شوية الأسعار، كما تعرف فما عباد تعمل كسلات من شوية، دونك يحبوا يوازي بعدوها بعد العيد باش تنخفض شوية الأسعار. بالنسبة للبصل 2500، بصل الربعي من 15% ل 2000، الفقوس من 15% دينار حتى ل 2500، الفول بين 700 800 حتى ل 1200. بالنسبة للقرع الأحمر ب 3000 3500، قرع البطاطا من 2500 3000، قرع بوتزينة بين دينار ونص حتى 2500، في النارية فما بدينار 2000 حتى 2500 كيلو، القارص ب 2000 2500 توصل ب 3000، الخسر ب 3000 كيف كيف السلاد، كرومب الأحمر 3200، كرومب الأخضر 2400. بالنسبة للبتراف من 2500 حتى 3500، الباذنجان من 2500 حتى 3500، تسكية ورقيات معدنوس سلق وكلافز ونعناع ب 500 ربطة، سبناخ 100 جرام ورقة هو 100 جرام ب 4000. بالنسبة للديسير الفريز 6000، البصاع 3500، الخوخ 3000، المشماش من 2500 3500، البطيخ فما بطيخة تبدي بدينار ب 500 وفما الكيلو ب 2000، دقلة من 3000 فراك حتى 13 دينار في عرجونهم، اللوز الأخضر ب 3000. بالنسبة للدجاج الحي من 12 حتى 15 دينار، المذبوح 8500، صدر 14.8، الكويس 13.8، الكبدة نتاع الدجاج 21 دينار فما ب 20 فما ب 18 انت ومنين باش تشري، الاسكالوب داند من 18 حتى 19 دينار، كبدة داند 23، المرمز 12.500، جناحات 8.5، الكتف 11.900، وفما شوية أرنب ب 9000 الكيلو. بالنسبة للحم العلوش 60 دينار، الكبدة ب 60، دوارة كاملة ب 70، الراس والكرشة ب 20، البرشني من 50 ل 55، الكبدة ب 60 دينار، بقري هبرة ب 45 43، الكبدة البقري ب 60 دينار، الكوتريت ب 40، الصدرة 36، الجمانة ب 40، الكرومة ب 40، الكرشة ب 8، الهرقمة ب 25، وراس الراس البقري يوصل حتى ل 120 دينار كامل، والمرقاز من 45 حتى ال 55 دينار. بالنسبة للحوت بون فماشي برشا، لكن فما نوعية باهية، الشورو من 7.5 فما ب 6 و 8 و 4900، السردينة من 5000 6800 حتى 8800، سكومبري من 16.8 حتى 23 دينار و 800، الوراطة 24.8، البوغا 8.8، النظلي 26 دينار و 800 وصل حتى 27 دينار، الشفريت من 22 دينار و800 توصل حتى ل 35 دينار و800، التون 38 دينار، قرنيت مسكي فما ب 26 دينار و800 والعربي يوصل حتى ل 38 دينار، التريليا من 22 و8 حتى ل 44 دينار، المرجان فما ب 4000 فما ب 7800 فما ب 18800 و22 دينار و800، الصبارس 3800، القاروس ب 27 دينار و800، الشويبي 29 دينار و800، والملو ب 48 دينار. هذوما اسعارنا واجواءنا في مرشيه القروان، ان شاء الله نهاركم زين نسكل.
1: اكيد الحركيه باش تبدا هكا بشويه بشويه، نعرفوا مع اقتراب العيد الكبير تبدا الاجواء احتفاليه بامتياز. دونك انتوما مستمعاتنا مستمعينا اعطيونا رايكم، احكيو لنا شنو الاسعار، كيف شفتوا هكا كل ما يكون في علاقه بالعيد الكبير، نحكيوا على القرضه، نحكيوا على كل المعدات، البخور، الكانون، هكا الزجديده الصغيرات نسيتوها هذيك، المشوى، الاجواء هذيك الكل. دونك احكيو لنا سكيكنات سكيكنات نقولوا هذوكم الكل دونك حاضرين في المتناول والا لا، حضرتوهم ديجا والا لا، دونك حافظتوا على نفس العادات والتقاليد. اعطيونا رايكم على 29 100 74 24 3000، واكيد احنا اجواءنا تقترب ديما لمواكبه العيد الكبير حتى في الموسيقى نتاعنا، في جونا، في فقراتنا. دونك تباعا خليكم معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فاهم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: Achille, يحب المامو. دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت. يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متع.
1: العشر وخمسة وربعين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية كالعادة. نحكي على مشاغل التونسي المواطن اليوم اللي أكيد العلوش يهمه، لكن زادا فما مواضيع أخرى تهم التونسي في علاقة بهكا أسفر، في علاقة بمعاملاته مع شركات تنجم تقدم العروض. اليوم مش نحكيه على الفيزا وما أدرك ما الفيزا. حلم التونسة الكل يقول لك نحب نعمل فيزا، نسافر، نبدل الجو. دونك من مشاغل التونسة اليوم سورتو نحكيه على شركات الوساطة اللي تعطي التأشيرة. اليوم إشكاليات شركات الوساطة في التأشيرة مع وعلاقتها مع التونسي، باش يعطينا عليها أكثر معطيات وتفاصيل السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. نقول له صباح النور، صباح الفل سي لطفي.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحياتي، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معاك، شان نهاركم زين
1: إن شاء الله. نهارك دقلة وحليب وأسعد الأيام. هوك بعدنا شوية على جو العلوش وخلنا نمشيو لإشكال زادة آخر في علاقة بالتونسي اليوم، تنقل التونسي اللي يحب يكتشف، التونسي اللي يحب تكون عنده فيزا يقول لك نحب أتو ماما نمشي نسافر نبدل شوية جو. دونك اليوم الفيزا وما أدراك ما الفيزا في علاقة بشركات الوساطة.
2: يعطيك ألف صحة. التونسي كما أنت قلت حق التنقل مكفول أمميا، وبالتالي من حقه التنقل دون حواجز، دون تعطيل، ودون ودون ودون. وهنا نحكيه على شركات الوساطة اللي نعرف الإشكاليات تاعها، من بينهم تي ال اس وغيره وغيره، ثم أربع خمس شركات كبيرة. هنا خفهم المستهلك شنية الإشكال. تعرف اللي كيعطيه التأشيرة هي إجراء سيادي تعطيه الدولة اللي ترخص لك باش وعامل الحاجة تاع التأشيرة باش تكون مرخص باش تدخل لبلادها. وبالتالي هنا الدول الأوروبية بصفة عامة وكلت شركات، وهذه نقطة استفهام كبيرة، الشركات اللي وكلتهم نقطة استفهام في القانونية نتاعها في الخدمة باش تعملها، فعلاش هما ماخذين حصريا الخدمة هذه. هذا الكل نسألوه علاش حتى وجدهم على التراب التونسي. وانا نعرف اي شكل اي شركة خدمتية تخضع الى القانون التونسي. هذه من ناحية، ومن ناحية اخرى السيت ما يتحل كان لبعض دقائق، ما تفوتش اربع خمس دقائق ويتفكر فبتي. وبالتالي الشركات الوساطة مهيمنة على الاجراء هذا، وعملت شركات الوساطة شركات اخرين معناتها قاعدة تنشط في المجال باسمها مش باسمها المفيد، كون الشركات الاخرين زادة كيف تحب تاخذ الخدمة هذه وتعمل التسجيل نتاعك في الواحد حتى عليهم هما باش تسهل لك الامور. خاطر انت مهما كان قدرتك في الانترنت ما تنجمش تتحصل على موارد.
1: خلينا سي لطفي فقط كنت نجم الكيت والا باش نجموا الكاليتي نتاع الصون تكون واضحه. وفي الاثناء خليني انا نطرح عليك سؤال. كنقولوا شركات الوساطه، كنقولوا مثلا فرنسا نعرفوا الشركه اللي من خلالها تصب الفيزا نتاعك، ايطاليا كيف كيف، بريطانيا كيف كيف، معناها فما شركات مختصه اللي هي موجوده على التراب التونسي اللي هي تكون لانترميديير ما بين التونسي وما بين البلد اللي باش يمشي لها، كوسوسوا في الاتحاد الاوروبي ولا فما زاد شركات خاصة اللي مثلا إيطاليا عندها الألما فيفا، فرنسا مثلا نعرفوا تيليس، وكيف كيف زادا بعض دول الاتحاد الأوروبي. معناه فما شركات مختصة، لكن فما شركات أخرى اللي هي خلينا نقولوا فرعية اللي كما ذكرت سيادتك اللي هي تسهل لك حكاية الولوج للسيت وانك تاخذ الغونديفو ويقول لك اعطيني الدوسيي نتاعك وتو انا ناخذ لك الغونديفو. يعني باش نحدوا هنا ما معنى شركات الوساطة، فما الشركات المتعارف عليها وفما الشركات الاخرى اللي ديريفي هكا ولا
2: بالضبط؟ ما تنجمش تفرق ما بيناتهم، خاطر انت مجبور باش تتعدى على الشركات الوساطة هذه، وبالتالي انت باش تاخذ رونديفو وتمشي لاي شركة وإلا أجانس وإلا إنسان يعمل في الخدمة هذه يفرض شروط معينة باش يعمل لك. وهنا بخلف السعر بتاع الفيزا يتفاوت الأسعار بين هذا وذاك في نوعية الخدمة. أنت تحب فيزا تتعدى فيب والآخر تحب في نهار والآخر يحب بعد جمعة والآخر يحب بعد جمعتين. وهنا الإشكال كونه عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستهلك. هذا فضلا على إيجا فرقها الرمانة، خلنا نحكيه معناتها بكل واقعية. أنت بتريد تقدم فيزا فبتني الإجراءات اللي نشوفه فيها كل شيء مهينة للتونس، بمعنى كونه تتعذب تاخذ الرونديفو وبعد باش تصب الدوسي بتاعك. ف
3: فهمتني بتاخذ تصب الدوسي نتاعك ومن بعد عملية الرفض كي يجيك تجيك عملية الرفض مسكرة حتى حد ما يحكي معك يقول لك ترفض على الكود الفلاني ولا دو ولا عشرة ولا ستة ولا اللي هو ما تفهموش انت شنو فهمتني وتعاود مرة أخرى تصب الدوسي نتاعك وهذا فيه كلفة كبيرة كلفة كبيرة كل خطوة بحسنة نعطيك من الأبسط الحاجات مرافق باش تدخل الشركة من الشركات هذه راجل كبير عنده ولده ولا بنته باش تمشي معاه فهمتني يدفع فلوس كيف كيف زاد وراق غادي فوتوكوبي واحد كل شيء تريتمون دو تيكيت كل شطط كبير في الأسعار وهنا خلينا نفهموا حاجة نحن هل المعطيات الشخصية اللي قاعدين نشوفوا فيها فهمتني عند الشركات هذه وشروطها طيب انت طالب اوراق انا لبيلك الاوراق هذيك بعد ترجع لي يقول لي لا راي سي ان اس اس ما نحبوش تاع 3 شهور برك ما قلت لي 3 شهور قل لي لا نحب تاع عام ارجع عام وتخبط في الفيزا وتاخذ كل شيء كيف كيف البنك هذه كله فبدي قلقت التونسي صراحة تنو خاصة في الفترة هذه بتاع القراية اللي العباد باش تعمل السكريم تاعها البرة فدي باش تقرا وزاد فترة الصيف وخاصة تنشط برشا من المؤتمرات والمعارض فبدي هذا كله إشكال لا سكريم أم دفع رجل أعمال لا مع أنت هذه طارات بتاعنا مهما كانت الخدمة بتاعه فبدي يتعطل يحب له أسابيع وأسابيع باش ياخذ الفيزا بتاعه أنا عندي معرض باش نمشي له وعندي كل شيء عندي الأوراق الواحد موجود وماشي جاي مع الأفراد يعطيني ساعة في شوف هذا كان خذيتها في الوقت اللي جبت فيه وإذا كان خذيتها يعطيني على بعضة أيام ولا بالتالي ما تكفيش باش أنا نرجع مرة جاية نعمل فيزا أخرى فبدي ونقعد فبدي هالكمل هايل هذا بتاع الفلوس وهالسيولة هذه كل اللي قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تمشي تضيع الوقت والكلفة بتاعها عالية وعالية برشا هنا وعندنا جانب آخر كبير وهذا مهم جدا ونحن كمنظمة تونسية لشد المستهلك قاعدين نسعى ليه عملية التشكي شكون باش تشكي
1: سيسا
3: ما عندكش شكون باش تشكي فبدي ما ثماش حتى آلية حتى باش تشكي ما عندك حتى حد باش تشكي
1: هو تنجم سي لطفي هو تنجم مثلا إذا كانت مرفض الفيزا فما إيميل تنجم تتصل مباشرة بالسفارة وتسأل معناها علاش تم رفض الدوسي متاعك فما إيميل تلقاه معناها يلقاوه
3: بالضبط باش يجيك الإيميل يجيك بكل شيء الإيميل هنا يقول رفض على خاطر الكود الفلاني ما تناقص منه ومن لكن أنت مقتنع ثبتني وعندك تظل مقتنع لرفض ذاك ما هوش حقيقي ما هوش معقول ما فيهوش عقلانية وبالتالي يلزم أربيت آخر يحكم بيناتنا صحيح عندك السيادة ومنه ومنه وكل شيء ومنه لكن ثم حاجات ما هيش معقولة ثم حاجات اللي تفرضت وهذا مش معقول وهنا بمزارة الخارجية بكل وقت توفير آلية للإشكاليات هذه ما تصورش أنت جميع المطالب اللي ترفضت ما عندهم كل الحق 100% مستحيل نعملوا آلية على الأقل واحد يشكي يلقى جواب مقنع في كامل الاحترام في كامل الواحد وحاجة مهمة مهمة جدا أنا دفعت فلوس باش ناخذ خدمة ما خذيتش الخدمة هذيك ترجع لي فلوس
1: معناها أنتم كمنظمة اليوم موقفكم يعني مع أنه إذا كان ما تمتعتش بالخدمة رجع لي فلوسي مثلا احنا نحكيوا على 400 و500 دينار راهو ساعات الكلفه
3: الاجماليه بالضبط بالضبط انا مخدي انا الخدمه ما خديتهاش ما تمتعتش بها الخدمه وضيعت وقتي وضيعت وحدي كل شيء ترجع لي فلوس هذا اقل حاجه وهذا في العرف وفي القانون وفي الواحد عدم تتمتع انسان بخدمه لرفض ما وعديد من السفارات ترجع جزء كبير من الفلوس اللي تعطات بعنوان الخدمه هذيك هذا مش موجود
1: هذه نقطة شنو النقطة الأخرى اللي اليوم يمكن نوعي بها التونسي اليوم اللي باش يقدم فيزا باش يقصد هكا ربي كسوا عمل سياحة من حقه كما قلنا يكفلوا له الدستور أنه يتنقل دونك اليوم شنو النصائح اللي نقدموها وانتم سيادتكم كرئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك نتوجه للتونسي اليوم شنو نقولوا له
3: التونسي ما نجمش تأجور بحتى نصيحة هو حاجته هو رغبته باش ياخذ فيزا ويمشي فبشي للسياحة، يمشي للعمل، يمشي باش يقرا، يمشي يلقى حواجز كبيرة. المشكلة مش في هو، المشكلة في الحواجز اللي نلقاوها قبل ترجع في الفيزا. مش معقول أنا فبدي ما عنديش أنا باش ناخذ فيب ولا باش نصرف أكثر ونعطي شركة الوساطة فلوس أكثر باش تتعدى فيسع ولا ناخذ خدمة متميزة على الآخرين. فبدي وتضمن لي اتخذها الفيزا وغيره وغيره وغيره. هنا يلزم الوضوح، يلزم الشفافيه، ويلزم التدخل تاع وزاره الخارجيه في المجال هذا، باش حتى الشكوى كي نرفعوها فهمتني يبدا الانسان مقتنع. انا مش تمشيني وتجيبني ترفضني ونعاود كل شيء على الوراق. ثم المشي صب ثلاثه واربع مرات على ورقه ماشيه جايه فهمتني، يلزم انت شركه عندك خدمه باش تعمل.
1: هو سي لوتي
3: من النهار الاولاني من الملف الاولاني تاخذ اوراقك كامله وكل هذا مقبول ولا مش مقبول.
1: هو سي لوتي خلينا نذكروا بالبروسيدور. دونك انت باش الوجهه اللي باش تمشي لها باش تقصد ربي ليها، دونك فما موقع تسجل فيه، فما ناس تقول لك ما نحبش انا اخويا ما عنديش وسع البي باش ندخل للسيت وحط لي درشنو وعمر لي خلينا نمشي الاجنس. لان هنا خلينا نذكروا بال نحدوا معنا شركات الوساطه، فما زاد دي اجنس اليوم اللي تعرض خدمات تقول لك تو انا نركح لك الدوسي نتاعك وانا اللي نخولك الرونديفو. دونك هنا كيفاش الرونديفو؟ اسكو فما دي رونديفو ديجا حاضرين ولا لا؟ هذيا شابيتر اخر، لكن نحدوا انه فما التونسي اللي هو في حد ذاته يصب الفيزا نتاعو ويركح اوراقه، واذا كان فما ورقه ناقصه فما كومبليمون دوسيي معناها تتصل به السفاره، هذه المتعارف عليها، يقولوا له كمل ورقه. لكن اذا جاه الرفض راهو فما حاجه ما هيش واضحه. مثلا
3: خلينا نبداو من الاولاني بعد اذنك.
1: تفضل.
3: انت باش تعمل انسكري ما تنجمش تعمل انسكري، السيت يتحل بعض دقائق ويتسكر. وبالتالي علاش تبدي انت تتحكم في الباب اللبناني اللي بجد ما تنجم تعمل بروسيدور، ما تعمل اجراءات الفيزا كان عن طريق الموقع. الموقع يتحل في ساعه ما يتسكر، ناس راهي تبات وفي الليل وتشوف ليله كامله وتبدا تلوش كيفاش بيتحل. السيطره هذا على الموقع في تحديد معناتها التسجيل باش تاخذ التاشيره، هذا المشكل الاولاني والكبير اللي عرضه. فما ذلك من بعد في الاجراءات الاخرين في الدوسي وفي الاوراق وكيفاش الواحد صراحه ولا قلق كبير ولا نشعر فبتني باهانه في تاخذ الواحد. وهنا صراحه يجب اتخاذ اجراء مش معقول. الاجراءات هذه قاعدين نشوفوا فيها فبتني صراحه مش معقول. مش نقول كلام اكثر من هكا، اما اقل حاجه نقولها كونه مراجعه الاجراءات هذه، مراجعه الواحد واشكال كبير. انت ما خدمت، انت دفعت فلوس ما خذيتش خدمه، فاش قاعد تاخذ فيها الفلوس؟ رجع لي فلوس.
1: بون هذا مطالب خلينا نقولوا مشروعه. تونسي اكيد كي يصب فليسيتو ماذا بيه يتمتع بالخدمه، اذا ما تمتعش اقل حاجه انه يا يصير رومبورسمون كامل يا اما على الاقل معناها خاطر اوراق وتعب ونحكيوا على 500 دينار معناها ولا اقل شويه. دونك كلفه سورتو اذا كان عائله كامله باش تتنقل. دونك مطالب مشروعه، واكيد انتم كمنظمه راهو توصلكم تشكيات من عند المواطنين. ها اليوم حابين نحكيوا على اشكاليات شركات الوساطه في التاشيره مع التونسي. كل الشكر ليك سي لطفي الرياحي رئيس منظمه تونسيه لارشاد المستهلك.
3: مع تحياتي.
1: يعيشك بعيد على جو العيد وعلى العلوش والاسعار. كنا
3: بعيد على العلوش، وراهو حاب تذكر بحاجه بعد إذنك.
1: تفضل.
3: الإشكال هذا مش في تونس برك.
1: صحيح.
3: ثبتني في جميع الدول. وبالتالي نحن كمنظمة تونسية لشد المستهلك، نحن عضو في الاتحاد العربي وعضو في الاتحاد الأفريقي، ثبتني قاعدين نسعى وتوا لبيان مشترك ولإجراءات ولمشتركة ثبتني ما بين البلدان اللي تعاني في الإشكاليات هذه، خاطر مش معقول باش تتواصل هكا ثبتني الإشكال ويكون محروم المواطن العربي والإفريقي من حرية التنقل ومن المعاملة في درجة جيدة.
1: يعطيك الصحة سي لطفي. شكرا ليك.
3: شكرا
1: ليك. الفيديو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. انا من تو نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، اكيد تكون لك
3: مبروك كل عام وانت طيبة
1: بخير. يعيشك يبارك لك. دونك تكون لك معنا مداخلات اخرى ل 11 قد موعد الاخبار وكيف كيف زاد رونديفو. مازال العيد مازال شو مازال الخميس مازال كهو سي عيدنا. تو تزيد الاخبار نرجع نكمل معكم بقيت فقرتنا.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
4: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا

0: 29100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يحتضن مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة ندوة وطنية بإشراف وزير تكنولوجيا الاتصال تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بتاريخ السبت 23 مايو الجاري. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه أرجأ ضربة عسكرية كانت مقررة نزولا على رغبة قادة قطر والسعودية والإمارات، لكنه هدد في المقابل بعملية واسعة وقريبة ما لم يتوصل الإيرانيون لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية مرتبطة بالقوارض والطفيليات في قطاع غزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كان غير مسبوق، هددت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق تقارير إعلامية. تقرير للإذاعة الوطنية الأمريكية كشف أمس وجود تعليمات وجهتها الخارجية الأمريكية للدبلوماسيين الأمريكيين في القدس المحتلة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب ترشح منصور لهذا المنصب أو مواجهة عواقب تشمل إلغاء التأشيرات. مجاز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: يا مين الله، هذه أصالة توصلنا حتى 11:21 دقيقة، ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية، نلقاو فيها البيوتي مود ومش ندخل لك الدويرة هكا، مش زنقة زنقة، بيت بيت بيت بيت، ونعطيو إذ خامات وزاستوس أكيد التفاصيل تلقاو معنا توت سويت.
1: بيوتي مود، بيوتي مود،
0: الفخامة في بيت البانو بارتو هكي نجمو نعانو نو التيتر متاعنا. دونك نحكيو مع مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف، نقولها صباح النور، صباح الفل، منورتنا، كيف الحال؟
2: فضلك الحمد لله، لبس
0: تحويلك
2: يعيشك.
0: بارتو الفخامة في بيت البانو
2: bien sûr, surtout la, la salle de bain, t'as la, les parents et la salle de bain invitée, les petits trucs là vif.
0: Ben,
2: dit que les nous nous faisons jouer, on a un effort, parce qu'on a
0: متخمة. بيه منين نبدأ؟ بلتو خلينا نكملوا على اللي بديتوه الجمعة اللي فاتت.
2: الجمعة اللي فاتت تبدينا فيهم وحكينا شوية قياسات. فما شكون كمل سألني قال لي العلو متاع الفاسك قداش نجم تكون، قداش يزمها تكون. بيه نحكي لكم على فاسك كونكاستري اللي هي يزمها من القاعة حتى الآخر الفاسك يزمها ما أقلش من 90 سنتي. إذا بش نعملوا فاسك أبوزي اللي أنا بعدها نحكيو عليها اللي أنا مشجعكمش عليها، يزم تعملوا حسابكم في علو الفاسك معنا قبل ما يخدم البلومبيي، ماذا بيكم تقمروا أن هي الفاسك اللي باش تشريوها تاخذوا العلو متاحها 11 سنتي 17 سنتي وتعملوا حسابكم اللي هي يزمها توفى في التسعي باش ينجم بعد البلومبيي يعمل حسابه في بلاصة الإيفاكواسيون كيفاش يعديها. بي فما حاجة أخرى سألوني عليها اللي هي الليتانشيتي والكل، لازمة ولا مش لازمة؟ بيان سور هذيك اكثر من لازمه، اكثر من لازمه على خاطر، وهنا ننصح العباد هنا ما فماش بلاصه نلوجوا على ارخص حاجه في السال دو بان، في البلاي في الحكايات هذوما، في التيوتري، في خدمه في الشوا نتاع البلومبيي ولا لي زانترفونون اللي باش يجيو يخدموا فيها الكل، ماذا بينا ما نلوجوش الرخص. علاش؟ على خاطر اللي انت في بالك باش تربح 400-500 ألف راهو لا يقدر ينجم بعد ما تكملها وبعد ما تكمل الفايونس تخسرك تعاودها الكل، خاطر تصليحها ماهوش ساهل، لازم تكسر اللي في الحيط واللي في القاع الكل باش تنجم تصلحها، وبخلاف هيك تنجم حتى تضر اللي تحتك إذا أنت في أبارتمان بار إكزامبل. دونك يعيشكم هنا نعرفوا أنا اللي لازم يزمو يتخدم يزمو يتخدم. حاجة على قاعدة من الدقيقة الأولى. لي تونشيتي نرجعوا لها. لي تونشيتي يلزمها تتخدم. ويلزمها تتخدم على قاعدة، على خاطر فما توا نتبعوا في لي شانتي ساعات يعملوها كان معناها كي تقول البلومبيي يخدمها يخدمها. أما من بعد يخليها مسيبة واللي يدخل فوقها واللي يكسروا عليها ولا يعفسوا عليها كأنك ما عملت حتى شيء. معناها فلوسك خسرتها. شيت. اللي يخدم لي تونشيتي أول حاجة تبدأ تكسير الحيوط. وين بلايس لي تويوتري نتاع الماء والايفاكواسيون الكل لازم يتكسروا قبل. تنظف البلاصه كلها ومن بعد تخدم لي تونشيتي، واللي تونشيتي يلزمها تطلع شويه في الحيوط، ويلزمها كان فما تكسير باش تخرج انت الجعاف على برا ولا فما فيجانه لازمك تتبع لي تونشيتي، لازمها تتبع حتى معها. من بعد فيسا فيسا لازم قد ما تنجم تعمل الشاب نتاعك، الشاب دو فينيسيون معناها تخدم التويوتري وتعدي الشاب نتاعك تسكر عليها. لازم تحفظها خاطر راهي دقت ابره تهلكها. باهي هذه اللي تنشيتي وهذه العلو نتاع الفاسك. توا نلوجوا على الضخامه القدام في السال دو بان. وي الضخامه في القدام راهي في كل ديتاي تخدموا فيه، في الحاجات اللي لازمها تتخبى. الضخامه في اللي يتخبى اش معناها؟ معناها يزمك تخبي، يزمك تخبي كل هذوما نحكي التيوتري ولا اللي متاع الغادياتور والكل، ما فما حتى شيء ظهر. يزم كل من الاول يزم يتعدى في الحيط. عندك سخامه فيش زاده، عندك كي العاده النظام. دونك اش معناها النظام؟ معناها يزمك تعمل انت حسابك
0: ديسباتشينغ متاع كل حاجه،
2: هذاك الديسباتشينغ، ويزمك تعمل حسابك انت في دي كولون دو رانجمان ولا بلايص باش تخبي فيها تخبي فيها لي برودوي دونتروتيان، تخبي فيها لي مثلا البابي تواليت ولا وعندك لي سيرفييت معناها المناشف. هذا اذا باش تحطهم انت في سال دو بان يزمك تخبيهم. بيان سور كل شيء دونتيفريس وكل الحاجات اللي نستعملوهم يوميا هذوكم زاد كيف كيف، كان عندك بلاصه مضخمه في كل لي اكسسوار اللي احنا نحطوهم، كان بلاتور خام، كان بلار حاجه مزيانه معها فاز صغير معها ديفيوزور نتاع ريحه بنينه ولا حاجه كما تشوفوهم في التصاور، هذاك موجود. إذا ما عنيش يزمك تلوج عندك قجار تحت الفاسك ولا حاجة يزمك تخبيها. به خبينا زينا كما راو في التصاور
0: كما
2: راو انستغرام وكسترا. به ردوا بالكم من تصاور انستغرام سافدير اللي راوهم مزيانين مزيانين. أما الكوتي براتيك ردوا بالكم راو سيبا براتيك. مثلا نرجع للغوبينيتري الشواء متاع النوار ياسر مزيان في التصاور ولا النوار في الفايونس النوار في القاع اكزامبل هذا نعطيك في الالوان راهو مشكل كبير في الانترتيان في النوار في الغوبينيتري راهو احنا المانا ميم تاعنا فيه الكالكير في كذا دونك اموان كو نهار كامل وانت تنظف وبالخل وبالواحد باش تقعد لك النوار يقعد ديما نوار ما يبلاحش. اما سينو جو بريفير ننصح العباد تهرب شويه على النوار هذايا كسوا في الغوبينيتري والا في الفاسك والا غيره. عندك مثلا انك اللي غوبيني كيما تيب كاسكاد راوهم احنا في التصاور مزيان برشا يظهر كيما الغوبيني تبدا الماء هابط كي شلال. ردوا بالكم في الانترتيان نهار اخر راهو مش معناه ما تعملوش اما ننصحكم وردوا بالكم واعملوا حسابكم
0: اللي راهو قادمين
2: قادمين قادمين على انترتيان بزيد على خاطر فما فيه تراكن اللي صعيب باش تنظفهم. دونك اذا عارف روحك على شنو قادم وباقي شد في صحيح مرحبا
0: به
2: الشواء نتاع الغوبينيتري كيف كيف ما تختاروش ارخص حاجه يعيشكم خاطر راهو احنا الغوبينيتري نتاعنا يلزمها صحيحه يلزمها تدوم معانا خاطر ماشي رخيصه. دونك ماذا بينا نختاروا حاجه على قاعده حاجه دو كاليتي على خاطر الغوبينيتري عندنا لوميديتي بزيد سورتو احنا في زون الساحل دونك راهم اللي يصدد واللي يتهلك واللي لونه يتفسخ حتى النواغ راهو ينجم يتجرح على جنبات اللون اخر دونك اختاروا حاجه دو كاليتي. ننصحكم بالكاليتي برشا في السال دو بان. به من بعدها شنو اللي يزيد الفخامه توا اللي الفخامه كان لاحظتوا عندك مثلا في الميغوار عندك اون فاس ولا دوبل ميغوار دو باري دوتر في التصاور تشوفوا عندنا دي زابليك على اليمين وعلى اليسار اش معناها عاملين شويه سيمتري. راهي السيمتري في البلايص هذوما راهي تعطي قيمه راهي توها. دونك كيما قلت لك ابليك في الحيط على اليمين وعلى اليسار الضخم لي نيش مثلا زاده كيف كيف على اليمين على اليسار راهو تزيد تعطي منظر. ماناش اوبليجي باش نخدموا على السيمتري اما راهو كي تعمل شويه فما بلايص تعمل فيهم شويه سيمتري تزيد تعطي الاضافه. به نحكيوا على سينوغرافي في السال دو بان. سينوغرافي اش معناها هي كانك باش تحكي حكايه. معناها فما حاجه تحب تحكيها وتحب تظهرها. تظهرها بحاجتين. تظهرها باللوميير اللي هي الماليفات تحكينا فما دو لوميير فما دو كاتيجوري فما اللوميير اللي هي دوس هادية تميزي اللي تعطينا إفي متاع سبا كأنك في كأنك البر كأنك في سبا بالحق. هذه تتعمل فيش في الميغوار في الميغ انديريكت مثلا تحت البنوار تحت الفاسك في حاجات ما تتشافش تزيد تظهرهم هذوما لوميير تكون شالوروز ديما كيف كيف نحكيو على البلانشو اللي نحكيو عليه في دار كامله حاجه برك ردوا بالكم لازم يكون ايتانش راهو سبيسيال اندوا هوميد. وعندك اللوميير الاخرى اللي هي فونكسيونيل اللي انت تستحقها باش تحضر روحك معناها باش تغسل وجهك باش تشوف وجهك الوانه باش كل واحد اللي باش يزين روحه. هذيك بيان سور عندنا لي بلافونيي في السقف وعنا لي زابليك اللي كنا نحكيو فيهم بجنب الميغوار على اليمين وعلى اليسار وعنا توا اللوميير زاد حتى في الميغوار الليد اللي يضوي الوجه خاطر العمدة يزمك تضوي وجهك مش تضويه وراك باش يولي عندك ايفي دومبر على وجهك ومش تضوي فوق راسك على خاطر يولي يهبط لي تخيل الكل يهبطهم اللوطه. دونك اللوميير لازمها تجي مقابله الوجه. به دونك في الفخامه فاش هنا مثلا عندي بنوار مزيانه باغ اكزومبل ولا دوش انت والاسباس اللي عندك حب نظهرها نحب نزينها عامله دوش مزيانه وخاسره عليها حب نزيد نحكي اللي هي فيها حكايه. بنوار نجم نعملها ايلو نجم نعملها استراد تحتها لوميير نجم يلزمها هي القطعه هكية تتحسب كاني اوفر دار دونك باللوميير نزيد نظهرها.
0: اي والله مكلفه حتى الان فما برشا ذوق اما فما
2: السال دو بان مكلفه
0: مكلفه اي
2: لا لا مكلفه واللي يقول غير هذا غلط
0: الحقيقه اي
2: وعلاش قلت لكم هنا نجم ما نجم نعمل حاجات سامبل اما بالضوء نجم ان نعطيهم
0: قيمه
2: اي نبدل قيمتها ونزيد نظهرها خير. به عندك نمشيو للغوفيتمون زاد في تو في الحيوط وفي القاعه. ردوا بالكم في القاعه ماذا بيكم تمشيو في حاجه انتي ديرابونت. اش معناها انتي ديرابونت؟ مش انتي ديرابون لحرش، خاطر لحرش في الانترتيان صعيب برشا تنجمش تنظفو بلي مليح. مش بغيون، المهم ما يزلقش. دونك اللي يعملوا مثلا سال دو بان قاعه نتاعها رخام ردوا بالكم راهو الرخام راهو يزلق. فما ديزاستوس في الرخام باش نعملوهم احنا باش ما يزلقش من بعد نكثروا في لي جوان صغروا في لي ديمونسيون. فما ديزاستوس، اما دو بريفيرونس نمشيو في حاجات غري دون لا ماس مات، والا انا نمشيو في حاجات اللي هي ما تزلقش. اول حاجه تلوج عليها اللي هي ما تزلقش. بعد نمشيو في الحيوط. الحيوط ريت القاعه والحيط في السال دو بان او دغام ولا مضخمه الالوان تكون دو بريفيرونس هي بيدها اون هارموني يا طون سور طون يا هي بيدها باش تزيد توسع سورتو لي اسباس الصغار. دونك دو بريفيرونس اللون نتاع القاعه هو اللون نتاع الحيط. دونك هنا وحاجه اخرى ماذا بيك تمشي دي كارو كبار اقل ما يمكن جوان راهو يزيد يضخم ويزيد يكبر. دونك لي جوان اقل ما يمكن، قد ما تكون الكعبه اللي باش تركب تركبها كبيره قد ما خير. هو صحيح اللي هي مثلا تو السويمه غاليه شويه في اللي كارو الكبار، اي ما انت احسبها كارو صغير. انت مثلا المترو يعطيك كعبتين، المترو الاخر قديش يعطيك مثلا 40 كعبه اكزامبل، مانيش نحكي راهو احسبها تلقاها تلقاها كيف كيف.
0: خليني نسالك سؤال مدام سونيا، بيت بانو مضخمه حسب المواصفات اللي قلت عليه قديش تتكلف مينيمو؟
2: لا هي انت بتبانو عاديه يا اخي تتكلف لك اقل من 5-6 ماتش. دونك ما اقلش من السومه كي
0: باهي. ومضخمه كيما كنا نحكيو هكا،
2: مضخمه كيما كنا نحكيو راهو العمده مش على نجم يكون الشوا غري سامبل، نجم يكون ما فماش مش في مارب ولا كذا، نمشيو في حاجات سامبل في بيير مات كذا.
0: قداش باش يعرفوا اللي توا ناويين يعرفوا البيجي
2: يعملوا حسابهم في زوز اخرين زايدين بتاتخ حاجه كيما هكاك
0: معناها 8-9 ابارتير 8-9
2: لا بون نجمو نقعدوا بين الخمسه ولا والسبعه 8 هكاك.
0: داكوغ باش عندنا اخر ديزاستوس. انا فهمنا الاسعار خاطر تم برشا لي زاستوس عطيناهم حلوين، اما خلينا نشوفوا مكلفين ولا لا. اي
2: عندك زاده كيف كي بتحب تظهر انت بلاصه مثلا الدوش. ما قلنا احنا ماذا بينا الحيط والقاعة كيف نحب نظهر الدوش. عامله دوشه ليتاليان مزيانه بباغوا ترانسبارونت، نحب نظهرها. كيفاش نظهرها؟ نجم نقسم الغوفيتمون غادي نبدل مثلا نكون في لي كارو غري دون لا ماس في بيير بيج ولا حاجه نمشيو في لي في باركي في الدوش باغ اكزومبل. دونك هذيك راهو حاجه من الحاجات اللي انت تحكي حكايه اللي انت باش تزيد ظهرها، ولا باغ اكزومبل ورا الكوفيت في نيش في لي نيش نبدلوا الغوفيتمون راهو باش يزيد يعطي قيمه للبلاصه اللي اني نحب العين تمشي لها.
0: داكوغ
2: باهي. الالوان هنا الالوان ماذا بيك نمشيو في حاجه هاديه كالعاده. اما كما قلت لك كنا نحكيو في دو بريفيرونس في سال دو بان اكبر شويه، نجمو نبدلو اللون كيما لي في باركي اللي كنا نحكيو عليه، نجمو نعملو الوان اغمق شويه باش نزيد نظهر البلاصه اللي حاجتي بها. مش باش نمشي للنوار، اما مثلا نمشيو في دي كولور فونسي كغري فونسي كفير فونسي هكا تشوفو في التصاور. فما بليزيور بروبوزيسيون، نجم حتى في البوردو، نجم في اللي معناها كل واحد واللون اللي يحب عليه. اما النجم كل لون هكايا باش يزيد يظهر لي البلاصه اللي نحب عليها.
0: مزيان.
2: حاجتك في لي تواليت زاد فما الشوا نتاع لي ميروار.
0: صحيح.
2: نجم ما نعملش في لي تواليت، ما نجمش نعملش الغوفيتمون على الحيوط الكل. نجم الشطر الفوقاني اللي ما فيش ريسك نتاع ما نعملو بانتور، نجم نعملو بابيي بان. دونك هذايا راهي يزيد تعطي قيمه
0: وضخامه. صراحه تصور صراحه مزيانين. مزيانين اما ماكل
2: فيه. لا كي تبدا انت باش تعمل شطر حيتك هاو الاخر بانتور وين ماهيش غاليه. هذا ذوق.
0: باهي واحنا تو نحكيو كان على الذوق.
2: كان على الذوق.
0: سريعا شو مازال عندنا؟
2: نحكيو على لي ماتيغ. باهي احنا مشينا قلت لك في لون موحد. تحب تضخمها نجم تقعد فرد لون، اما دو بريفيرونس تبدل لي ماتيير. مثلا هذا افي بيير، هذا رخام، مثلا الفاسك تعملها رخام، مثلا هذه البلان باش تبدل لي ماتيير هذيك راهو فيها ضخامه كبيره.
0: داكوغ.
2: باهي دونك المونوكروم تكستوري بالتكستور نتاعو ما غير كونتراست قوي برشا انا كل نوار بلون هذوكم بون نجم يعطي ما قوي برشا كونتراست احنا نحكيو على الاود جام. الاود جام هو العين كيما السبا كل عين مرتاحه
0: très bien
2: donc اللي تدخل في الزون كي تمشي عين مرتاح
0: باهي غاليش نعملو بارت 3 نحنا
2: باهي مالا في صافي سا جوست نلوجو على الكونفور احنا في لي سال دو بان دونك ننصحكم تعملوا دي بان بانكيت صغيره في وسط الدوش ولا كرسي صغير ولا تابوري ولا تابوري صغير بجنب البنوار هذيك راهي مفخمات
0: هي هو متعارف عليه بلاصه معناها
2: للراحه
0: دونك لازمها يكون فيها كل مقومات الراحه هكا ولا
2: نجمو حتى نزيدو بلانت نجمو نزيدو نخمو في لي اكسسوار في الروبينيتري زادت نجم تكون باهي كيما قلت لكم بكري لي ديفوزور نتاع لي بارفان دونك هذه الكل عنده قيمه كبيره
0: وبعدو عليك تبدا قريبك كي يدق عليك عنده بربي هي خليه هكا
2: هذيك الزون تاع الراحه فما شكون يدخل البان ويحط شمعة
0: وهكا يعمل اجواء وكل من غير ستريس بربي من غير ستريس
2: من غير ستريس
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام سلمى زدت عنا حوايج اخرى والله لا خليها في قلبك وزدت عنا حوايج اخرى قول لي ترى
2: لا لا لا لا سي بو
0: وكل ما اللي يبدا في على الميغوار نغسلو يدينا وخليه يتشجر هذاك مش مضخم
2: هذاك راهو الشوا نتاع الروبيني والشوا نتاع الفاسك راهو قد ما تعلي فما دي زاستوس احنا عندنا نعليو في شويه في الميغوار نبعدوه على الماء والروبيني فما نوعيه نتاع روبيني يبدا انكاستري مثلا في الحيط والا فما روبيني اللي يبدا عالي شويه راهو فما ريسك وتبدا الفاسك زاد ماهيش بروفوند كي تبدا فاسك مش بروفوند راهو كله تطيش كله ماء راهو الفاسك يلزمها تكون ما اقلش من 15 سنتي بروفوندور
0: تري بيان تري بيان يعطيك الصحه مدام سونيا
2: مرحبا خير
0: بن يوسف كي العاده تكون حاضره معنا كل نهار خميس نورنا باش تعطينا دي زاستيوس في الخامات هاوكا اليوم حكينا زاده شويه فلوس قالت لك من 5 to 7 ملايين ابوبري باش يكون البودجي
2: دونك انت وكبر السال دو بان زاده
0: تري بيان اما خذينا فكره جماليه خلينا نقولوا على لي كوان اللي ماذا بينا يرتاحوا فيها التوانسه الكل دونك ترجو ديما تلقاو لي فيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام شكرا لك مدام سونيا معكم نوصل لحد 30 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى نوصل

0: seara în Sânhar. Cappuccino, mai ibelusiv, mai ibelusiv. Alejoara FMTV, șuf, esma, urmă-ta.
1: دي 43 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نواصل معكم المتابعات، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوم علمي حول صحة الأم اليوم الخميس 21 ماي 2026 بمقر المندوبية. باش ناخذوا البرنامج، ناخذوا أهمية اليوم هذايا أكيد مع الدكتور حاتم الهويمل المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة. نقول له صباح النور، صباح الفل دكتور.
2: صباح النور هبة ليك ولكل عاملين في الإذاعة والمستمعين إذاعتنا زهرة.
1: شكرا ليك. دونك على قدم وساق نحكيه على مداخلات نقاشات حول متابعة الحمل، استشارات السابقة للولادة. خلينا نحطوا الاحتفالية في إطارها، وكما قلنا نحكيه على الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم.
2: بالفعل دونك التظاهره اليوم اللي كانت من تاسيس الاداره الجهويه للصحه وقسم الولادات، القسم النساء والولاده لصحه حشاد، هي تندرج في دونك الحمله الوطنيه للتوعيه باهميه هالعيادات ما قبل الولاده اللي تمتد بدات البارح وفات في تونس. الانطلاق الرسمي امتد من 20 حتى ال 31 ماي حتى العيد الامهات. كما تعرف الام هبة ديما معناتها تسبق الناس كلها على روحها هي.
1: صحيح.
2: احنا هالبادره هذه حبينا هي زادة معناتها نحتفي بها ونحسوها باهميه، خاصه هالبرنامج الوطني هذا اللي تعمل من التسعينات والحقيقه واللي يعنى ب معناتها عيادات ما حول الولاده. بالاساس العياده اللي قبل الولاده اللي هما 5 عيادات والعياده ما بعد الولاده كيف زاد عندها اهميتها تنشوفوها. الهدف منه شنو هو؟ تحسين في مؤشرات صحه الام والحد من وفيات الامهات. كما تعرف المؤشر الاساسي اللي يقيم البرنامج هذا هو وفيات الامهات. وقت اللي تلقى البرنامج هذا في التسعينات كنا نعدو في حدود 75 وفاة أم لكل 100,000 ولادة حية. أسمع فيها هبة؟
1: نسمع فيك وقاعدين نتبعوا في الأرقام معاك.
2: فوالا، دونك من التسعينات وقت اللي دار البرنامج قلت لك كنا في 75 وفاة لكل 100,000 ولادة حية. توا في آخر إحصائيات وقعت المسح العنقودي بتاع 2023 هبطنا حتى ل 37 وفاة لكل 100,000 ولادة حية. باهي لا محالة، كي نقارنوا احنا بغيرنا عملنا قفزة نوعية، ولكن ديما ما وصلناش الهدف المأمول وهما أهداف التنمية المستدامة اللي مفروضة فيها وتحت سقف 20 وفاة لكل 100,000 ولادة حية.
1: الأسباب يمكن اللي تخلي اللي تأدي اليوم هو عدم هالثقافة هذية اللي تكون عند الأم إنها تعمل الفيزيت، إنها تتبع ثم كنترول.
2: هو يتبقى على كل شيء، حتى على حتى ولو نبدو موضوع في الموضوع حتى على سرطان الثدي. معناتها باللي عملنا وبالحملات اللي نعملوا فيها الكل باقي مازلنا توا معدل الكعبوره، سامحني في الكلمه اللي نطلقوا بها، هي في حدود 3-4 سنتي. الوغ قبل 2 سنتي كل شيء يكون ولو دخلنا حاجه في حاجه. دونك لا كولتور بريفونتيف بصفه عامه احنا توانسه مازلنا ما وصلناش للمرحله هذه لعده اسباب. اما فيما يخص البرنامج هذا نتاع عيادات ما حول الولاده وبالذات ما قبل الولاده عنده اهميه كبيره. علاش؟ على خاطر بخلاف المؤشر هذا ثم الحسابات اللي قلت لك عليها زاد قبل اخذت كونه فما امرأة على 10 امرأة على 10 في تونس ما تمشيش بكل، معناتها ما تجي تعدي الا نهار الا يكون بها الاسل تجي الليل ما تبي.
1: صحيح صحيح
2: صحيح. ساعة ما نلقاوش حتى عندها معناتها نوعية الدم تاعها الجلوكوباسيون تاعها، معناتها ابجديات العناية باش نقيم باش نجموا امرأة تولد في ظروف عادية وامرأة على 5 العيادات ماهمش كاملين، تلقى عندها 2-3 اكسترا برغم اللي كونه كما قلت لك البرنامج معناتها يأكد على 5 عيادات على الأقل، 4 مهمة بالذات، دونك 5 1 على 5 ديما عندها عيادات ناقصة، برغم من كونه هذا برنامج وطني مش قلب ويتمتع بمجانية العيادات.
1: تخي بيان، دونك دكتور اليوم خلينا نوجهوا النداء يمكن للأمهات اللي إن شاء الله ربي يخلصوا حالهم وإن شاء الله يوصلوا يجيبوا هكا صغيرات هما يكونوا في صحة جيدة.
2: بالضبط، احنا هذا باش نحبوه من شنو هي باش تعطي.
1: دونك نوجهوا لهم الدعوه وين يتوجهوا بالضبط؟ اكيد باش يلقاو مختصين.
2: هما يتوجهوا معناتها لكل عياداتنا في الخط الاول ولا عندنا في المندوبيه باش سواء لهنا والا في عياداتنا المتنقله باش يلقاو ديما حسن استقبال، يلقاو شكون يسمعهم وشكون يتبعهم للعيادات هذه مقابل البلاد، على خاطر عندها اهميه بالغه لمتابعه صحه الام ساعه مبدئيا، لمتابعه نمو الجنين معناتها نوعيوها ونثقفوها صحيا، نكشفوا مبكرا على مضاعفات قد تظهر حمل معناتها عند الولاده، سكري كما قلت لك صغير كبير معناتها البيبي الله قدر فيه تشوهات، هذوما الكل من شأنهم كي يفيقوا بهم على بكري اللي حولناه معناتها نجموا نتابعوهم ونجموا المراه تكمل الحمل نتاعها في ظروف طيبه.
1: تري بيان، يعطيك الصحه دكتور حاتم الهويم المدير الجهوي للديوان الوطني للاسره والعمل البشري بسوسه، من خلالك نوجه تحيه لكل الطواقم الطبيه اللي تكون في الديوان كيف ما شاء الله. انت ذكرت حسن الاستقبال وانا خليني نفتح قوس ان شاء الله ما يكونش طويل برشا باش نشكر الاطباء والفريمله وكل من يعمل في معناها في الصفوف الاولى، نبدا بالماترنيتي نتاع فرحات حشاد، نبدا بالقسم الاستعجالي على راسهم دكتور زياد مزجر. قسم الجراحة في فرحة حشاد، نحب نشكر كل الأطباء، دكتور مهدي قسيعة شكر خاص ليك دكتور، دكتورة سيرين الشلي نشكر، دكتورة زهور الحطاب يعني ما شاء الله، عندي دكتور فراس عتيق جراح، أم الخير حمروني شكرا ليك، علا عطا، زكية حديدي، عبير سليمة، سعيدة، مدام لطيفة بن سالم، إلهام خليفة، مدام سنة خليج، هدي بوعزي، سهير الزياتي، مدام نبيلة فرحات، مدام نورة بن مصطفى، سي حسام الدين هاني، هدي بوعزة وعفيفة خشتالي، تحية خاصة لكم وشكرا شكرا من القلب على حسن استقبالكم للمرضى، مانيش نحكي على الوضعية اللي عشتها في الأيامات اللي فاتت، نحكي عليه استقبلكم للمرضى، معاملتكم كسيرفيس شيرجي اللي في فرحات حشاد، قسم الاستعجالي بفرحات حشاد. فقط انا نوجه كهكا معناها مانيش المذيعه، نحكي كمواطنه، راهو لا كوميونيكاسيون مهمه جدا ما بين المريض وما بين الطبيب، دونك محلاها وقت اللي تلقى حفاوه الاستقبال، واللي ريتو هو حفاوه الاستقبال الحقيقه، كيفاش يستقبلوا المرضى، كيفاش هكا ياخذوا بيديهم، لانه يعني بسيشيكمون مهم جدا وقت اللي يطمن اهالي المريض. دونك شكرا من القلب، يعطيكم الف الف صحه، واستحفظونا بربي على اطاراتنا الطبيه، راهو كلفريم لهذوكم عندكمش فكره كيبدا فما مونك في الافكتيف، تنجم في السيرفيس يصير خلل، ولكن اللي شفتوا ما شاء الله قايمين بالواجب واكثر. دونك تحيه مني ونقول شابو با، يعطيكم الف الف صحه، وشكر خاص لي دونك سي لطفي بوغاموره وكل الاطارات مدام ثريا زيده، شكرا لكم من القلب. هاوكا فتحنا قوس مطول، ودكتور حاتم لهوي من الاكيد اللي يكون ضيفي توت سويت معاك سيدي نوصل ل 11:51 دقيقه، بوز صغيره مع الموسيقى ونرجو نختم معاكم الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية.

سكران وصباح على 11:56 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. كابوتشينو بنت صبحية بتاريخ الخميس 21 مايو 2026، موافق لأربعة ذو الحجة 1447 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا، اللي كنتوا معانا، اللي تفاعلتوا مع كل فقراتنا. ترجو تلقاو فيديوهاتنا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم. شكرا نرجو سنرجو قليلة أمنت لكم للايف نتاعنا. تحياتنا لجيجي جهر حومة في الإخراج، شكرا زيدا السوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، وكالعادة هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. قبل ما نختموا خلينا نقولوا لبنوتتنا دونك بنوتة زميلتنا شادية هلالي اللي اليوم تحتفل بعيد ميلاد، نقول ربي يفضل لك ماما وان شاء الله كل عام وانت حايه بالف الف خير، وما عندك حتى فكره ماما قديش تحبك برشا برشا، وتقول لك نتمنى لك الخير والفرحه وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. دونك بنوتتها شهد اليوم تحتفل بعيد ميلادها، دونك احنا نقول لها كل عام وانت حايه بخير يا شهودة. تحتفلوا بعيد ميلادكم، متنساوش فقرتنا اليومية من الاثنين حتى نهاية الأحد، فقرة قوم عيدك اليوم على 85-99. تجمو تبعثونا اسم اللي يحتفل بعيد ميلاده وإحنا نتكفلوا بالباقي، ويكون حاضر معنا على موجاتنا باش يسمع كلام حلو من عند لزاز علي. يلا سيدي خليكم مع متابعتنا مع أخبارنا مع الريتم متاعنا كالعادة، وكما الله لا يقطعنا عادة تلقاو كل فقراتنا على لي ريزو سوسيو متاعنا، على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، على الانستغرام، على تيك توك، وعلى موقعنا johrfm.net. نقولكم ادوما، تشاو تشاو، باي باي.

0: بدي.
1: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة FM. Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس إيبولا، وزارة الصحة تدعو التونسيين المقيمين أو المسافرين إلى الكونغو إلى توخي اليقظة. تونس تروج لزيت الزيتون البيولوجي في صربيا ضمن تظاهرة أيام تونس في صربيا. في تفاصيل أخبارنا، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم في برنامج صباح الورد على جوهرة فام أن تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطمئنا العموم بأن إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة، حيث ظل دائما محصورا في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية.
5: فيروس هذايا تم اكتشافه عام 1976 برشا ومخطط، معناها يقتل تقريبا في المعدل نتاع 50%، اما التفشي نتاعه معناها ما صارش في العالم، معناها قاعد محصور في بعض البلدان الافريقيه كهو. قولوا لي مالغري سا المنظمه العالميه للصحه وذات اجراءات كبيره، المرض هذا صعيب باش يتعدى، هو موجود عند الحيوانات خاصه عند الخفاش الفاكهه هذايا، وهو يعدي الحيوانات الاخرين بعد تصير العدوى بين الحيوان والانسان، صفه مش سهله معناها. اما من العبد لعبد يجم تعدى، لازم يكون اتصال كبير مباشر، فالعدوى معناها زاده كيف كيف وسهله، والحاجه الباهي زاده العدوى ما تعداش بالتنفس، معناها مش عبد كيف تنفس في الجحاب باش يعد. هو تاريخيا ما وصلناش، مش لينا احنا، حد ما خرجش من البلدان هذوما، حتى اوروبا وامريكا كل ما خلط لهمش، وحتى فما بلدان افريقيه اللي قراب لهم، هو موجود خاصه في الكونغو وفي السودان قبل. هذا معناها صار تفشي في الكونغو، عاود رجع الكونغو الديمقراطي، وتو ناخذ بلاد كي نيجيريا والسنغال ما دخلت لهمش لبولا، معناها احنا تو في تونس عندنا بروتوكولات راهو حاضره، عندنا وصار تفعيل البروتوكول تاعي التنسيق مع المنظمه العالميه الصحيه، كي تعلمنا تقول فما ريسك معناها نتاع مرض ولا حاجه، عندنا بروتوكولات تكون حاضره في وزاره الصحه وتفعل البروتوكول. هو تو في الامراض هذه الوبائيه، اول حاجه هو ناخذ نعسوا على الحالات اللي تجي فيهم لسيني، اي واحد جاي من الكونغو نثبت عليه، كان عنده اي سيني سخانه ولا حاجه يصير لي ظلمه نتاع وجب ربي الانتيباسيون نتاع الفيروس هذا مش طويل ياسر، معناها تصير عدوى الاعراض يصيروا فيسع فيسع، وخاصه هو قليل ياسر ياسر ويصير عدوى من واحد ما عندوش اعراض، دونك اسهل باش تثيق بيه.
4: هذا السياق أيضا أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي مشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. أيضا دعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. كما أوصت في حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موبوءة للاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية، بما يضمن التكفل بالحالة في ظروف آمنة. في موضوع آخر نظمت اليوم الدورة 27 للمنتدى السنوي الدولي لمجلة الاقتصاد المغاربي حول موضوع تونس 70 سنة من الاستقلال، تحديد المسار وساعات الاختيارات. المنتدى من تنظيم مجلة الاقتصاد المغاربي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نومان للحريات. الزميل ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى عضو لجنة تنظيم المنتدى السنوي لمجلة الاقتصاد المغاربي الصحفي محمد قنطار.
0: هذا هو الرقم 27، وهو فضاء بالأساس للحوار، والطموح هو أن نجعل من مجلة اقتصادية قوة اقتراح لتقديم بعض المقترحات ثم تداول بعض المسائل الاقتصادية اللي تعتبر بطبيعة الحال على غايه من الأهمية. بالنسبة لهذه السنة هي وقفة هامة، لأن تونس تحيي هذه السنة ذكرى 70 لاستقلال البلاد. تونس منذ سنوات لمسنا نوع من التغيير في التصورات الاقتصادية اللي باش تخلق بطبيعة الحال منوال مبني على الاعتماد على الذات. هذا هي مظهر في مسألة صندوق النقد الدولي اللي ممشيناش مع صحة التعبير إملاءات، وخذينا خيار باش نعمله على ذاتنا، رغم ما هذا بطبيعة الحال عنده تأثيرات على المالية العمومية وعلى العملة الصعبة وعلى جوانب أخرى. وثم العنصر الثاني الهام هو الدولة الاجتماعية اللي فيها الطموح، بأنه هذا مبني على تصور تونسي خيار التساوي الفرص، وكذلك أنه يكون ثم عدالة اجتماعية لكل التونسيين، وأنه الخيرات بطبيعة الحال يقع تقسمها من قبل كل التونسيين. هذا ينجم يعطي منوال، ولكن هذا موش سهل، صعب جدا.
4: أيضا تحدث عضو لجنة تنظيم المنتدى السنوي لمجلة الاقتصاد المغاربي الصحفي محمد قنطار عن التغييرات الواجب اتباعها على غرار تجارب مقارنة في دول متطورة، منها تغيير العقليات والاقتصاد في الطاقة والاتجاه إلى الرقمنة كحلول جذرية لمنوال تنموي ناجح.
0: البلدان اللي حققت مثلا المنوال مبني على دولة اجتماعية، خاصة في دول أوروبا، شمال أوروبا، السويد إلى غير ذلك، هذا وصلت له بتضافر وجهود. لازم التونسي يغير عقليته، على الأقل جانب كبير من التوانسة. يلزم الإدارة تاخذ على عاتقها تغييرات كبيرة، مثل الرقمنة، مثل كذلك أهمية الإنتاجية في الإدارة، الروح الوطنية. هذا الكل موجود في هذه الدول اللي تطورت. ثم يلزمنا نمنو بشيء هام، لأنه هذا أحيانا مفقود، هو أنه الخيرات لابد أن توزع بطريقة عادلة بين كل التونسيين، وأننا نسعى اللي ضعيف نقويوه ونعطيوه قدرة ونفتحوا له الأفاق، ومش نسكروا أمامه الأبواب. والتعليم يلزمه زادة يتغير، وثم بوادر بطبيعة الحال اليوم حسب ما نتابع الأخبار متاع رقمنا الاقتصاد، ذلك متاع الطاقات المتجددة اللي ثم هدف أن نوصل في عام 30، معناه بعد تقريبا 4 سنوات، إلى 35% من اقتصاد البلاد في الطاقة مبني على الاعتماد على الطاقات المتجددة. كل هذا بطبيعة الحال هو يبني الدولة الاجتماعية.
4: تاريخ 15 مايو الحالي للتعريف بزيت الزيتون البيولوجية التونسي، وذلك في إطار تظاهرة أيام تونس في صربيا المنتظمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا. ومثل هذا الموعد وفق ما ورد على صفحة سفارة تونس ببلغراد على موقع التواصل الاجتماعي، مناسبة لتسليط الضوء على المكانة العالمية التي تحتلها تونس في قطاع زيت الزيتون البيولوجي، باعتبارها تتصدر قائمة البلدان المصدرة لهذا المنتوج، بما يعكس جودة الإنتاج التونسي وأصالته والإشعاع الدولي الذي يحظى به. دوليا تشارك سوريا في قمة مجموعة السبعة المقررة في فرنسا الشهر المقبل بصفة ضيف، على أن يمثلها الرئيس أحمد الشرع في أول حضور سوري لاجتماعات هذه المجموعة منذ تأسيسها عام 75 و900 ألف، وفق لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الصهيوني إتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم في ظروف أثارت انتقادات واسعة. وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

0: 10. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
1: عجين انرجي قدم لكم انفوسبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: السلام عليكم ومرحبا بكم في انفو سبور. بعد تأهل نادي رادس فيقسي والترجي الجرجسي الى دور نصف نهائي كأس تونس اليوم تلعب الدفعة الثانية انطلاقا من ماضي 3:30 زوز مقابلات في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يواجه الترجي الرياضي التونسي، مباراة منقولة على قناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات، وغيابات الترجي غياب كل الأجانب وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة لالتحاقه في تربص المنتخب التونسي. والمقابلة الثانية تقدم سقيطة الدير يواجه شبيبات العمران، المقابلة هذه دير الحكم سيف الدين الورتيني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. أعلنت رابطة الوطنية عن موعد مباريات نصف نهائي البراج للصعود إلى رابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيتا دير. المقابلات باش تلعبوا نهار الاثنين 25 ماي 4 تاع العشية في حمام لنف، نادي حمام لنف يستقبل مستقبل القصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في صورة انتهاء المقابلات في 90 دقيقة بالتعادل يقع الهجوم مباشرة إلى ركلات الترجيح. نذكر زادة أنه اليوم فما اجتماع بين المكتب الجامعي وإدارة الوطنية التحكيم والفرق المشاركة في البراج، الأربع فرق هذوما نادي حملة المستقبل القصرين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. أعلنت الجمعية الإسبانية لحكام كرة القدم عن اتخاذ خطوات قانونية ضد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على خلفية تصريحات في مؤتمر صحفي يوم 13 مايو المخصص للحديث على انتخابات ريال مدريد. كذلك الجمعية الإسبانية للحكام قدمت شكوى ضد ريال مدريد وضد قناة الفريق. إعلان كارلو أنشيلوتي على قائمة المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم واللي شهدت تواجد نيمار جونيور. بعد 48 ساعة أي أمس أعلن القائمة على نادي سانتوس البرازيلي إصابة نيمار جونيور، وحسب آخر الأخبار تقول أنه الإصابة خفيفة وباش يكون موجود في مونديال 2026. أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جورف.net.
1: عجين انرجي قدمت لكم انفوسبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: اهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس الناس الكل. صوتي بلوس في الموعد نتاعها كما كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعه على جوهرة FM TV. يا مرحبا بالناس الكل، اكيد تستناو في برنامج صوتي بلوس باش يحكي على العلوش، باش يحكي على كيفاش باش ناكلو، زعما قديه باش ناكلو الحم، شكون مسموح له بهذا. صحيح باش ناخذو شوية منه خاطر جينا الدكتور باش نستغلوه اليوم في الموضوع هذايا، دونك تستناو منا زادة هذا كل شوية أخرى. زادة الطريقة اللي فاتت ما أمكنناش الوقت باش نغوصوا أكثر في طب الإنعاش للأطفال، نحكيو على مستشفى فرحات حشاد اليوم باش نحكيو بأكثر توسع. اتنجموا تتفاعلوا معنا على 73 275 800 36 300 ألف. نقول لها مرحبا، شنحويلك جيهن برحومة معنا في الإخراج التقني، مرحبا بيك نرجس قلالة في الإخراج الرقمي. نقول زادة للي تعاوننا في الأعداد نهلة بوغنجة، تحية ليك، تحية لكل خيانة كل بالدنيا وما فيها اللي مصباح لليل يكونوا على ذبتكم. تكونوا زادة انتوما معنا على الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك سينو جوهرة FM لايف. اهلا وسهلا ومرحبا، احلى مغنيين معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليني اقول لكم يا مرحبا، نسلم على ولاد الدار ومن بعد نمشيو فاصل غنائي. يلا نقول له يا مرحبا الدكتور محمد بن صالح، اكتشفتك انك اختصاص امراض القلب والشرايين كارديو فاسكولير، دونك نحب نقول لكم من في الاوف استغليت الفرصه، قلت له اليوم تعطينا لمحه صغيره كيفاش نجمو ناكلوا اللحم العلوش اذا كان نردوا بين على رواحنا كوليسترول هكا بالتبعات الكل هذيك. مرحبا دكتور.
1: شكرا.
0: مرحبا بك. اليوم تمثل عماده الاطباء بالوسط، اليوم باش نحكيو على شغلاتهم، باش نحكيو على الدجالين في الدجال الشفاء نقولوا احنا، اللي يقول لك هكا راك باش تبرس هيي باش نشوفوا شنو هي الانواع هذيا بطبيعه الحال، باش نبداو باش ما نقصيو حتى حد، باش نحكيو على الشريحه كامله اللي تحكي في الميديسين هكا ولا لا دكتور؟ أكيد. هذا شويه اخرى باش نقاوم معاك زاده. خليني نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا كالعاده رئيس القسم والاستاذه والدكتوره ساميه تيلوش، اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامه.
0: خلينا نسمع صوتك على الميكرو زاده ما يسالش.
2: عسلامه ناس الكل. عسلامه ناس الكل، نشكركم على الدعوه.
0: مرحبا من جديد، مرحبا بحذانا. المرة اللي فاتت الله غالب خاطر ما شاء الله الخدمة وصغيراتها يناديولها والواجب يناديها، دوك جاتنا كمام، لكن احنا زادا كنا في الموعد معاك ونكون اليوم ان شاء الله في حلقة متميزة وخاصة على طب الانعاش للأطفال. عايزة. اللي عندها تجربة عديتها مع طب الانعاش للأطفال نجم تكلمنا على 73 275 800 36 300 ألف. نلقاو جمال بوقديدة وبعد شوية زادا نجم نلقاو سعاد معانا. يلا مرحبا بكم الناس الكل على الدنيا وما فيها.

0: عاد هكا خليناكم مع خلينا نفرحوا برشا مع الرومانسيه بالضبط. فضل شاكر خليني اقول لكم زيادة راه موعدكم متواصل معنا سونتي بلس كيف العاده. يلا نمشيوا لمواضيعنا نغتنموا الوقت. الدكتور محمد بن صالح اليوم باش جيتنا اللي يتمثل عماده الاطباء بالوسط برئاسه الدكتور والاستاذ مهدي قسيعه. خليني نحكي معكم. حكينا مواضيع احنا قبل لكن اليوم باش نحكيوا على شغلاتو. شكونوا هذه شغلاتو؟ شكونوا دجال الشفاء؟ شو معناه دجال الشفاء؟ وقبل هذه الكل زاد نعرفوا وين تقف حدود عماده الاطباء وين تنجم تتواصل شكون تنجم تمس. زاد تفضل.
1: اكيد شكرا. شكرا لك احلام وشكرا لكل مستمعي ومستمعات جوار اف ام. باش نبدا بجمله قويه من الاول نقول كذب الدجالون ولو صدقوا. هذه اول حاجه حبيت نقولها. التدجيل ولا الشارلاتون هما ناس حاجه ظاهره قديمه جدا من اول الزمان. يمكن قبل زاد ما كانش الطب في تطور كبير وما كانش ما تطور في الطب. كان فما ناس اللي هي بطرق اخرى ولا بطرق غير علميه. شو الشارلاتون؟ هو انسان اللي ما عندوش مؤهلات لا علميه لا عنده شهايد ومعناه يمتهن الطب. معناه يقول نداوي ويداوي امراض صعيبه وامراض مستعصيه ويقول اللي يصعب على الطبيب اللي نجم نداويه. هذا هو الشارلاتون فهمني. والظاهره هذه استفحلت حتى في العوام هذوما شويه مع اللي مع لي ميديا ومع لي ريزو سوسيو وكل شيء وخذات حتى دكتور تورنور معناه ولات بيعان وشريان وبرشا حاجات اخرى معناها حتى سور ريزو سوسيو. وهو شو اللي خلاه الظاهره هذه تقوى شويه؟ هو خاصه حاجتين هما راهو هو انه الانسان المريض راهو احنا ما نلوموش عليه في وقت من الاوقات راهو فما مرض فما معاناه ما لقاش نتيجه ما لقاش حل مشى جي فهمتي. فما ناس اخرى نصحته وقالت له راهو عندنا حلول اخرى هو ذا يجي جمد الماء هو ذا يبريك في لحظات
0: شعوذه
1: شعوذه معناها انسان في لحظه المعاناه هذيك ما بطبيعه ما فهمتي. والناس هذه زاد ولات متمعشه من الشارلاتون معناها. فما راهو نحكيو على مبالغ مو مباشره. احنا عندنا حتى قضايا وصلتنا معناها حتى في عماده الاطباء نتاع الناس في مريض معناها نتاع عنده مرض خبيث توصل لبيع الاعشاب حتى مليون زوز ملايين معناها توصل حتى الاف الدنانير معناها. مع يوصل الانسان في شهر يدفع 9 ملايين 10 ملايين باش ياخذ اعشاب وهو الانسان بالنسبه لي هو شنو يقول له العشبه هذيك راهي اكيد والعشبه هذيك باش تبري. والخطوره مش حتى كان خطوره معناها ماديه على المريض فما معناها بالطبيعه حياته معناها اليوم السيد هذا باش يضيع عليه فرصة علاج معناها باش يخليه يمشي في ثنية غلطة مدة معينة حتى في المرض يستفحل ويوصل معناها لدرجات معناها خطيرة. وهذا كان ما تخليش في لي كومبليكاسيون خاطر انت ساعات كي باش تعطي اعشاب بطريقه غير علميه ولا مش انسان معناه عامل فيتوثيرابي ولا انسان قاري علم الاعشاب باش يعطي الاعشاب راهو نجم كيما احنا كيما تصيب كيما تخيب معناه. كان صابت هكا بالزهر ولو كان خابت نجم انسان يدخل حتى في تعكرات وشفنا ياسر تعكرات من الناحيه هذه فهمتي من وحده.
0: وكيفاش هذا مرخص ليهم انهم ينجموا خاطر ما وصل للمريض الاعلام بالشخص هذا اللي هو قاعد يداوي بالاعشاب وبغيره كيفاش الرخصه يكون عنده رخصه من عند شكون الرخصه؟
1: هو الناس هذه ما عندهاش حتى رخصه. معناها ما فماش حتى رخصه معناها تخلي انه الانسان يعالج خارج الاطر القانونيه. معناها هذا يتسمى معناها سيليكزاسيس اللي قاد لا ميديسين حكينا عليه قبل ديجا هو العلاج خارج الاطر القانونيه انه الانسان مش طبيب يعالج ما عندهمش رخصه. احنا ساعات معناها نبهتوا ساعات انه نسمعوا انه فما منهم شكون عنده حتى باتيندا قلنا العراف الروحاني والطبيب الروحاني عنده باتيندا هذا شيء غريب صراحه. لكن احنا راهو كعماده ولا كوزاره اشراف ولا كادارات جهويه رانا نعملوا معناها مجهود كبير باش نحاولوا نتقصوهم من الناس هذيا وقمنا بهم حتى بقضايا وشفنا معناها معناها كل مره واخلال نحاولوا نمشيو للخلال هذاك ونعملوا. لكن زاد ما نجموش نعملوا كان على خاطر ما طول دام الظاهره مستفحله حتى وعي المواطن مهم برشا
0: اكيد. هي كنت وعي المواطن شخص كيف سيادتك انت مسؤول اولا طبيب ثانيا هو مسؤول من ضمن عماده الاطباء بالوسط اللي نحكي ولا عماده الاطباء الكل بصفه عامه. دونك كي توعيه انت كيفاش باش توعي؟ انت اليوم عندك معايا دارجين ربع ساعه على الاذاعه سوغ لي زوند باش يسمعوك في الكراب في الديار اللي حالي الراديو به. انا نحب هذيك اللي عمره 30 سنه و20 سنه وينه كيفاش يعرف الوعي؟ خاطر اللي عنده 20 سنه 30 سنه عنده موروث، عنده مكتسبات من العائله، عنده اللي برا قدامه هو وقت اللي برا بالدواء، لكن جات ضربه حظ لك الشغلاتون هذاك وجات معاه جا معاه شفاء.
1: اكيد اكيد.
0: كيفاش نجم؟ أي.
1: هو اكيد راح نوقفوها الظاهره تماما باش تكون فما مجهودات كبيره وباش تاخذ وقت الحكايه انت. هو الوعي المواطن فاش؟ الوعي المواطن انه هو معناها شنو نقولوا للمواطن؟ نقولوا انت صحتك راهي غاليه. استحفظ عليها. معناها ما تنجمش اليوم انت معناها تقارن بين معناها طب قائم على على على معناها على على, على على العلم على على تجارب حقيقيه، خاطر اي دواء ولا اي معناها معناها طريقه علاجيه راه ما نبداوش ديريكتومون نجربوها على على على البشر. فما تجارب على الحيوانات، فما برشا تجارب تصير سنوات عديده قبل ما نبداو معناها باش نقولوا التقنيه هذه. ثاني حاجه راه بالطب راه معناها في مسؤوليه. معناها الطبيب راهو مسؤول قدام المريض على صحته وعلى على معناها ينجم غدوه المريض يقول الطبيب ما شفانيش ونجم. فما حتى معناها قانون تاع المسؤوليه الطبيه وكل شيء معناها موجود. لكن هالشرلطون هذا راهو انسان ما عنده حتى شيء، راهو انسان معناها حال كما نقولوا احنا حوينته وما عنده حتى مسؤوليه، غدوه يبدل البلاصه يبدل المكان انت حتى باش تقول راهو ضرني ولا حاجه يقول لك ما نعرفوش.
0: هاو تلقى صناع محتوى يا دكتور شغلاتهم يعني نحكي على صناع محتوى يقول لك انا انداويك ونعمل لك هذيه ولازمك تجيني وتعمل هاو موجود سوغ لي ريزو سوسيو. كيفاش نجموا التيار هذا نوقفوا؟ احنا علاش عملناها خاصه بعماد الاطباء بالوسط؟ نحن خاطر المشكل ثم الحل معاكم الزوز.
1: أكيد.
0: دونك لازمنا نتكاتفوا مع بعضنا. أكيد. لازمنا نوصلوا لحل. أكيد. انا ما نمنش برشا بحقوق الانسان فيما يخص هذاك، يكون ان شارلاتون انا ويكون عمل دجال وصل لحياه انسان وقفها.
1: اكيد.
0: هو شنو نعملوا؟ انا معناتها يلزمني اذا نخبيه ما نعطيش لا اسمه ولا صورته ولا حتى شيء.
1: احنا في الحالات الكل احنا وزاره الاشراف رانا نقدموا قضايا بهم الناس هذيا ونوصلوا معهم القضاء، فهمتي؟ خاطر هذا مش ماهوش لعب، مصلحة المواطن ولا صحة المواطن ماهيش لعب. لكن زاد هذا مش كافي، خاطر باش نكون واضحين راه المواطن ما يشكيش باللي شغلته. يعني صارت لي حتى مرة إنسان معناه جاء وضر وضر كبيرة
0: ما حبش يشكي بيه،
1: قلت له قال لي لا يا دكتور هذا نتاع ربي نشكي بيه توا ربي تحفي معناها تبعدي عليا دعوة شر وفهمني. معناها عادة معناها حتى الوعي نتاع المواطن عنده قيمة، خاطر راهو احنا اللي راهو فيه معناها سي احنا نقولوا لابارتي سوبيرور تاع الايسبيرغ. فما برشا حوايج مسكوت عليها، برشا عباد تضرت وسكتت، برشا عباد ما دخلتش معناها في الوحده هذه.
0: خلينا نقول انه راهو عندكم الحق، راهو ما تحشموش كان صارت لكم الحاجه
1: هذيا. اكيد حاجة اكيد.
0: اولا ما تحشموش.
1: اكيد.
0: اثنين راهو حقك لازمك تعرف.
1: اكيد اكيد.
0: ودوك يلقاك انت معاه.
1: اكيد احنا بابنا محلول راهو كيما حكينا اخر مره. اي انسان عنده اي مشكل معناها في في في ما, ما حتى اي انسان معناها في العلاج راهو يقدر يتصل بالعماده نعطيه النصيحه نقول له
0: الانسان هذا.
1: عندنا الرقم نتاعنا ولا حتى الايميل نتاعنا.
0: اعطينا الرقم
1: دكتور. الرقم
0: ميساج باش احنا نلحقوا
1: نحطوه ويتصل بينا. احنا رانا عندنا لاليست دي ميتسا معناها حتى كان انسان قالوا باش نداويك في حاجه وهي ماهيش من اختصاصه ولا ماهيش من المؤهلات نتاعو احنا ننصحوا ونقولوا له راهو لا راهو الانسان هذا مش موجود. فما حتى منتحلي شخصيات راهو.
0: ايوه.
1: فما حتى منتحلي شخصيات
0: متطبين.
1: فما ناس حتى مره صارت لنا معناها هذه انكدوت معناها فما زميلنا جراح كلموه في الليل معناها الشرطة قالوا له راه فما إنسان شديناه معناها في دورية وراه مدنا كارت فيزيت نتاعك معناها انتحل شخصيته معناها قال
0: جملة هو معك
1: جملة انتحل شخصية
0: ثقة كبيرة
1: ثقة كبيرة انتحل شخصية معناها
0: والحمد لله ديما الأمن
1: أكيد أكيد أكيد
0: الحمد لله يا رب
1: هو الأمن يعرف الجراح قالوا راه فما إنسان راه انتحل شخصيتك راه واقف قدامي تو معناها في الوحدة
0: لا هو كحد عقله معناها يطلبوا في الوثائق الرسمية
1: هو
0: على الاقل موجودين هكا لكن ديما ردوا بالنا بلا فما حاجه قبل ما نمشي من الموضوع هذا مع الدكتوره رئيس القسم دكتوره ساميه تيلوش كما كنا نحكيو التشليط نتاع الصغيرات هذيك اللي شلطوا لهم ولا شنو يعملوا لهم برشا حاجات للصغار
2: الاطفال اللي شلطوهم معناتها ينجم يكون رضيع ما عندوش مناعه مازال ما عندوش مناعه نلقاهم يشلطوا بادوات حديديه الله اعلم معناتها كيفاش ما عندوش الحق يمس طفل جسم طفل ثانيا بادوات حديديه وتجرح الصغير نجم دخلوا جراثيم ومن بعد احنا يجينا الصغير بجرثومه مستعصيه معناتها يلزمها عينيه حتى مركزه في الانعاش يجيوا صغار في البرونكيوليت معناتها يقولوا عمليه تاع تحليق تاع التحليق ما عنده حتى فوندمون حتى باز سيانتيفيك باش يحميوهم من من من البرونكيوليت. ولا يجيو ناس صغار عنده محبل في معناتها داير بالرقبه محطوط في في قطران نتاع الزفت. معناتها بالنسبه للمعتقدات الاباء والابوين انه ينجم يحميه من الامراض. معناتها راه في ظواهر هي مش جديده هي قديمه اما اللي تألمنا اللي الى 2026 مازلنا نراوهم. راهو هذا من الاباء اللي تصرفوا بالتصرفات هذه نجموا نشكيوا بهم لمندوبيه حمايه الطفل. رحنا يجينا صغير كمان هكا نقولهم للاباء نقولوا للابوين راهو نلقاو حالات كمان هكا راهو نجموا نشكيوا نحميوا الصغير من الحالات كمان هكا.
0: شكون تشكيوا؟
2: لحمايه الطفل.
0: وشكون اخر والعماد ولا لا. ليه؟
2: العماد الان ما قمناش بالهدايا ما كان احنا في معناتها قانونيا
0: مسموح
2: ولي نقوموا بالاجراءات هذه زاده.
0: هو الحقيقه عماد الاطباء هي برشا عندها مسؤوليات وما مساش قد ما نزيدوكم مسؤوليات قد ما يكون خير معناها راهو خاطر كل عماد كي تلهى بالجهه نتاعها كما احنا في الوسط اللي تشمل قداه من ولايه هكا ولا ليه؟
1: اربع ولايات
0: دونك مهم جدا ان نصلحوا. احنا خرجنا من الكلاسيكي في الـ في الـ الحوارات نتاعنا نحكيو على سونتي بلوس دونك اكيد معايا باش تلقاو ديما على الشغل على الديجيتال على الصفحه الرسميه تلقاو النصائح تلقاو اللي لازم يقولوا الطبيب بالنسبه للبرنامج بتاعنا. احنا نحبوا نمشيو للترابط هذا الكبير ما بين عماده الاطباء وما بين مختلف معناتها الاطار اللي داير بها محيطها كامل الصحي نحكيو. يلا جوست ميدلي صغيره جيهان باش نرجعوا مع الدكتوره ساميه تيلوش.

0: l'été.
1: Rolly, ma femme mon plan. T'as pizza Nina.
2: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou vi rubrique win-win, t'alqa les promos alcool. Colin Harmis, ma Papa Jones, qui t'es les pizzas larges, handek et fini blèche. Mais le geste Maxit pour Rolly Shelkut. Handek Orange.
3: Johara FM.
0: Publicité.
4: Santé plus.
5: مرحبا بكم من جديد سونتي بلوس يوم موعدها كيف العادة كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعة التوقيت بالضبط نص النهار و 38 دقيقة الباقي الكل باش نستغلوه اليوم مع الدكتورة سامية تيلوش رئيسة قسم طب الانعاش للأطفال بفرحات مستشفى فرحات حشاد سي اش يو يعرفوها الناس الكل فرحات حشاد دونك هاشتاج الناس الكل خلينا نشوفوا اليوم وين باش توصل الحكاية هذه نعرفوا شنو هو طب الانعاش أولا راك معانا دكتور بعد باش نتفاعلوا مع بعضنا دونك شنو طب الانعاش للاطفال
6: طب الانعاش للاطفال هو اختصاص ما دابينا نسلطوا عليه اكثر ضوء هي مش اختصاص هي سور سبيسياليتي من اختصاص طب الاطفال هو موجه لربع السكان التونسيين ربع راهم الاطفال يمثلوا ربع ماهمش ربع كهو راهم مستقبل البلاد صحيح مش الاطفال الكل يستحقوا الانعاش الطبي للاطفال مي من ناحيه اخرى هو موجه الانعاش الطبي للاطفال نشوف شكون يرقد فيه شطر اطفال كان عندهم امراض مزمنه مستعصيه وشطر يكونوا لاباس عليهم ان شاء الله لطف على اطفال التوانسه مي راهو ينجم يكون صغير متعرض لحاجه اكسيدونتيل كما غرق في بحر يشكونهم الاطفال اللي يدخلوا صعوبه التنفس جرثومه قويه حاجات اكسيدونتيل كما الغرق في البحر كما زاد اوسي يشربوا دويات معناتها مخطره كما ورم معناتها يدخلوا عنا الاورام سرطان والى نقص في المناعه دونك عده امراض ينجموا يدخلوا القسم الانعاش الطبي للاطفال به الانعاش السيو سبيسياليتي هذيا
5: احنا ديما نقولوا لا سبيسياليتي جينيرالمون تتحدد في فيش بالضبط
6: اي هاش نحكي
5: اي تفضل
6: دونك هي حالات يلزمها تقص يلزمها فحص وعلاج سريعي
5: اي
6: يلزم مراقبه دقيقه يلزم تقنيات كبيره به هي نهتموا باطفال اللي هما ملايكه دي زونج اللي هم ينجم ما يتكلمش اللي حالته تنجم تتبدل سريعا بارابور للأدولت الكبير في السن خاطر ينجم يكون ضعيف في المناعة مي الحاجة المهمة زادة اللي وراء باب الانعاش الطبي للأطفال فما أبوين فما أم وأب يستنوا في الفتحة متاعك الباب هذيك باش نقولوا لهم البشارة الباهية راهو فيها شارج ايموسيونيل كبيرة طب الانعاش الطبي للأطفال راهي ماهيش جست معناتها احنا مع الصغير راهي هي علاقة ثلاثية وفما شارج ايموسيونيل كبيرة حتى احنا نتعاملوا مع الطفل هذا كل واحد ينجم يرى فيها حد من العائلة ولده وبنته حد من العائلة وفما شكون يستنى وراك الباب هذاك اللي يخدموا في الانعاش الطبي للأطفال وسي يزم يكونوا باسيوني يحبوا الديفي راهم ينجم يخدم فيها كان اللي يحبوها حاليا في تونس عنا 20 طبيب في الاختصاص هذا راهو نحيي معناتها اللي يخدموا الطب السلك الطبي وشبه طبي
5: في تونس كامله
6: 20 بالنسبه للاطباء شبه طبي اكثر نحيي الناس اللي تخدم في الميدان هذا خاطر الميدان ماهوش ساهل يلزم واحد يحبه ويحب يخدم فيه دونك الاطارات الكل اللي تخدم في الميدان هذا ماذا بينا زادة لي جون ميدسان يقعدوا في بلادنا خاطر فماش ما أحلى من أنك تنقذ الطفل أني ترسم الابتسام على الطفل وعلى الأبوين راهو في كل مرة نحاول نقولوا لهم أي تنجم تجي معانا لليونيفرسيتير مالوغوزمون لي دغنيغ أني نقول لك لين نحب نخرج البلد

0: احنا صغارنا نراو فيهم الكفاءات قاعدة تخرج البرة، ماذا بينا نلقاو بالحق الوسائل باش نشدوهم لبلادنا. معناتها ماذا بينا شكون يقعد
1: هذا ملف كامل، هذا ملف كامل، خاطر ان شاء الله باش تكون مع عائمة الاطباء زاد الملف هذا باش نخدموه، باش يكون ساعه في اللانتين وباش يكون الباقي على ديجيتال الحقيقه باش الناس تفهم بالضبط
0: كويس. كنت اسمح نقول لك على التاريخ. هي في التسعينات بدا اول وحده انعاش الاطفال في تونس العاصمه باربع اسره، وبعد تطور مع دكتور بن نصر، دكتور بن جاب الله، دكتور نيف حاليا، تطور الى ان قريبا شكون عندهم 22 ثاني سيرفيس هو في صفاقس. احنا في سوسة في فرحة حشاد كانت من عام 97 سبتمبر 97 تحلت الوحدة نتاع الانعاش الطبي للاطفال، 6 اسرة انعاش. سي سهل السوسي الله يرحمه كان الحلم نتاعو باش يكون فما قسم تاع الانعاش الطبي للاطفال فوق قسم البيدياتري.
1: وي.
0: من بعده هو دكتور بوغامورة عملت محاولات كبيرة باش تطور وطورت الوحدة،
1: تحية لها دكتورة،
0: تحية الدكتور بوغامورة، لتطوير الوحدة هذه. في آخر 2023 سيرفيس ولا لونيتي ولات قسم طب الانعاش الطبي للأطفال، وهذا قرار وزاري لأنه إيمانا بهم ونثمنوا القرار هذايا اللي في بلادنا نستحقوا إلى أقسام إلى أسرة متاع انعاش طبي للأطفال. ونعتقد اللي القرار هذية معناتها غير الواقع، خاطر انت كيف تحط معناتها اطار صحي سواء طب ولا شبه طبي في ميدان معين يطوروا من القدرات نتاعهم، واحنا لاحظناه في عامين ونص كهو القدرات والمهارات تبدلت. حتى
1: كيفاش يكتسبوهم السكيلز هذوما، كيفاش يكتسبوهم بالتجربه بالممارسه؟
0: انت كيف تركز في ميدان كهو، في ميدان وحيد، نقول الميدان هذا تركز الخبرات على الميدان في الاستاج، مي اوسي فما دي ماستر دي سي او سي، خاطر احنا كما تعرف الميدان هذا لازم ديفلوبمون بروفيسيونيل كونتينيو، مهارات ديما نحسنوا مروحنا. والحقيقه معناتها الاطار الكل تقوم في مجهودات معناتها تفوق، تقوم بالمعجزات معناتها، واعي ما اقول معناتها اللي تقوم ببرشا مجهودات بمجهودات للتطوير والتطوير الميدان هذا.
1: تري بيان. انا من خلال حديثك انت توا باش نقول لك اللي ان بارون انيس بعث لك تحيه كبيره، قال لك شكرا على ما قدمتوه لبنته، شكرا على اللي وصلتوا معاها في المرحله هذيك، وشكرا على تفهمكم زاد لينا وكل دونك كلمه زاد يعطيك الصحه نقولوها كيف كيف عايشت. دونك تحيه للباغودي وان شاء الله يا ربي تكون البنوته لاباس وربي يخليها لك. دونك نمشي احنا توا، قداش عنا من سرير؟
0: احنا من قلت لك من 97 6 اسر،
1: 6
0: 2026 6 اسر.
1: قداش كيكو برا في الحساب من عام 97 26 قداش؟
0: قريب 30 عام.
1: قريب 30 عام قدي معني
0: قريب 30 عام نفس الحيوت، صحيح اللي الداخل من الحيوت التجهيزات كبرت، الإطار الطبي وشبه طبي زاد، نعملوا في مجهودات كبيرة باش نحسنوا. احنا في 2024 330 مريض دخل السيرفيس هذا، 330 راهو بالنسبه 6 فروشه راهو تورنوفر رابيد، راهو القسم هذا يقبل قبل من الكاف من بنزرت من سنتر دو غريف تونس، قبل من لوبيتال دانفون، قبل من توزر، قبل من جربه، قبل ديما يقبل سيدي بوزيد قاسرين في كل بالطبيعه بالساحل، معناتها 40% خارج الساحل و60% من الساحل. احنا في كل مره يكون عندنا القدره باش نقبلوا نحبوا نقبلوا، بالعكس تألمنا كونه ما نجموش نقبلوا.
1: مصعب اصعب الموقف هذاك سيدتي وقت اللي يجيك صغير ام بيبي وما تنجمش تقبلوا ما تلقاش بلاصه، اش صار لك؟ اعطينا من الحاجات اللي صارت.
0: تلقى انت عندك 6 اسره،
1: اي
0: 6 اسره اللي صغار ديجا معناتها معناتها موجودين صغار على 6 اسره، ويكلمونا الاطباء اللي معناتها نقدروا الحالة معناتها الأسف على صغير قدامهم، ويلوجوا من سيرفيس لسيرفيس، يعملوا ليزابيل يدوروا على الناس الكل، يلوجوا في سرير نتاع انعاش طبي للأطفال، يبعثونا على الواتساب على الفيديو نتاع الصغير اللي تقول نجم ننقذه،
1: اي
0: لو كان عندي سرير آخر
1: نجم ننقذه،
0: نجم ننقذه.
1: صارت حالات صعيبة برشا دكتورة؟
0: عنا يمكن في السورتو بريود نتاع البرونكيوليت على الاقل مرتين معناتها يكلمونا باش ناخذوا الابيل اقل.

0: حاجة مرتين في اليوم.
1: تبعوا من بعد دكتورة كما تقبلش
0: نتبعوا نعطيوا نصائح شنو تنجم تعمل. يعاودوا يكلمونا الحقيقة كل مرة نقول بربي كلمني بعد 24 ساعة نشوف نحاول نفاضي بلاس. هما يكلموا شكروم أوسي شكروم يحاول يلقى بلايص في الجمهورية التونسية. ما احنا ماذا بينا نقبله. احنا فيما بروجي متاعنا قدمناه معنا تقدمناه للوزارة نحبوا نوسعوا طاقة الاستيعاب متاع سيرفيس اللي هو جبنسو أنكور. واني عندي ثقة في مدير سبيتارنا في الكوميتي ميديكال في الوزارة اللي باش تعمل مجهودات بتسريع تنفيذ كونه نكبروا. احنا أمل متاعنا 14 بلاصة حاليا.
1: قدش يقعد المشروع هذا باش يكون كونكريتيزي؟
0: والله أنا ما عنديش علم. الأمل متاعنا في أسرع أو في
1: قديش مثلا نقوله 2027 في 28 هكيك بريوري 2027 قد
0: إن شاء الله.
1: لا متأكدة جين عندها دي السورس متاعها صحاح رام.
0: احنا الامل متاعنا في اسرع الاوقات
1: يا رب ان شاء الله. دونك هذه دعوه موجهه ديريكتومون الى سيد وزير الصحه والى كل الاطارات المشرفه بمؤسسه وزاره الصحه. هذه الدعوه باش يكون بروجي موجود. الفضاء موجود, التراب موجود, احنا نقولوا دونك جوست. هي المعدات غاليه برشا اكيد. السرير يتكلف يدور لي
0: اي كما تعرفوا السرير نتاع انعاش طبي للاطفال ماهوش جوست سرير. هي مجهزات, هي تجهيزات كاملة. تقنيه كبيره, هي ريسورس اومان معناتها يلزم تجهيزات كبيره باش نحقوا الشيء هذا.
1: طيب يعني دونك هذا ان شاء الله اللي تحلم به رئيس القسم وكل الاطار الطبي وشبه طبي الكل نحكي خاطر اطباء الكل سورتو اطفال تلقاكم عندكم حاجه اخرى متميزين بها علينا احنا. عندكم ديما يجي لو كوتي مامو زيد
0: صحيح
1: لو كوتي ماما باترنيل ولا ماترنيل معناها يجي موجود معك الصغير هذاك خاطر شفناهم الحقيقه صغيرات وقت انا بديت نقول يا روحي محليك هكا كل صغيرون كل شيء فيه صغير هكا ما تنجمش ما ترحموش ما تنجمش. دونك ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله من هون يسمعونا وان شاء الله يتفاعلوا معنا ومعاكم سورتو وان شاء الله نكونوا يد واحده. علاش هو الاعلام في خدمه الاطباء وفي خدمه المواطن سورتو في خدمه الصغيرات وكل. احنا عندنا تهرم مجتمعي بطبيعتنا في تونس دونك تهرم مجتمعي اكيد باش نمشيو للفولي هذه نتاع الصغار باش نطوروا كل ما يشمل الصغيرات وبريادو ادو اللي جايين مستقبلا كما قلت انت لفقوي نتاع البلاد. دونك تطلعاتك 14 سرير
0: 14 سرير. نحب ناكد على حاجه احنا نقولوا في الانعاش الطبي للاطفال فما شين دو سيرفي لي مايون كيما الجو اولمبيك الحلقات هذوك راهو منجموا ننقذوا طفل كان من الحلقات الكل موجوده تكافؤ الناس الكل
1: حلقات خلينا نحطوهم الحلقات
0: من الادمنستراتور من ريسورس اومان من الاطباء من لي ريسبون لي غران ريسبونسابل بيان سور من لي بيدياتر ولي ميديسان دو بروميير ليني الناس الكل تتكافئ باش نحاولوا نحل ننقذوا الطفل التونسي. الحق فماش سعاده اكثر كون ان ننقذوا حياه.
1: اكيد طفل تونسي او غير تونسي هو الطفل هو صغير هو ديما نشوفوا الجانب الانساني احنا للامور معناها. ان شاء الله صوتنا مسموع
0: ان شاء الله
1: يا ربي وان شاء الله تتحقق الامنيات. هي ان شاء الله مش ان شاء الله اهداف نقولوا ان شاء الله هدف ويتحقق ودوك ونفرح وتجينا تقرا ولا عنا 14 سرير للصغيرات هذوما وما يمشيش حتى صغير يرجع الولي تعب ولا حاجه. انا جوست سالتك سؤال قبيله قلت لك ثماش مره من المرات جاء صغير وما لقاش مكان ودهورت صحته وحالته برشا.
0: باش نقول لك باش نكون صريحه ما نجمش نكون عندي علم شنو يكون من الجهه الاخرى. اللي نعرفوا اللي الاطباء يعاودوا يكلموا بحق الجمهوريه التونسيه الكل. وكما قلت لك فما مؤسسه اسمها شوكروم معناتها سنتر اللي يحاول يلقى البقعه معناتها ويوزع معناتها البلايص معناتها من اعلى هرم السلطه اللي يوصلوا يكلمونا باش يقول ما انت خذ المريض هذايا
1: شوكروم هذوما
0: اي
1: دونك يخدموا 24/24 هذوما
0: نورمالمون.
1: طيب يعني سي دي بينيفول ولا موجودين؟ خلينا نتعرف عليهم. انا مش نتعرف عليهم لازم نعرفهم خاطر مهم جدا نتعرف عليهم. دونك ان شاء الله يا ربي توصل الرساله وان شاء الله كل اب وام يكونوا فرحانين بصغيراتهم ويكونوا لاباس زاده. دونك مشكوره برشا سيدتي على حضورك مشكوره برشا على اللي قلتونا الكل. عندك ما تحب تضيف؟
0: جست نقول في تونس عندنا 50 سرير حسب التقريب انعاش طبي للاطفال. هدفنا يولي دوبل وتريبل بالحق الهدف.
1: علاش ما يكونش مركز كامل خاص بالطب الانعاش للاطفال؟
0: حسب رايي لازم يكون موزع في البلاد.
1: اي موزع
0: خاطر احنا عندنا مشكله نتاع ترونسبورسي مراكز نتاع الانعاش الطبي للاطفال ماذا بين حتى يكثروا معناتها يكونوا حتى دي ريفيرونس سنتينيل تو حاليا في تونس فما مثلا في تونس عندهم لا شيرجيك معناتها ريانيماسيون ابري شيرجيك كاردياك عندنا ليكيب نتاع مستي ما شاء الله عليهم aussi لا غريف هيباتيك نجموا نطوروا في كل سنتر اون حتى معناتها يوليو ريفيرون في ميدان
1: وي
0: بالحق قادرين رحنا عندنا دي كومبيتونس تونيزيان اللي معترف بهم
1: دوليا لي كومبيتونس تونيزيان تو دابور ثم زاد عندنا رجال اعمال خارج الوطن زاد راهم يحبوا يعاونوا يحبوا يعطيوا ويحبوا يجيبوا للبلاد زاد كيف نسهلوا لهم الثنيه زاد ما نصعبوهاش برشا بابخاس مش لازم يكون ياسر زاد للي واحد يفد دونك خليهم يجيبوا للبلاد خليهم يعاونوا ومسالش هما ولادنا ويعاونونا دونك ان شاء الله يا ربي تتحقق كل أهدافك سيدتي وأهداف كل أطباء متاعنا وقدراتنا الطبية التونسية ميت لي صغيرة ورجعينا.

0: لك روح ألا لا يردك يا دجال الشفاء، فأنا هاني خلتها توا طول. نرجع معاك دكتور سي محمد بن صالح، دونك أخصائي في أمراض القلب والشرايين. قبل ما تسجل معايا اللي باش نحكيه مع وخيانا الكل، أعطينا أفونغو كيفاش في العيد توا، باش نحضر روحي أنا اللي نحكي بيان سور الناس اللي عندهم أمراض القلب وشرايين، نحكيه على الكوليسترول خاطر بدا برشا عبيد. تفضل دكتور.
1: شكرا. إن شاء الله صعب بالنسبة للعيد، نتمنى معنا عيد إن شاء الله مبارك سعيد للشعب التونسي، وإن شاء الله كل عام وحين بخير. وبالطبيعة باش يكون العيد هذا بخير لازم معناها المواطن التونسي يستحفظ على صحته. احنا رانا العيد بالنسبة لينا ديما عندنا مشاكل مع أطباء القلب، بعد كل معناها عيد كي كان تعمل معناها تحليل دم معناها الكوليسترول
0: طالع
1: المواطنين باش تلقاه طالع، احنا ونيفيت لما احنا ديما نهربوا منه بعد العيد، حتى الباسيون قالوا استنى شوية ما تعملش تو، هو ذا راجع حاجتين، راجع بتبيع الاكل خاطر في الوقت هذاك في النهار هذاك بالذات
0: القلايه
1: والعصبان والهركمه واللحم المشوي
0: كل شيء
1: هذا الاملاح، وحتى الملح عنده قيمه راه. احنا فما الاملاح وفما الملح وفما معناها نحن نقولوا الماكله الدسمه ولا ولا الدهون معناها، هذوما معناها مع بعضهم. وهذا مش باش يمشي كان على نهار العيد، راه باستمر حتى في الايام اللي بعد
0: صحيح،
1: معناها ثاني عيد وحتى اسبوع بعد العيد وما زلنا فك الوحده هذيك. نصيحتي ديما نقول حتى المرضى نتاعي انه الانسان معناه حتى كيمشي كونسومي اللحم بطبيعه توي مناسبه ما جمش العائله ياكل ويتفرج يكونسومي افيك الموديراسيون، يبعد على كل احنا نقولوا في العلوشه من البارتي المشحمه، يحاول ياخذ البارتي اللي فيها اكثر هبره
0: ومشوي،
1: يحاول ينقص في الملح، يحاول يقسم، معناه مش باش يعمل مثلا ايام ورا بعضها اللحم
0: كل الحم
1: في ورا بعضها. وحاجه مهمه ياسر زاده ما يبطلوش الدواء، برشا عندنا ياسر توقيف الدواء وفما برشا ناس موقفه دواها، وفك اللحظه هذيك باش تستهلك الدهون وباش تستهلك الاملاح، دونك وقتها نجم يصير معناها بيكي بيرتونسيف، تطلع التونسيون بصفه رهيبه، وقتها يصيروا معناها التعكرات، يصيروا جلطات الدماغيه وجلطات القلبيه
0: ليزافيسي،
1: يصيروا فك احنا نقولوا هو فما خاطر الانسان يكون بطل الدواء هكا، فما انيكيليبر معين مع البدن، لكن اون فوا خرجنا من ليكيليبر هذاك معناها كيما نقولوا دخلنا في كونسوماسيون اكسيسيف نتاع مواد دسمه ولا مع نتاع الملح، وقت يصيروا لي كومبليكاسيون الكل.
0: لطف عليهم ان شاء الله الناس الكل تكون لاباس يا ربي وتكون بخير. اكيد باش نرجع معاك اكثر، تلقاونا على صفحه رسميه جوهره فين باش يلقاو الدكتور معانا في نصائح خاصه بامراض القلب والشرايين، كيفاش نردوا بالنا في العيد، قداش الجراماج ردوا بالنا باش ناكلوا، كيفاش يكون مشوي طايب ولا لا، دونك هذا باش نعرفوه معاك. لكن خليني نقول هذا توا تحيه كبيره ليك دكتوره ورئيسه قسم طب الانعاش للاطفال بمستشفى فرحات حشاد الدكتوره ساميه تيلوش على حضورك معنا. معنا يزيد معنا سي محمد بن صالح الحقيقة، واللي شنو قلت اللي في البيدياتري برا ولادنا
1: البيدياتري ولادنا معناه هما اللي يخدموا في الأم في قسم الإنعاش نتاع البيدياتري معناه في فرنسا ولا في بلجيكا معناه
0: وليداتنا ان شاء الله وليداتنا يقعدونا في بلادنا يا ربي، وان شاء الله زاد اللي مشاو يرجعونا. وخليني نقول زاد سي محمد الدكتور سي محمد هذا الأصيل الجنوب، المره الجايه باش ناخذ الاذن منه باش نحكي لكم قديش قاعد يعمل فيه به برشا في الجهه نتاعو ومش قاعد يسمع به حتى حد، هو اخته معناها في فرنسا من المعتمد بالكدا في المستشفى المستشفيات غادي مستشفى هو معروف في باريس، دونك قاعد يعمل في حاجات به للجهه ومسكوت عليه، دونك ان شاء الله نطلب منه الاذن الساعه ونحكيو فيه ان شاء الله في مناسبات اخرى. شكرا سي دكتور.
1: شكرا
0: كيما قلت لسي حاتم الهوي من
1: سي
0: دكتور. دونك شكرا دكتور محمد بن صالح كارديو فاسكولير، دونك نحكيو على امراض القلب والشرايين المره الجايه ان شاء الله. دكتوره سامية تيلوش مرحبا بك، كنت معكم انا احلام غيلان من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نخلي البلاصه الاشرف بن عبد السلام. شكرا جيان برحومه في الاخراج التقني اخراج الرقمي نرجس قلاله، برشا محبه نقول لكم اقعدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité.
2: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفيه سبيسيال وأنيماسيون بور فوز.

0: 24 وإن شاء الله عيدكم مبروك. جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: كما في تونس العاصمة، نظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. مفادة الجوهرة فام نسرين علوش حضرت والتقت الدكتورة بثينة زناد منسقة بالمركز، التي أكدت أن عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون معلومات كافية حول إجراءات التبرع، وهو ما يدفع المركز إلى تكثيف الحملات التحسيسية بمختلف فئات المجتمع.
3: هو من مهام المركز الوطني التحسيس المواطنين على التبرع بالأعضاء، واليوم هذايا يدخل في البرنامج نتاعنا. احنا نعمل فئات نتاع المجتمع الكل، مرة هذه للشرطة الفنية والعلمية. برشا مواطنين يقولون راهو يمشيوا للمراكز ما يعرفوش ولا هذا، أكدوا لي هو معناه ما عادش موجود الشيء هذا. الشرطة الفنية والعلمية نتاع الغونتينيس كلهم موجودين هنا بحذانا، باش نعاودوا نعملوا لهم حملة تحسيسية أخرى. هو ملي بدا نشاط زراعة الأعضاء في تونس من 1986 إلى اليوم، عملنا أكثر من 270 عملية أخذ أعضاء من عند ناس متوفين دماغيين. فتنا 2000 في الكلى، فتنا 70 في الكبد، فتنا 90 في القلب. لكن بارابور للبلدان اللي دايرة بينا أرقام خارقة العادة، قاعدين نعملوا في نشاط بالبلاد. لكن كي نقارنوا روحنا بارابور القائمات الانتظار، اللي ناس برشا قاعدين يستناو في قائمة الانتظار. بالنسبة للكلى عندنا 1600 مواطن يستنى باش ياخذ كلوة، على خاطر ثم دياليز اللي هي وسيلة علاجية أخرى، أو علاش قائمة طويلة برشا. لكن بالنسبة للقلب وللكبد ما فما حتى وسيلة علاجية، الوحيدة هي الزرع. وكي ما يزرعوش راهم باش يتوفاو المواطنين. دونك كل عام سنويا حسب التقريب 50 مواطن يزرعوا يزرع يا اما قلب يا اما كبد، اذا كان نزرعوش للاسف يتوفاو ويجيو مرضى اخرين في القائمه. بالنسبه للكلى راهو فما 6 مراكز تزرع كلى، 4 مراكز تزرع القلب، و4 مراكز تزرع الكبد. لكن اخذ الاعضاء عندنا اكثر من 20 مركز عنده ترخيص مستشفى عمومي باش ناخذ من عنده الكبد.
2: سفير تونس في برلين لدى استقباله بمقر السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت بتونس إلى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي. ومثل اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدة مجالات. مثل مناسبة أكد خلالها السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتوجهات الوطنية وفق ما نشرته السفارة على موقعها الرسمي. من جهته أشاد مدير المؤسسة الألمانية بمستوى التعاون والتنسيق بين المكتب بتونس ومختلف الوزارات والمؤسسة التونسية والأوساط الاقتصادية لبلورة وتنفيذ برامج تعاون خاصة في المجالات المتصلة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور الشباب وبناء القدرات ومجابهة التغيرات المناخية. في أبرز أخبارنا العالمية، أكدت مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مضيفة أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية وهجمات الاحتلال في المستقبل. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين لنحقق بلوس مع حمزة البلوني.

الخميس 21 مايو 2026، أهلا وسهلا بكل متابعينا، فشكرا من القلب لكل شعب المحقق. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، مصحوب كالعادة بفريق التحقيق الإذاعي، ملك جلاصي في الإعداد وطرق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نحكيه طبعا على ملك البوب، حلقة انتظروها برشا من المتابعين متاع المحقق. جاتني في التعاليق طلبات أنا نخدم حلقة على الوفاة المسترابة الغامضة ملك البوب مايكل جاكسون. حياة مايكل جاكسون تحولت مع الوقت لسلسلة من الفضائح، من الإشاعات، لدمان عدويات. في حلقة اليوم، هذه الحلقة الخاصة، شو دخلوا لتفاصيل حياة الرجل اللي صنع المجد بديه وأنهى حياته وحيد مكسور، وفي ظروف ما زالت محل جدل وغموض حتى لليوم. هذه القصة الكاملة وغير المسنسرة لحياة ونهاية ملك البوب مايكل جاكسون. متابعة طيبة.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مس ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. احنا في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا، وتحديداً في حي هومبي هيلز الراقي، بل واحد من أفخم وأغلى الأحياء في المدينة، واللي يسكنوه طبعاً الأثرياء من رجال أعمال، مشاهير، نجوم هوليوود وألمع الفنانين والمغنين. حي معروف بهدوءه، لكن نهار 25 جويلية 2009 باش يتحول هذا الهدوء إلى عاصفة قوية. مع قرابة نص النهار و22 دقيقة اتصال يوصل لل 911 رقم الطوارئ في الولايات المتحدة. 911.

0: أين المكان؟ بمجرد التحاق المسعفين باش يلقاو مايكل ديجا فعلا فاقد للوعي، ما هوش يتنفس أصلا. بجنبه كان فما طبيبه الشخصي كونرالد موراي، كان قاعد يعمله في الإنعاش القلبي الرئوي، لكن مايكل ما كانش يستجيب. سريعا سيتم نقله لمركز رونالد ريغان الطبي الجامعي في لوس أنجلوس، لكن في المستشفى سيتم الإعلان رسميا على وفاته. مايكل مات. الخبر وصل في غضون بضعة دقائق للصحافة وانتشر بسرعة كبيرة في وسائل الإعلام. الناس دخلت في دوامة، مات مايكل، علاش، كيفاش، بين مكذب ومصدق. حتى لين خرج جيرمين خو مايكل جاكسون الكبير في تصريح إعلامي وأكد صحة الخبر.
1: Je rappelle que Jermaine Jackson, c'est son frère aîné, il faisait partie des Jackson 5 et Jermaine Jackson donc qui a lu une déclaration très très brève. Michael Jackson a été découvert inanimé vers midi, ensuite qu'il a été transféré ici juste derrière moi à l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles où sa mort a été prononcée un petit peu plus tard dans l'après-midi, il y a quelques heures à peine.
0: خبر وفاة مايكل جاكسون هبط كالصاعقة على العالم الكل. جماهيره دخلت في حالة صدمة وحزن غير مسبوقة، خاصة وأنه رحيله جاء بشكل مفاجئ وفي وقت كان يستعد فيه للعودة لمسارح العالم من خلال حفلات مذهلة كان يحضر فيها بعنوان This is it.
2: This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July.
0: آلاف المعجبين تجمعوا قدام قصره في هومبلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس. أصوات البكاء والعياط كانت تملأ المكان. المشاهد نفسها تكررت في عديد المدن الأمريكية والعالمية. الناس خرجوا للشوارع يعزيوا في بعضهم. حتى في العالم العربي كان للخبر وقع كبير جدا على جماهير ملك البوب. قنوات التلفزية والإذاعية خصصت تغطية متواصلة للحدث. صفحات الجرائد تعبيت بتصاور وعناوين تتحدث عن رحيل الفنان اللي غير تاريخ الموسيقى العالمية. في وسط حالة الذهول والحزن اللي كان يعيش فيها العالم، ابدا سؤال يتردد في أذهان الجميع، هي كيفاش مات مايكل جاكسون؟ جثة مايكل أحيلت للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة. تقرير الطب الشرعي الأول يؤكد أن الوفاة كانت نتيجة تسمم حاد بسبب مزيج من الأدوية القوية المهدئة والمخدرة. على رأس هذه الأدوية دواء باش يحكيوا عليه بعد شوية، دواء تخدير قوي معروف باسم بوربوفول، إضافة إلى أدوية مهدئة أخرى ساهمت في أنها توقف التنفس متاعه. التقرير هذا باش يتم دعمه لاحقا بتقرير نهائي اللي سيؤكد اللي جاء في التقرير الأولي. بعد صدور النتائج النهائية شظهر جدل كبير في الإعلام والرأي العام، وبدأت تنتشر تساؤلات وانقسامات حول اللي صار فعلا المايكل. هي اش معناتها التسمم أدوية وخذاء برشا أدوية مع بعضها؟ هل كانت وفاة عرضية؟ غلط هز برشا حرابش وشربهم، أو هو إهمال في أعطاء الأدوية، أو أنه فما مسؤولية جنائية مباشرة، أو لا هذا ولا ذاك ومايكل انتحر؟ كلها فرضيات كانت عديدة، والجماهير طالبت أنها تعرف حقيقة اللي صار. طبعا السلطات الأمريكية فتحت تحقيق في الموضوع، أما قبل ما نشوفوا نتائج هذا التحقيق اللي جعل من قضية وفاة مايكل جاكسون قضية غامضة، نرجع بكم شوية لحياة هذه الأسطورة. مايكل جاكسون نشأ في عائلة فقيرة في مدينة غاري التابعة لولاية إنديانا الأمريكية. في إحدى البيوت في هذه المدينة ولد مايكل جاكسون نهار 28 أوت 1958. اسمه بالكامل مايكل جوزيف والتر جاكسون. عيطوا كنت كبير.

العدد وبسيطة، بل كما قلت لك فقيرة، هائلة من أصول أفريقية أمريكية. مايكل كان الثامن على 10 إخوة. كل اللي تحكيه على طفولته اكتشفنا من خلاله أنها كانت طفولة قاسية. ونأكد مايكل بيدو في عديد المناسبات أنه كان يتعرض باستمرار للعنف من قبل بوه جوزيف، كان يتعامل معاهم بطريقة عنيفة وخايبة برش. قال أنه كان يضربهم بشكل شبه يومي، وكان ينعتهم بأبشع النعوت، وخاصة هو كان يتنمر على شكله، وكان يقوله ياسمين ويلي خشمك كبير. الشيء اللي خليه من عمر صغير يبني ويكون جملة من العقد ويفقد الثقة في روحه. عقدته تشوفه قديش باش ترافقه في حياته، بل أصبح يحس روحه ديما غير مرغوب فيه، وقرر ينعزل بشوية بشوية. لكن رغم أنه جوزيف ما خلاش ذكريات مزيانة فيه عقل مايكل، جوزيف برر المعاملة القاسية من بعد، وقال أنه كان يعامل في أولاده وكيكا خاطر نتيجة خوفه المفرط عليهم. قال حبهم يكونوا صحاح وجارحين خاطرهم يعيشوا في منطقة سمعتها خايبة معروفة بالمخدرات، بالتالي كان يخاف أنه صغاره ينحرفوا ولا يتم التلاعب بهم. هذيك علاش كان يحاول أنه يربيهم بتلك الطريقة الخاصة، هذا اللي كان يشوف فيه الأصح وقتها. عموما رغم الأيام القاسية اللي عاشها مايكل مع أبوه، لكنه ما ينجمش ينكر أن أبوه كان عنده دور هام بل فضل أساسي في مسيرته وشهرته. كيفاش؟ ما هو جوزيف كان بخلاف خدمته القارة كان يخدم زادة في الليل في الملاهي الليلية، كان يعزف في الحفلات الخاصة، كان عازف ماهر على الجيتار، وكان يحب الجيتار متاعه بشكل كبير ويخاف عليه بشكل جنوني، حتى أنه في الدار كان مانع على صغاره وحتى مرته أنهم يدوروا بالجيتار في غيابه ولا يمسوها ولا يلعبوا بها، ويا ويلو اللي يفيق به مسها ياكل على راسه. لكن مايكل وبقية أخوته كانوا يسنوا وهو يخرج من هنا وهما يشدوا وكل جيتار من هنا. نهار من نهارات جوزيف روح بكري على غير عادته، وقت هالوليدات كانوا يلعبوا ويغنيوا بالجيتار. أول ما دخل جوزيف للدار القى جيرمين ولده الكبير يعزف على الجيتار ودايرين به بقية أخوته يغنيوا. جوزيف وقف مصدوم مستغرب، أكل وليدات ركبهم الرعب. ما هو ها مستغرب مش لأنهم استعملوا هالجيتار في غيابه، لا، بل لأنه قاعد يسمع في عزف وغناء جميل جدا، كأنه عازف ماهر قاعد يلعب على الجيتار. بل تفاجأ زاد بصوت بقية أولاده اللي كانوا يغنيوا على ألحان خوهم. وقتها جاته فكرة، علاش قاعد أنا نعزف مع فرقة أخرى وين النجم مع أولادي نعملوا فرقتنا الخاصة؟ نعم العازفين والفنانين موجودين. وجوزيف سريعا باش يطبق الفكرة على أرض الواقع، عمل الفرقة متكونة من 5 من صغاره. جيرمين جاكسون هو كان قائد الفرقة، هو اللي يغني. جاكي تيتو مارلون يعزفوا على الجيتار، وطبعا العنصر الخامس كان مايكل اللي كان وقتها عمره 5 سنين، وبما أنه صغير كلفوه وقتها بالعزف على واحدة من الآلات السهلة. جوزيف تكفل بتدريب أولاده على الغناء والعزف بمهارة أكثر، وكان مدرب صعيب. وطبعا بما أنه جوزيف كان يعزف سابقا في الملاهي الليلية، كانت عنده علاقات صداقة بمالي الألحانات والملاهي، بالتالي اقترح عليهم أنه يجي هو وفرقته يعملوا الجزء الثاني من سهرية، يغنيوا شوية في بداية السهرية. وبدأ جوزيف وصغاره الخمسة في أواخر عام 1962 في تقديم العروض الليلية في الحانات والملاهي، والحقيقة أنه سريعاً عروضهم ستنال إعجاب الجماهير، وكل مرة كان أدائهم يتطور على المرة اللي قبلها.
حتى أنهم نجحوا في فترة وجيزة أنهم ينقلوا من الحانات إلى العروض في مسارح كبيرة في المدينة وحتى خارج المدينة. وقتها كان لازمهم يعملوا اسم للفرقة، وجوزيف باش يختار الاسم الشهير The Jackson Five، الاسم اللي باش يعمل ضجة كبيرة في أمريكا وفي العالم على طول سنوات طويلة، بل وباش يكون وجه خير على مايكل بصفة خاصة.

0: الفرقة إذن مش تعدي 5 سنين وهي تقدم في عروض ناجحة جدا، بل وليت أكثر فرقة مطلوبة لإحياء السهرات في الحانات المشهورة، المهرجانات الصغيرة، وحتى في الحفلات الخاصة كما العريس وغيرها. واستمر هذا النجاح وصولا لبداية 1968. مايكل وقتها عمره 10 سنين. جوزيف قرر أنه يعطي مايكل مهمة الغناء الرئيسي، هو باش يولي المغني الرئيسي للفرقة بعد ما اكتشف اللي ولده عنده موهبة كبيرة، وخاصة حضور طاغي على المسرح. القرار هذا كان كما راك فهمت نقطة تحول كبيرة لمايكل، لأنه الاعتماد على مايكل كصوت أساسي ساهم لاحقا في انتقال The Jackson 5 من فرقة محلية تقدم عروض تبقى محلية إلى واحدة من أبرز فرق البوب اللي حققت نجاح عالمي في نهاية الستينات وبداية السبعينات. التحول صار بشكل أساسي بعد توقيعهم عقد مع شركة موتاون ريكوردز عام 68، هي واحدة من أهم شركات الإنتاج وقتها في الولايات المتحدة. بهالعقد بدأت الفرقة في تسجيل أغاني بروفيسيونيل وصولا إلى جمهور عالمي، وبرز بشكل أكبر فأكبر صوت مايكل جاكسون. من أهم الأغاني اللي تعرفت بهم The Jackson 5 وخليتهم يوصلوا للعالمية أنا مثلاً أغنية I Want You Back اللي صدرت عام 69، أغنية ABC، وأغنية I Will Be There اللي تم إصدارها عام 1970، وغيرهم من الأغاني اللي كانوا نمبر 1 في الاستماع في أمريكا بل في العالم على مدى أشهر. مايكل لعب دور محوري في النجاح هذا بفضل صوته القوي، حضوره الاستثنائي على المسرح رغم صغر سنه، كان يجذب الانتباه في كل عرض تقدمه الفرقة. الاهتمام الكبير اللي حظى به خليه عام 1971 يقرر أنه يخطو الخطوة الأولى في مسيرته الفردية، وين أصدر أول أغنية ليه وحده Got to be there اللي حققت نجاح كبير برشا، وكانت ضمن الخمسة أقوى أغاني في أمريكا وقتها. بعدها بحوالي العام أصدر أغنية جديدة، أغنية بن، لقت اهتمام واسع، لكن رغم ذلك واصل مايكل الغناء ضمن فرقة The Jackson 5 إلى حدود عام 1978. في العام ذاك نقل إلى شركة إنتاج أخرى CBC Records، هذه من أهم الخطوات اللي عملهم في مسيرته الفنية لأنها حلت له باب أكبر للاستقلال الفني، إضافة إلى حصوله على نسبة أرباح مرتفعة من عندها الشركة تقدر ب 38% على مبيعات كل ألبوماته وأغانيه. يقال أنه لليوم ما فما حتى فنان في العالم تحصل على هذه النسبة اللي تحصل عليها مايكل. التحول هذا كان خطوة مهمة مهدت لانطلاقة كبيرة لمايكل كفنان منفرد، خاصة بعد تعاونه مع المنتج كوينسي جونز في أواخر السبعينات اللي باش يقودوا إلى واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الموسيقى العالمية. وبدأ مايكل في تسجيل أول ألبوماته Of the World اللي بيشلقى صدى كبير ونجاح عالمي، واعتبر الألبوم هذا الدخول الرسمي لمايكل لمرحلة النجومية، ومن وقتها أصبح نجم البوب العالمي، ودخل مايكل جاكسون في أكبر مرحلة نجاح في مسيرته الفنية، وانطلق في الإنتاج الموسيقي المكثف. عام 1982 أصدر مايكل ألبومه الجديد ثريلر اللي كسر به الدنيا، وأسند له رسميا لقب ملك البوب. من أبرز الأغاني اللي في الألبوم برشا فيكم رم يعرفوها Beat It Billie Jeans، وطبعا أغنية ثريلر اللي كانت عنوان الألبوم. بعد 5 سنين تحديدا عام 87 يصدر ألبوم جديد بعنوان Bad، من أبرز الأغاني في هالألبوم Smooth Criminal. 4 سنوات من بعد تحديداً عام 91 يصدر ألبوم جديد بعنوان Dangerous. عام 95 يصدر الألبوم التاريخي History اللي كانت من ضمن أغنية Earth سونغ عام 2001 أصدر آخر ألبوماته أنفنسي. مايكل اعتبر أيقونة في البوب، كان أكثر فنان مطلوب بل والأغلى سعراً في المهرجانات والحفلات. ما كانش مجرد مغني عادي، بل كان الحضور في حفلة من حفلاته عرض كامل متكامل، صوت قوي على المسرح، رقصات مبتكرة كما المونولك الشهيرة متاعه. المسرح بالنسبة ليه عرض بصري فرجوي كامل فيه قصة وإخراج وغناء. حفلاته كانت معروفة بأنها بكلها طاقة وتشويق، مؤثرات بصرية، أزياء مميزة، كل حفلة تتحضر قبل بشهرة، ريجور وجدية كبيرة ياسر منه في اختيار الناس اللي موجودة معاه على المسرح. كانت أكبر جولة عروض في مسيرته الفنية The History World Tour اللي عملها بين عام 96 و97. الجولة هذه اللي زار فيها دول في أوروبا، في آسيا، في أمريكا الجنوبية وتونس. تونس الدولة العربية الوحيدة اللي غنى مايكل جاكسون فيها. بخلاف نجاحه الكبير في عالم الفن، تعرف مايكل زاد بطبعه الإنساني، وإن كان يقدم بشكل مستمر مساعدات مادية لمقاومة الفقر والمجاعة في إفريقيا، شارك في مشاريع عديدة لجمع التبرعات، تبرع برشا فلوس لبناء سبيطارات وعلاج المرضى، لكن كانت عنده زاد حديقته السرية. نجاح مايكل جاكسون العالمي خليه يكون مادة دسمة للصحافة. مايكل كان من أكثر الأسماء اللي تعمل ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، هذاك علاش كان ديما ملاحق من قبل الباباراتزي وعساسات الكاميروات اللي يحصروا فيه وين ما يمشي، في المهرجانات، في المطارات، في الفنادق، وحتى في تحركاته اليومية العادية، حتى كي كان يحاول يعيش حياته كإنسان عادي بين ظفرين مع أولاده وزوجته في وقت ما من حياته، كانت عدسات الباباراتزي تحصر فيه وتنقل أدق تفاصيل حياته للعلن. ما كانتش عنده خصوصية جملة في حياته، وهذا يقال أثر كثيراً على نفسيته، خاصة وأنه مايكل نادر ما كان يرد على الإشاعات أو الاتهامات اللي تتقال عليه باستمرار. حسب كلام المقربين منه، فأنه مايكل جاكسون عانى كثيراً من الضغط الإعلامي والإشاعات المتواصلة، لدرجة أنه أكثر من مرة عانى من حالات اكتئاب حاد، ولا يعتمد بشكل كبير على الدويات والمسكنات، الشيء اللي أثر حتى على مردوده وأدائه الفني. من أكثر المواضيع اللي أثارت الجدل في حياة مايكل جاكسون كان التغيير الجذري اللي صار في شكله ولون البشرة متاعه. وقتها تحكي برشا على الموضوع وظهرت برشا روايات وإشاعات، وتعرض مايكل لهجوم كبير برشا. البعض يقول أنه قاعد يحاول يتشبه بالنساء، والبعض الآخر اتهمه بأنه ناكر لأصوله الإفريقية ورافض هويته كفنان ورجل أسود، واتهم حتى بالعنصرية. مال شنو بدل القشرة متاعه ولا أبيض أكثر من البيض؟ الضجة كانت كبيرة جدا، والناس بقات تحكي لسنوات على التحول الكبير اللي صار في لون البشرة متاعه وفي وجهه، وخاصة خشمه. على غير العادة اختار مايكل مرة هذه يخرج عن صمته ويحكي ويوضح الحقيقة في أكثر من برنامج تلفزي وتصريح صحفي. كان أول ظهور ليه في الموضوع عام 93 مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. وقتها أكد أنه ما بدلش لون بشرته بدفع التجميل ولا التشبه بالبيض ولا أي شيء من ذلك. مال شنو؟ قال بدله لسبب صحي، لأنه أصيب بمرض اسمه فيتيليجو ولا البهاق احنا نقولوله، مرض جلدي مزمن غير معدي، لكنه يؤدي فقدان الجلد للصبغة الطبيعية، وتظهر بقايا بيضة في الجسم نتيجة تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين. مع انتشار المرض بشكل كبير في بدنه الكل، قال مايكل أنه التجأ لتوحيد لون البشرة عبر استعمال مستحضرات طبية وكريمات موجهة لخلايا اللون، تجنباً للاختلاف الكبير بين المناطق الداكنة والفاتحة في جلده، وبالتالي ولا أبيض.
1: That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. Mm-hmm. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Mm-hmm. Me, when I was little. Mm-hmm. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity.
0: لكن مع ذلك قال أنه فعلا عمل عملية الخشم، عمل عملية تصغير أنف. داير ما نعرفش حقيقة درجة نجاحها لأنه خشمه حالة حليلة مسكين. وهذا كان نتيجة مخلفات المعاملة السيئة والتنمر اللي تعرض له من أبوه في طفولته. كان تذكر اعتبر أنه عمل هالعملية بسبب العقدة اللي كانت له من أبوه اللي يقوله خشمك كبير. بعد التصريحات اللي أدلى بها مايكل جاكسون هدأت نسبيا الضجة، والناس بدأت تفهم الحقيقة وراء تغيير اللون متاعه، حتى أنه الهجوم اللي كان عنيف ضده تحول تدريجيا إلى نوع من التعاطف معاه. لكن هالتعاطف مش بش يستمر طويلا، وبدينا نكتشف أجزاء من الحديقة السرية لجاكسون. بعد أشهر قليلة تحديدا في أوت 1983 اسم مايكل جاكسون رجع يتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية من أول وجديد. أما المرة هذه مش بسبب غناية ولا بسبب لون البشرة متاعه. اتهم مايكل جاكسون بالتحرش بطفل عمره 13 سنة اسمه جوردن شاندلر. خبر زلزل العالم وقلب الدنيا على رأسه. نحكيه على فنان يمثل قدوة كبيرة بالنسبة للشباب وخاصة للمراهقين. الموضوع ولا حديث العالم لأسابيع طويلة. الصحافة استغلت القضية إلى أقصى حد وبدأت تنشر يوميا في تفاصيل تسريبات وإشاعات زادت من تعقيد الوضع. زيد الماء زيد الدقيق. من جهته مايكل سينفي صحة الخبر، أنكر أنه تحرش بالوليد. لكن رغم نفيه المتواصل القضية ما وقفتش عند مجرد الإشاعات، بل تحولت رسميا إلى تحقيق جنائي ومدني في نفس الوقت، في واحدة من أكثر القضايا اللي أثارت الجدل في تاريخ الفن والإعلام في أمريكا. 25 جون في 1994 تم الإعلان عن تطور مهم في القضية. عائلة الطفل جوردن شاندلر وافقت على تسوية خارج المحكمة، وكانت النتيجة مفاوضات بين الطرفين، وقفة القضية المدنية مقابل تعويض مالي قدر وقتها بعشرين مليار، عشرين مليون دولار حسب ما صرح به في عديد المصادر الإعلامية. التسوية هذه صحيح وقفت الدعوة المدنية اللي تقدمت بها العائلة، لكنها ما كانتش حكم براءة مايكل جاكسون، بل بالعكس، إذا أعطى فلوس السيد فربما فما إن في الموضوع. زيد الدولة واصلت في التحقيق الجنائي في الحادث. بعد القضية هذه فضل مايكل يبعد نسبيا عن الأضواء والإعلام وقلل من ظهوره، واختار ينعزل في مزرعته الشهيرة نيفرلاند رانش في ولاية كاليفورنيا، بعيد عن ضغط الصحافة وملاحقة الباباراتزي. المزرعة هي بيدها اللي بش يصير عليها برشة جدل من بعد. رغم محاولاته أنه يبعد على الإعلام، يبقى اسم مايكل جاكسون متصدر عناوين الصحف من ساعة لساعة. كان كل ظهور أو حدث في مسيرته يتحول لمادة إعلامية ضخمة، مرة بإصدار ألبوم جديد يحقق نجاح عالمي باهر، مرة بحفلاته اللي كانت تستقطب جماهير بالملايين وتثير ضجة كبيرة في كل أنحاء العالم. ورغم هذا مايكل كان يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن إثارة الجدل في المواضيع الحساسة الأخرى، والتركيز أكثر على أعماله الفنية وصورته كفنان عالمي. لكن الاستقرار مرة أخرى لن يدوم طويلاً. 3 مارس 2003 يتم بث فيلم وثائقي بريطاني بعنوان Living with Michael Jackson، العيش مع مايكل جاكسون. وثائقي للصحفي مارتين بشير تناول الحديث على جوانب من حياة مايكل داخل مزرعة نيفرلاند هذه، كيفاش عاش بعيد عن الإعلام والضجة لمدة 9 سنين. اكتشفوا فيه الساعة رانش غريب عجيب، فيه بلاد عبارة أليس في بلاد العجائب وألعاب وكأنه مدينة ألعاب وحاجات عنده في وسط هالرانش هذا، معمولة بالخصوص للصغار. الحقيقة الفيلم أثار جدل واسع جداً، مش فقط بسبب الصور لكن بسبب بعض التصريحات اللي قالهم مايكل. كما شنية مثلاً؟ قال أنه في مزرعته الخاصة هذه يستقبل ساعات البعض من المعجبين من الأطفال. باهي، الأطفال اللي كانوا يباتوا بحذاه في المزرعة. باهي، وين يباتوا؟ يباتوا ساعات معاه في بيته. الله الله، تصريحه هذا باش يقلب الدنيا عليه، خاصة مع اللي باش يصير أشهر قليلة بعد عرض الفيلم، بما أنه في شهر نوفمبر 2003 وليد اسمه غافين أرفيزو تكلم هو وعائلته في وسائل الإعلام واتهموا مايكل أنه اعتدى عليه وتحرش به. اتهامات خلت ملك البوب من جديد يتصدر غلافات الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام العالمية، المتحرش البيدوفيل. ومرة أخرى اسم مايكل يرتبط بقضايا تحرش واعتداء على القصر. مرة هذه سيتم فتح تحقيق كبير في الموضوع في نهاية 2003، ومع بداية 2004 60 أمني فيدرالي توجهوا لمزرعة مايكل لتفتيشها. حسب ما تم تداوله من بعد سيتم العثور في المزرعة على العديد من الأدلة اعتبرت اللي قد توحي بأشياء معينة، مثلا مجلات إباحية. باه، القاو زاد في حاسوبه بعد تفتيشه، صارت عملية بحث على فيديوهات إباحية من مختلف الأصناف، مش لازم نعطيك التفاصيل. طبعا عاد الخبر عاود رجع على الصفحات الكل، ومايكل نعت بأبشع النعوت والناس هاجمته من جديد. واللي كان مكذب الأخبار عام 93 ولا طوى مصدق الشيء ولا بالإثباتات، حتى أنه اكثر عدد الشهادات اللي أصحابها يأكدوا أنه مايكل اعتدى عليهم كي كانوا صغار. ما وكلوا الأولاد اللي كانوا صغار، كبروا. مايكل القى روحه في دوامة كبيرة وبش تتوجه له 10 تهم. 4 تهم تتعلق بالتحرش بقاصر، 4 تهم تتعلق بإعطاء مشروبات كحولية لقاصر، هي تهمة في أمريكا، تهمة فيها محاولة إغواء قاصر، وتهمة أخيرة بالتآمر، التآمر في معنى التآمر من أجل أنه يجيب القصر ويتم الاعتداء عليهم. انطلقت محاكمة مايكل في 7 فيفري 2005 بعد قرابة العامين من جمع الشهادات والأدلة والمعطيات. محاكمة كانت كبيرة برشا، استمرت 5 أشهر. الغريب أنه الأدلة اللي تم جمعهم من مزرعته لم تعرض في المحكمة. علاش؟ لأنه فريق دفاع مايكل جاكسون بقيادة محاميه توم ميزيغو طعنوا في مصداقية الأدلة هذه وقدموا دلائل وبراهين تنفي صحتها. كيفاش؟ مثلا قالوا للمجلات الإباحية اللي لقاوها هاي عملوا عليها تحاليل البصمات، هاي ما فيها حتى واحدة فيها بصمة مايكل. ما أثبتوا زادة أنه في الوقت اللي من المفروض عملوا وكالرشيرش، قلنا فما شكون عمل رشيرش على الانترنت على فيديوهات إباحية، مايكل وقتها كان في ألمانيا وما كانش في مزرعته، بالتالي مش هو. بالتالي أصبح ما عاد فما حتى دليل يدين فعلا بارتكاب الجرائم المتهم فيها. أكد فريق الدفاع أنه اللي صار الكل مؤامرة كبيرة استهدفت ملك البوب. حاب نقول لك أن هيئة المحلفين برأت مايكل جاكسون من كل التهم الموجهة له، أما مش على خاطر ما لقاوش بصماته على المجلات، لا لا، بالأخص لأنه في قاعة المحكمة صارت حاجة قلبت مرة أخرى الموازين. الطفل جافين أرفيزو، ذكرته اللي هو وعائلته اتهموا مايكل بالتحرش به، واوا قال في المحكمة أنه مايكل بريء ولم يعتدي عليه وما أجبروش على شرب الكحول. قال لي أمه هي اللي أجبرته أنه يقول الأكاذيب هذه باش يبتزوا مايكل من أجل الفلوس، بما أنه جافين أرفيزو كان يعاني من السرطان، وحسب ما صرحوا له به الأطباء قالوا له حالته مدهورة ويحتاج لعلاج سريع ويتكلف برشا فلوس، وبالتالي قرر وقتها يبتزوا مايكل باش ياخذوا منه الفلوس باش يداويوا الطفل. محاكمة مايكل طبعاً صارت لها تغطية إعلامية غير عادية. بعد انتهاء المحاكمة قرر مايكل جاكسون يغادر الولايات المتحدة لفترة، وأقام في عدة دول خارج أمريكا بينها مثلاً البحرين، أقام فيها فترة معينة حتى قرر أواخر 2006 يرجع من جديد للولايات المتحدة ويستقر رسمياً في لوس أنجلوس، وتحديداً في حي هومبلي هيلز الراقي. بشوية بشوية حاول مايكل تجاوز الأزمات اللي صارت له الكل والفترات السيئة اللي عاشها، ورجع من جديد يخدم على مشاريعه الموسيقية. كان يخطط لمشروع حفلات عالمية عملاق بدايته من لندن في جويليا 2009، ومن غادي ينطلق في سلسلة ستكون نقطة عودة ملك البوب من جديد. بدأ في التدريبات والتحضيرات، بدأ في تسجيل مجموعة من الأغاني منها مثلاً Best of Joy و Behind the Mask اللي تم نشرها سنوات من بعد. You are the spring, our life's a sacred thing. You know I always will love you. الأغاني هذوما كان باش يضمهم لألبوم جديد اللي باش يصدر أيام قبل انطلاق سلسلة الحفلات متاعه، لكنه مات أو تقتل قبل شهر ملي يرجع للساحة. سيشيع جثمان مايكل في جنازة كبيرة برش حضروها حضوراً في البلاصة اللي تعملت فيها أكثر من 17,000 شخص، تفرجوا فيها في العالم أكثر من 2.5 مليار متفرج، وسط حزن كبير عاشته أمريكا والعالم. بعد وفاته مباشرةً تم إصدار فيلم بعنوان مايكل جاكسون This Is It، فيلم تناول عرض كواليس وتحضيرات حفلات This Is It اللي عمرها ما صارت، تدريبات مايكل الأخيرة قبل وفاته، لقطات من الرقص والغناء وتصميم العروض المسرحية اللي كان باش يعرضها في الحفلات اللي كان يحضر فيها. فيلم ممتاز ننصحكم به، هنا فرجت فيه وحقق نجاح كبير في قاعات السينما في العالم. السلطات الأمريكية حلت تحقيق واسع لمعرفة أسباب وفاة مايكل، خاصة بعد ما أكد تقرير الطب الشرعي وجود كميات من الأدوية القوية في بدنه. لازم تعرف أنه الضغط الكبير اللي عاشه مايكل السنوات الأخرى أثر برشا على نفسيته، ولا يعالج عن طبيب نفسي ويتعاطى في أدوية مهدئة بل ومخدرة، لكن الجرعات اللي كان ياخذ فيهم حسب رواية المقربين وعلى رأسهم دكتوره الخاص كونراد موري ما كانوش يكفيوه، ما كانوش يفيو بالغرض بالنسبة لمايكل، الشيء اللي خلاه يطلب من طبيبه الخاص أنه يزود له في الدوز، يزود له في الجرعة باش ينجم يرقد. ما عادش منجم يرقد. مع تقدم التحقيقات شي تقال أنه مايكل ما انتحرش ولا تقتل، مال خذا جرعة زايدة بسبب تقدير غالط لحالته من قبل طبيبه الخاص كونراد موري اللي توجهت له تهمة القتل غير العمد. سي كونراد أعطى مايكل جرعة زايدة من البروبوفول دواء التخدير، توجهت له زايدة اتهامات تتعلق بعدم التعامل الصحيح مع حالة مايكل الصحية وتأخر طلب المساعدة الطبية، خاطر هو كان حاضر والسيد مات. اعترف كونرالد أنه فعلا أعطى مايكل الدواء هذاك، لكن قال اعطيته له استنادا على رغبته، هو اللي طلب مني الدواء وهو اللي طلب نزيده في الجرعات. هاي لكن أنت طبيب يا سيد طبيب. قال ما كانتش نيتي أني نقتله، واللي صار هو حادث. في عام 2011 انطلقت محاكمته رسمياً، وبعد أسابيع من الجلسات والمرافعات أصدرت المحكمة على كونرالد موري حكم بالإدانة بتهمة القتل غير العمد والإهمال الطبي، وبعد مداولات عديدة تحكم عليه بالسجن 4 سنين، بش يعدي منهم عامين ويتم الإفراج عليه من بعد.
2: Le médecin de Michael Jackson a menti au quatrième jour du procès de Conrad Murray. Les débats ont porté sur l'état de santé du roi de la pop à l'arrivée des secours et sur les médicaments administrés avant son décès le 25 juin 2009. Michael Jackson semblait déjà mort quand les pompiers et le médecin urgentiste ont tenté de le ramener à la vie.
0: Dans les années précédentes, un nouveau nouvel jadid ou ishaa jadid dit que Michael Jackson est mort. وأنه الرابر شون كومز المعروف باسم بي دي دي هو اللي قتل مايكل. الخبر هذا جاء بعد ما تم تداول فيديوهات عديدة تشير أنه بي دي دي عنده نفق سري تحت الأرض يربط قصره بقصر مايكل جاكسون في لوس أنجلوس. رجت الكثير من الإشاعات لتقول أنه سبب القتل كان انتقاماً أو غيره، لكن الرواية الكل ما فهم عليها حتى دليل يثبتها، وبالتالي تبقى الرواية الرسمية لوفاة مايكل جاكسون هي تسمم حاد بمزيج من الأدوية القوية المهدئة والمخدرة، وطبيبه الخاص هو المسؤول الوحيد على الحادثة. رغم هذا برشا ناس ماهيش مصدقة خبر موت مايكل جاكسون لليوم، فليأكدوا أنه مايكل عايش وهرب من الولايات المتحدة واستقر في دولة من الدول باش يبعد على عيون الصحافة والمحاكمات اللي كانت تستنى فيه. على مدى سنوات بقى اسم مايكل جاكسون يثير ضجة كبيرة، سواء بسبب نجاحاته الفنية الاستثنائية، أغانيه اللي بقات في ذاكرة محبيه، أو بسبب الجدل والقضايا اللي لحقته على طول حياته وبعد وفاته. عام 2019 اصدر فيلم وثائقي اتهامي جديد بعنوان Living Neverland. في الفيلم فاد روبسون وجيمس شافتشوك زوز رجال ولاو رجال قدموا تصريحات مثيرة جدا، حكاوا علنا على تعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي كي كانوا مراهقين ومشاو لدار مايكل جاكسون. وقتها مرة أخرى باش يرجع اسم مايكل يعمل ضجة إعلامية واسعة، بل بعض القنوات التلفزية والإذاعات قررت إيقاف بث أغانيه باعتبار وأنه بيدوفيل. عائلته ردت على كل الاتهامات ونفات صحتها، وقالت أنه الفيلم مركز على شهادات متناقضة. خرجت شقيقته جانيت جاكسون ودافعت عليه في الإعلام، واتهمت الفيلم وأصحابه بحم محاولة تشويه صورة مايكل بعد وفاته، وأكدت أن العائلة ستلتجأ للقضاء لمحاسبة مخرج ومنتج الفيلم وكل شخص ساهم في تشويه صورة مايكل. مؤخراً مش أرجع اسم مايكل من جديد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر بحثاً على جوجل بعد عرض فيلم جديد بعنوان مايكل. فيلم عرض في أفريل 2026 بطولة جافار جاكسون، هذا ولد خو مايكل جاكسون يشبه له برشا. العمل يستعرض حياة ملك البوب من بدايته مع فرقة The Jackson 5 مروراً بنجاحاته الساحقة والجدل الكبير اللي رافق حياته وصولا لوفاته عام 2009.
3: Tu es le plus grand artiste de tous les temps.
4: Il faut que je vous explique un truc. Dans la vie, soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Vous avez envie de travailler à l'usine comme moi toute votre vie?
5: Non, monsieur.
4: Ouais, ben moi, j'en ai aucune envie. Vous êtes prêt à vous battre?
5: Oui, monsieur.
4: Plus fort, j'ai rien entendu. Vous êtes prêt à vous battre?
5: Oui, monsieur.
6: On y va quand tu veux, Michael.
0: من النهار الأول لعرض الفيلم أثار هو زادة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، خاصة مع انقسام الناس بين اللي متحمسين يشوفوا الجانب الفني والإنساني في حياة مايكل وبين اللي يعتبروا أنه الفيلم تجاهل ولا خفف من الجدل والقضايا اللي ارتبطت باسمه عبر سنوات.

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان،
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
3: جوهرة بوبليسيتي.
4: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر، والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك.
3: Jouhara FM.
7: Publicité.
8: Jouhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jouhara FM.
2: برعاية
5: مع أريدو في العيد الكبير، شير جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو طور عالمك.
8: جوهرة سبورت.
9: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية باش تكون بالدفعة الثانية المقابلات ربع نهائي كأس تونس. ماضي 3.5 تقدم سقيت الدائر، وبعد صعودها للرابطة المحترفة الأولى تواجه شبيبة العمران. يحكم المباراة سيف الدين الورتاني في الفار مجدي بلاغة، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية. في نفس التوقيت بعث بوحجلة لأنهى الرابطة المحترفة الثانية في المركز التاسع، يواجه الترجي الرياضي التونسي. تحكيم نضال الطيف وهيثم قيرات باش يكون في تقنية الفار. الترجي يدخل المباراة دون لاعبيه الأجانب في غياب محمد أمين بن حميدة بسبب تواجده مع المنتخب. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. الموعد الاثنين القادم 25 ماي مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والهدف فريق واحد يصعد للرابطة الأولى. نهار الاثنين مقابلات نصف نهائي البراج، ثم الفائز ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية يلعبوا النهائي، والفائز هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى. الأربعة نهار الاثنين القادم نادي حمام الأنف مستقبل القصرين، في نفس التوقيت الأربعة الملعب الجبسي اتحاد تطاوين. وين في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية. نبقى في الرابطة الثانية، واجتماع بين أعضاء المكتب الجامعي ومكتب الرابطة وأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم برؤساء وممثلي الفرق اللي باش تلعب البراج، كما ذكرناهم نادي حمام الأنف مستقبل قصرين اتحاد تطاوين والملعب الجبسي، واللي طالبوا بالنقل التلفزي تعيين طواقم تحكيم دولية مع ضرورة تواجد الفار في المقابلات. المنتخب التونسي أقل من 18 سنة يواجه وديا نظيره الألماني على أرضية ملعب حمد العقربي برادس نهار 3-26 ماي بداية من 5:30 متاع العشية. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض طلب فريق نيس الفرنسي للسماح للاعب علي العابدي بالبقاء مع الفريق لنهاية الشهر الحالي، باعتبار أن نيس باش يلعب مقابلات البراج يوم 26 و 29 ماي، وقبل هذا فريق نيس باش يلعب غدوة جمعة نهائي كأس فرنسا أمام لونس بداية من 8 متاع الليل، وعلي العابدي ضمن قائمة الفريق. كرة اليد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، نصف نهائي كأس تونس 4:30، النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة طاقم تحكيم أجنبي باش يكون من البوسنة، مباراة يحضرها 1000 متفرج من جمهور الإفريقي. دور نصف النهائي الثاني السبت 23 ماي ماضي 3 سقيت الزيت جمعية الحمامات. الدوري السعودي أكيد فرجة اليوم مضمونة، نتعرفوا على بطل المسابقة في وكل المقابلات تنطلق في نفس التوقيت 7 بتوقيت تونس. النصر قيادة رونالدو يواجه ضمك صاحب المرتبة 15، انتصار النصر يعني التتويج ويعني زاد أول لقب لرونالدو في الدوري السعودي. في نفس التوقيت 7 الفيحة يواجه الهلال صاحب المرتبة الثانية ب 81 نقطة، النصر صاحب المرتبة الأولى ب 83 نقطة. قلت الهلال ينتصر لكنه يبقى ينتظر عثرة النصر. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. متساويش موعدكم في بلان السبور اليوم مع الأربعة متابعة لربع نهائي مقابلة الكأس مع عديد المتابعات والأخبار الرياضية في تونس وخارج تونس.
8: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: ما دي ساعتين وسبعة دقائق مسينور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع لابو 2.0. رفقكم حتى الأربعة متاع العشية. حديثنا خاص بالشباب بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم. الموسيقى حاضرة زادة معنا إن شاء الله باش تونسنا وتونسكم وين ما تكونوا انتم تتابعوا فينا. مرحبا جيان رحمة في الإخراج. أمين الميلادي معكم قدام الميكرو لانطلاقة بالموسيقى اللي تكون حاضرة مع سايمون كالعادة عالم الله وباتشويت سنيف زادة كارول جي ودارين حاجيت.

0: Тошкор хвиля топ. Анди. Хуабер ала райк. Хуабер ала райк. كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غوميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

كنا مع وادي عمراد. مرحبا من جديد في لابو 2.0. نحكيو على لانيتي انترناسيونال. دونك الحاجة اللي لاحظوها يظهر لي برشا من المستخدمين دونك تغيير في الواجهة نتاع لانيتي، وبطبيعة الحال واجهة جديدة لكل طالب شغل اليوم مطالب انه يدخل ويقوم بتحيينات في المعطيات نتاعو في هالفضاء الجديد هذايا. بطبيعة الحال اذا كان فما اي تغييرات كيكا يكون البروفيل نتاعك اجور، اموره 5 على 5 باش تتميز وتتمتع بالعروض المختلفة. كيف نحكيو على لانيتي انترناسيونال دونك الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في إطار عروض الشغل الخاصة بالخارج، فمع عديد العروض ولعل أهمها في فرنسا، في قطر وفي السعودية. القطاعات المنتنانس les lignes de production زاد كيف كيف les équipements d'élevage حتى في التكستيل هذا في قطر، وبالنسبة للسعودية في الطب البيطري، في إيطاليا سائق شحنة بيرو خاصة شهادة CQC الترشح لمختلف العروض. هذوما تنجموا تلقاهم في الموقع الرسمي متاع لانيتي انترناسيونال. تدخل إذا كانك جديد بطبيعة الحال تعمل انسكريبسيون، تسجل الدخول، تعمر مختلف المعلومات الشخصية والمهنية متاعك. بطبيعة يجب يكون عندك CV باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وذي يفرق حسب العرض ومختلف الوثائق المطلوبة. وغادي تبوستولي، وبطبيعة الحال نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. نذكر الموقع aneti-26international.tn باش تلقاوها في حلة جديدة. وكما قلت للناس اللي ديجا عندهم دي كونت قدوم ينجموا يدخلوا ويعملوا لي ميزاجور اللازمين باش تكون أمورهم واضحة 5 على 5، سورتو إذا كانوا هما ديجا مقدمين في عروض سابقة. نرجع احنا مع الموسيقى كالعادة في لابو 2.0 مع حسان ثابت بعد شوية جاكسون 5. اما تو سويت خليكم مع سيلاوي.

0: 2.0.
1: مرحبا من جديد في لابو 2.0. نذكر انه غدوه فما موعد فني متميز ان شاء الله في سوسة يحيي نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليديه وذلك بمناسبة عيد ميلادهم الخامس، حفل فني بمشاركه الفنان سفيان الزيدي غدوه 6 متاع العشيه بقاعه السراي سوسة. دونك موعد جميل جدا، مصور احتفاليه واجواء فنيه متميزه باش تكون في الموعد. بطبيعه ذكروا انه تنجموا تربحوا معنا تذاكر للحفل هذا، تبعثوا اس ام اس في جي على 85 990، وعلاش لا، ان شاء الله تكونوا من الفايزين، ان شاء الله تكونوا حاضرين في هالموعد الفني المتميز لنظم نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليديه. والمناسبه يدور لي مناسبه جميله اللي هي عيد ميلاده الخامس بمشاركه الفنان سفيان الزيدي غدوه 6 متاع العشيه في قاعه السراي سوسة. نجموا تربحوا التذاكر، تبعثوا اس ام اس على 85 990. ذا ويكاند بعد شويه، راح نواصل معكم توت سويت الموسيقى بصوت زين العمر.

بعرف معي رانا جوهر اثي. مرحبا من جديد, مواصل معكم بتويع في لابو 2.0 ان شاء الله في ساعتنا الثانيه والساعه الجايه حديثنا فيها بتبيع خاص بالذكاء الاصطناعي. سينون الاخبار مع موجز الماضي 3 جوست بعد شويه, حنواصل معكم طبعا بالموسيقى مع ويتني يوستن.

0: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام
3: بكم أفاد أستاذ وجراحة القلب بكلية الطب تونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الحالية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. وأضاف الزيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال السنة الماضية ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغياً. وأكد أيضا أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء ما زالت طويلة خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. في المقابل تبقى قوائم انتظار زراعة الكبد والقلب أقل عددا نظرا إلى أن المرضى المحتاجين لهذه الأعضاء لا يمكنهم الانتظار لفترات طويلة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الحياة. الزيادي أكد أن التبرع بالأعضاء عمل تضامني ومجاني وشفاف، داعيا المواطنين إلى إضافة صفة متبرع في بطاقات التعريف الوطنية لتسهيل عملية التبرع عند الوفاة الدماغية، معتبرا أن التبرع بالأعضاء هو إهداء للحياة. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم بأنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 مايو الحالي بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. كما نقلت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مسؤول عسكري من الاحتلال أن الكيان يراقب عن كثب المحادثات بين واشنطن وطهران وهو مستعد لجميع السيناريوهات. مع المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
7: لابو 2.0.

نرجع معكم من جديد في لابو 2.0 ماضي 23 دقيقة. ندوة وطنية في تونس في علاقة بين المهندس والذكاء الاصطناعي حدث باش يحتضنوا مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، وهي ندوة وطنية بشرف وزير تكنولوجيا الاتصال تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. الموعد شان نهار السبت 23 ماي. الهدف من الندوة هذه تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار وخاصة الخبراء والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. تصور موعد مهم جدا باش يكون فيه عرض حول تاريخ وتطور ومستقبل الذكاء الاصطناعي. مش قادم أستاذ محمد الوادي معهد الأعلى للتصرف بتونس، حلقة نقاش زاد حول تحديات المهندس في المنظومة الوطنية الذكاء الاصطناعي، وباش تواصل مع ندوة أخرى وجلسة ثانية باش تتضمن مداخلة حول توطين الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، باش تنفيق طرح وعرض قصص نجاح في القطاعات كما النقل والاتصالات. وبهالمناسبة نحكي لنا على التظاهرة والندوة باش تم تقديم 3 مشاريع هندسية مبتكرة في مجالات البصمة الكربونية، الأمن السيبراني والذكاء التجاري. موعد مهم كما قلنا باش يكون إن شاء الله نهار السبت هذا في مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، ندوة تحت شعار مهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. موعد مهم ياسر، وإن شاء الله يقدم الإضافة في بلادنا وللشباب وللمهندس بطبيعة الحال. نوصل مع الموسيقى بعد شوية، رامي صبري، أما دو سويت خليكم مع رودي وسيرينا.

جولين مع ذا بوس هوس على جوهر اف. مرحبا من جديد, نرجو معكم كالعاده في لابودو بوان زيرو. نوصل حديثنا في ساعتنا الثانيه على الذكاء الاصطناعي, واليوم ميتا, شركه ميتا اللي اعلنت واعلمت الاف من موظفيها في الايامات الاخيره دونك الغاء العمل نتاعهم وتسريح الاف الموظفين في خطوه سبقت اعلان موجه تسريحات دونك كبيره في مختلف الشركات الأمريكية. دونك هذا اللي بدأ البارح, تسريح 8000 موظف من ميتا. شملت هالموجة الأولى قريب 10% من القوى العاملة العالمية في شركة ميتا, يعني قريب 8000 موظف, وهكا تكون أكبر عملية خفض للوظائف في الشركة منذ الموجة متاع عام الكفاءة اللي كان بين 2022 و2023, ومعها تم إلغاء قريب 21000 وظيفة. الشركة رفضت التعليق على ما تم القيام به في الفترة هذه, خاصة مختلف وكالات الأخبار, ونقل موقع بيزنس انسايدر على مذكرة داخلية لرئيس الموارد البشرية في ميتا أنه الإشعارات الفصل هذه تم إرسال على 3 دفعات مع الساعات الأولى للصباح, وطالت حتى مناصب إدارية, والهدف منها تقليل طبقات تنظيمية والاعتماد على فرق أصغر وأكثر مرونة تخدم إلى جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي, ومعها زاد إعادة توزيع لآلاف الموظفين في مشاريع جديدة في المقابل. دونك في مشاريع جديدة اختارت أنها تركز عليهم أكثر شركة ميتا. تصور هذه ماهيش آخر شركة باش تقوم بمثل هال عملية تسريح الموظفين, ولكن اليوم الكرة عند الموظف أنه يكون يعني بوليفالون ويتمكن من مختلف الأدوات بطريقة سريعة وبدون شك, بطريقة اللي تخليه ديما من أولويات أي شركة يخدم فيها, وهذا يظهر لي ينطبق حتى على بلدنا تونس في مختلف القطاعات. نوصلوا مع الموسيقى اللي تكون بعد شوية مع زاز, أما تود سويت خليكم مع رامي عايش.

حسين ديك معاه نوصل لاخر معادنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للكيب الكل، منير اسماعيل في الاخراج، حسام قايد في الديجيتال، امين الميلادي مقدم الميكرو. بطبيعه خليكم بقيت برامج الدنيا ما فيها. سيد احمد كريم تحياتنا ليه، يسمع فينا في الكهرباء مش في الكهرباء بعدين سيد احمد. يلا خليكم بقيت برامج الدنيا ما فيها، ان شاء الله نكون زين. ناس كل تشاو تشاو، باي باي.

0: سبورت دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. اشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم. حضر اليوم رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي في تصريح المفدى الجارة فامر صغير على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع إلى اتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون. حذر من أزمة وطنية بسبب وجود لحوم خروف روماني في الأسواق قادمة عن طريق التهريب من الجزائر مما قد يطرح مشاكل صحية للمواطنين.
2: اليوم ماهوش معقول في عيد كبير ماهوش موجود الأضاحي رغم اللي وزارة التجارة وعدت مش تجيب 15,000 حتى رقم بسيط لكن ما جابتش لحوم ما جابتش وأنا اللي خلى الموضوع بالنسبة لشخصي أزمة وطنية اللي نشوف اللي ثم الحم داخل متاع رومانيا موجود في تونس ما جبناهش عن طريق أمور قانونية وعن طريق ديوانتنا وعن طريق بياترتنا قاعد يدخل لتونس من الحدود الجزائرية في النوار كونترا. هذه هي ناقوس الخطر اليوم. إذا كان ما خدمناش على إصلاح وهيكلة القطيع ما خدمناش على توريد اللحوم للمواطن التونسي اليوم فما طريقة اللي كونوا بأمور غير صحية بأمور غير قانونية قاعد يدخل اللحم. مناش نحكيو على العلوش مناش نحكيو على قطيع الأبقار اللي تهرب ولا العلوش اللي داخل مجزء. اليوم نحكيو على اللحم داخل وهذا يطرح عديد المواضيع. اليوم احنا في لجنة الفلاحة قاعدين ننسقوا مع اتحاد الفلاحين مع كونكت مع جميع المنظمات مع جميع الوزارات المداخلة والمعنية باش نلقاو حلول جدية لإنقاذ المواسم القادمة في القطاع الفلاحي. اللي قاعد يصير اليوم من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة إذا كانت الدولة اليوم تحترم شعبها وتحترم قفة الزوالي اليوم أنا مش نعطيك مثال آخر اللي طبيب كي يعمل خطأ طبي يتحاكم. المسؤولين اليوم القاعدين يلعبوا بقفة المواطن التونسي وقاعدين يلعبوا بالقدرة الشرائية وقاعدين يلعبوا بصحة المواطن التونسي. كيفاش اليوم ما يتمش محاسبتهم؟ كيفاش تخرج وزارة اليوم تقول نقاط بيع من المنتج للمستهلك مش تبيع للمنتج مش تبيع للمستهلك؟ اليوم فما نقص كبير في القطيع فما حاجتين يتورد وتخدم على هيكلة القطيع لكن اليوم ما خدمناش عليه. لذلك احنا اليوم فما عرض وطلب في سوق الأضاحي الطلب أكثر برشا من العرض اللي موجود. للأسف لا وزارة الفلاحة عندها رقم للقطيع اللي عندنا لا وزارة التجارة خدمة على الاستيراد.
1: رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي بيّن أيضا أن الحلول الترقيعية للقطاع الفلاحي لم تعد مجدية ولا تصلح المشاكل ويجب البحث عن حلول جذرية للقطاع.
2: احنا كمجلس نواب شعب اعطينا حلول عمليه وجديه لكن للاسف اليوم الوزارات المعنيه ما عندها حتى رؤيه لانقاذ القطاع ما عندها حتى رؤيه لايجاد حلول جديه للمواطن التونسي. الحلول بسيطه برشا من عام ناول حكينا على الموضوع على خاطر نفس المشكل اللي طرحناه طرا عام ناول قلنا فما حاجتين فما الامر عدد 2605 هذا يعطي 5% بريفيليج للبريفي باش يجيب اللحم العلوش ب 38 دينار و200 وباش يجيب العلوش فيه 50 كيلو ب 600000 للوكيل. كونتر بارتي الدوله عندها القانون عدد 95 لسنه 2005 إلى ترقيم القطيع وإعادة هيكلته وتمويل الفلاح وتمويل الأعلاف بالبياترة وتقف قريب من الفلاح وتعاود تهيكل القطيع. والحلول هذه سهلة في ظرف عامين قادرين اليوم نوفر المنتجات الفلاحية للمواطن التونسي بأسوام تفاضلية لكن للأسف لليوم ما فماش رؤية ما فماش مسؤول تنموي يخدم إلا وقت الأزمة تلقى الناس الكل تحكي على الأضاحي وقت زيت الزيتون يحكيوا على زيت الزيتون وقت الزراعات الكبرى نحكيوا على الزراعات الكبرى وقت الواحات نحكيوا على التمور وقت الجني لكن من بعد باش تلقى استراتيجية ماهيش موجودة. مشكل الأضاحي مش مشكل اليوم مشكل تعدى عديد السنوات واحنا اليوم قلنا العيد هذا يا اخويا يجبر ربي اجي نقعد ونحط حلول مبنيه على الاستراتيجيه ما تلقاش حتى تفاعل من الوزاره ما تلقاش حتى تفاعل من الحكومه. حكومه كنا ننتظروا في مجله المياه ننتظروا في ثوره تشريعيه تجيك الحكومه تقول لك نحب نرتاح شهر ماي مانيش عارف شنو المنجز اللي يخليك انت باش ترتاح وشنو اللي بعد شهر ماي مش تجيب لي كمنجز. للاسف اليوم المواطن هو اللي قاعد يعاني في المشاكل اللي السبب فيها هي الوظيفه التنفيذيه لان التشريع موجوده وكافيه باش تنقذ البلاد التونسيه لكن تنفيذها هو المشكل المطروح.
1: أخبارنا العربية أعلنت القناة الثانية المغربية عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى يتكون من 4 طوابق في مدينة فاس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Kiffez le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وتسعة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في وكذلك من خلال الشان يوتيوب اللي يتابعوا فينا. الهدف الأول للترجي قدم بعث بوحجلة، شكون سجل هدف؟ خلينا نثبته، يظهر لي
2: بن علي.
1: دونك مباراة كأس تونس الجزء الأول باش يكون خاص بمباراة كأس تونس. تعرفوا للدورة الربع النهائي قاعد يتلعب حاليا بعث بوحجلة والترجي في بوحجلة في أجواء كبيرة، جماهير، حضور جماهيري كبير برشا، لأنه يمثل حدث بالنسبة للجماهير بوحجلة أنه يحضر فريق كبير كما الترجي. دونك حاضرة بأعداد كبيرة خاصة في محيط الملعب، لأنه الملعب صغير دونك أعداد كبيرة. واحدة باش للترجي، أعتقد أنه بن علي ونعود نثبته بالفعل، بن علي هو اللي سجل هدف للترجي. في المقابل سقيت الدير وشبيبة العمران 0-0، ويوم أمس نذكره ترشح بصعوبة نتسويقسي لحساب الملعب الجبسي بعد الالتجاء للحصص الإضافية، والترجي الجزيزي ترشح لحساب النادي البنزرتي من بلاش. كذلك 1-1
3: سقيت الدير
1: سقيت الدير وشبيبة العمران. يعطيك الصحة بلال، يقول لي 1-1 تعادل 1-1. قلت بينما الترجي جرجيس أزاح النادي البنزرتي البارحتين بلاش. طبعا جدوا التحية كما قلت لكل أسئلة المستمعين والمشاهدين وكذلك ما اللي يتابعوا فينا من خلال الشان يوتيوب متاعنا، زادة مرحبا بهم. طبعا ينجموا يلقوا كل ما يهم الرياضة. استوفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير بلال، مساء الخير اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا اذا الطيف انتظار انه يؤكد الهدف. بلال بشوش، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: اهلا وسهلا جمال، مرحبا بك ومرحبا مستمعي مشاهدي جوهرة فيم وجوهرة تي في.
1: نبدا بك بلال. نص ساعه، اكثر من نص ساعه، يعتبر انه اداء محترم لفريق المحلي بوحجلة في مباراه ضد الترجي.
3: صحيح، اليوم معناها حدث كبير برشا في بوحجلة، مقابلة ربع نهائي كأس تونس، أول مرة الفريق يوصل للربع النهائي. الفريق ديجا معناها حديث العهد وفي الرابطة المحترفة الثانية. أجواء كبيرة معناها في بوحجلة، الترجي مش كل يوم يجي لبوحجلة، دونك تشوف معناها التحضيرات تاع المقابلة كانت كبيرة برشا من عندهم. تو نهارين، فما نهارين والناس تحضر في المقابلة هذه، احتفالات، جماهير، معناها تعيش على وقع المقابلة هذه اللي تعتبر حدث كبير في بوحجلة.
1: في انتظار تأكيد الهدف، لأنه يبدو أنه فما دفع، هل باش يعتبر الدفع خطأ ولا من بن علي على مدافع بوحجلة؟ في انتظار أنه نضال الطيف وطاقم التحكيم الفار هو
3: هي بكل صراحة بادرة طيبة أنه في الدور هذا، معناها دور الربع النهائي، معناها يدخل
1: الفار، يدخل الفار باش يمشي يثبت هل أنه هدف ولا لا. طبعا وشوف الجمهور اللي حاضر، شو رايك بليله؟ شيء كبير،
3: تراها شيء كبير، يعني يوم
1: هم عطاهم 300، هانا محاضرين 4000
3: 10000 ولا 8000 محب. بوحجلة معناها من الفرق اللي تعيش كوره، الفريق هذا يوصل للرابطه الثانيه، معناها ولا عنده باع معناها وذراع، وقاعد يقدم فيه مردود ممتاز، ضمن البقاء نتاعو معناها بصوره معناها طبيعيه في الموسم الرياضي 25-26، ووصل للربع النهائي بكل صراحة حدث كبير.
1: صفيق

0: تحضر في المباراه هذه باش تتفرج.
1: هاك تشوف انت من فوق السطوحات وفوق ال
0: دونك خلينا ناكدوا ساعه واحد بلاش للترجي قدام بوحاج تفضل.
1: دونك نشوف الجمهور انا بصراحه اليوم كان جاي الملعب يتساءل اكثر راهو تعب. تبقى هذاك هي مباراه الكاس الشهر نتاعها هي وقت اللي الفرق اللي طلع في اسفل في الفرق السفلى النوادي المغموره تستقبل فرق تلعب في الدرجه الاولى كما الترجي الافريقي النجم الصفاقسي بالنسبه لهم هي سيتان ايفينمون حدث. فاليوم حتى الكرويين زاد شفنا اللي ترجي لقى صعوبه لحد 40 دقيقه لعب واتحاد معنا بوحاجله قاعد قدم في مباراه طيبه. الهدف جاء على اثر رفعه من الجهه اليسار من عند نضال العيفي والارير جوش سنتر والارير دروا سجل واللي سجل هو بن علي جاي من الخلف. بون فما دفعه خفيفه ولكن نضال طيب احتسبها عاديه ما نعرفش الفار علاش عيط له. بهذا بالنسبه للماتش هذا
0: الماتش الاخر 1-1
1: الماتش الاخر سقيت الدير وبالنسبه
0: لمركه قبل شباب
1: العمران
0: بدات
1: عادل
0: الهدف
1: اللي انقذ هذه فرصه الهدف الثاني لانه ما تحسش فما فارق يا جماعه بين سقيت الدير والعمران. تقول سقيت الدير عندها
2: سقيت الدير تو في الرابطه المحترفه الاولى
1: اي جسيه ما نحكي لك على اللاعبين والكاليتي اللي عندهم ما فماش فرق.
0: والله استفيق الحاجه اللي عجبتني
1: ما عندهمش درونجير
0: الحاجه اللي عجبتني هي نوعيه الارضيه نتاع الملاعب تو في بوحاج الارضيه محترمه جدا كيف زاد في سقيت الدير ارضيه محترمه.
1: والله سقيت الدير يتشكى رئيس النادي بصراحه لانه عنده 10 سنين الارضيه ما تغيرتش يا جماعه
0: معناها بدو بارابور لملاعب اخرى
1: اي لا
0: ملاعب في الرابطه الاولى
1: لا كوارث صحيح
0: كوارث ملعب كوارث
1: راه هذا تو ان شاء الله هما يطالبوا مش على الاقل
0: شوف ملعب متلوي واللي ملعب هذا
1: افضل كيف. اما هذا يدربوا فيه ايكول وميني ومكادي وجونيور وسينيور معناها تصور انت استهلك هيك علاش رئيس النادي بتاع ساقيت الدير طلب انه يعملوا انكس اخر بجنب الملعب هذا او في مكان اخر لانه الارض موجوده في ساقيت الدير وان شاء الله الوزاره تستجيب والبلديه تستجيب لانه في توا فريق صعد ولكاتيجوري توا اللي عنده كلهم مشاو يلعبوا على شال ناسيونال فمطالب زاده مش الملعب يكون ملعب مثالي ونجموا يتدربوا فيه.
2: التوفيق في الممكن يلعبوا في طيب المهيري
1: معناها لا نحكي مش على السينور نحكي على
2: الجون
1: الكل من الاسبوار وانت هبت.
0: بليل تعليقك على الترشح البارح النادي الصفاقسي اللي كان بصعوبه زاد
2: بصعوبه صحيح
0: الحصص الاضافيه بينما الترجي الجزيز الحقيقه في رجع لمستواه
2: اللي بدا في رجع لمستواه معناها حقق مرتبه سادسه الترجي الجزيز في البطوله مرتبه محترمه جدا. فاز على نادي البنزرتي بعد اربع ايام في البطوله 2-0 في بنزرت ينتصر عليه في جرجيس هدفين لصفر معناها باقناع مالغري النادي البنزرتي راه قدم مقابله طيبه بكل صراحه كي تشوف معناها الاستاتستيك بتاع المقابله هذه تشوف اللي النادي البنزرتي سيطر لكن انهزم. ملاحظه على مقابله الترجي وبعث بوحجله جمال غياب الاجانب بالنسبه للترجي التونسي فما حدا لاعب اجنبي يشارك في المقابله هذه بحكم معناها البروتوكول بتاع كاس تونس انه الفريق اللي ما عندوش اجانب
0: دونك وهنا تظهر حقيقه امكانيات النوادي
2: بطبيعه الحال شوف انا تو فما صعوبه تقعد الترجي 40 دقيقه باش باش باش تتمكن من تسجيل الهدف الاول معناها المقابله هذه نصور معناها مقابله معناها بعث بوحجله يقول لك انا عندي شانس في مقابل كاس اني نجم نتعدى الدوري هذه على 90 دقيقه
0: واللي حدث وقتها استفيق شفت اللاعبين الاجانب النوادي كي تعامل على اللاعبين الاجانب وقتها ما تلقاش المخزون
1: لا وخاصه في يعني الترجي
0: شفنا ناس فيخسي لا حتى ناس فيخسي البارح قاس عبيد زاد
1: لا الترجي 10 مش موجودين
0: اي صحيح
1: 10 اجانب وزيدهم ظهير اليسار اللي مشى للمنتخب
0: بن حميد
1: دونك كي تشوف انت البنك نتاع الترجي اليوم فيه الياس بوزيان فيه الياس
2: عرار اول مره
1: اي محمد امين القضاعي هذا قلب دفاع علاء الدين الدربالي خليل
0: جنيشي فرصه باش يعطيوهم يلعبوا
1: فوالا
0: طبيبي ذو
1: والتويت دونك فما سته لاعبين يعني ينشطوا في فريق النخبه دونك خويا اذا كان انت تعرف الترجي وماكش قادر باش تعمل فارق مع ابو حجله يا حبيبي
0: ولا وقتاش
1: مع كامل احتراماتي لفريق بوحجل اللي فيه زاد كيف اسامي وشفناهم السنه هذه في الدرجه الثانيه قدموا مستوى طيب من حارس ابراهيم الصغير الى زياد العنلي دونك فريق معناها ترتيبه يبين لك المستوى نتاعو تبقى

0: الكرسي بصراحة العناصر اللي فيه مطالبين مش يعملوا إضافة ويكونوا أفضل من الفرص اللي قاعدة تضيع تو اللي قاعدين نشوفوا فيها. في المقابل ساقيت الدير ضيع زوج فرص تو جمال جراسا زاد كيف منتصر الصيد حارس العمران
1: حارس ممتاز
0: اللي هذا قاعد يقدم في سنة استثنائية سواء في البطولة ولا في الكاس أنقذ فريقه من زوج أهداف محققة تو في الدقيقة من 45 حتى ل 47 دونك برافو ليه منتصر الصيد وقاعد ساقيت الدير قاعد يلعب بدون سون كومبلكس معنا فريمون كي نشوف العلوي ونشوف فادي الدركاش هذوما لاعبين اللي اشاك فوا يحضر الخطر بالتوغلات ولا بالتصويبات من بعيد
1: دونك احنا نعيشوا الدقائق
0: الاخيره الشوط الاول
1: خلينا نختموا الشوط الاول دونك نذكر في بوحاج للترجي متقدم هدف مقابل صفر صاحب الهدف محمد بن علي وفي صفاقس التعادل 1-1 بين ساقيت الدير وشبت العمران مع الاشاره شبت العمران ماركيت قبل وعدت ساقيت الدير
0: واربع دقائق اضافيه في الشوط الاول بالنسبه
1: ثلاثه
0: وفي بوحاج لعنا خمسه دقائق لانه مشى للفار ما بتعرف وقعد برشا وقت فاعتقد اللي الخمسه دقائق
1: ونذكر ستفيق المترشح بين بعث بوحاج والترجي مش يلعب للمترشح بين ساقيت الدير
0: شبت العمران
1: بينما
0: خارج ارض الوطن يا ربي خارج ارض الترجي
1: على خاطر فريق من الدرجه الثانيه بينما النادي الصفاقسي سيستقبل ترجي جرجيس
0: صحيح
1: دونك
0: قمه بين جرجيس والنادي الصفاقسي في الطيب المهيري وننتظروا اليوم شكون نهايه المباريات هذه مش نعرفوا شكون مش يقابل شكون توا بور مامون ترجي متقدمه العمران وساقيت الدير مازالوا وانهى الحكم نهايه الشوط
1: دونك نهايه الشوط في ساقيت الدير 1-1 بينما مازال في بوحجلة واحد بلاش للترجي قدام بعث بوحجلة نوجه السؤال طبعا بلاد شنو أضاف باركوني للترجي بعد خروج المدرب الأول اللي ما أضافش أو اللي ربما وقع إقالته
2: كما تشوف جمال تو المدرب باركوني معناه ديما يجي في الأوقات
1: اللي هو مدير فني بالأساس
2: اللي هو مدير فني الملاعبيه كل مدرب مش يطول معاهم ولا يجي في فتره معينه وباش يمشي دونك كل فماش ضغط ما فماش برشا ستريس دونك تتعدى الفتره هذيك سهله ما تعداش فتره صعيبه بحكم انه ما فماش قرارات طويله الامد معناها مدرب جاي في فتره معينه على اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع
1: يقول قال علاش يجيبوا في مدرب مادام خلوه هو مادام نحاول كنزاري من الاولى
2: نتصور اللي الهيئه نتاع الترجي تعرف اللي المدرب هذا ماهوش رجل المرحله والا الترجي في حاجه الى المدرب السي في نتاعو ولا الاسم نتاعو اكبر وخير من باركوني
1: سي توفيق تعليقك
0: والله شوف يا جمال مش معودنا الترجي الرياضي يغير مدربين بالشكل هذا في أنا في المواسم الأخيرة
1: لا خاصة بعد ما نحاو باتريس بوميل
0: بعد ما مشى الكانزاري زاد لا ميم شوز دونك جابوا البروفيزوار المدير الفني وأعطى قاعد يعطي في النتيجة علاش؟ أول شيء الكوميونيكاسيون وقربه للملاعبية والأجواء اللي خلقها هو في الفريق وفي الفستير وفي التمارين
1: دونك هام جدا أفضل من البقية
0: هام جدا هذه ثاني شيء حسن قراءته للمباريات وحسن اختياره للاعبين في مراكزه لا تفلسيف ولا هم يحزنوا هك علاش النتائج نتاع الترجي مشات في البريود الاولى بعد الكنزاري وتوا زاد كيف اللي سور لابون فوا والملاعبين تحسهم ليبري ما فماش الضغط اللي بتاتر التفلسيف نتاع المدرب السابق نتاع الترجي بومان اللي خلق معناها نوع من الاشكاليات وما فما لاعبين اللي معناها بعثهم لصنف الامال و
1: هاو نهايه الشوط الاول بتقدم الترجي 1-1 تفضل
0: فدونك انا اعتقد المدير الفني الجديد نتاع ما هو مش جديد القديم هو نتاع الترجي الرياضي قاعد يعطي في نتائج طيبه وقاعد مهتم اكثر باللاعبين اللي بعدوا نوعا ما على الفريق واللي يتركهم كيما اشرف الجابري كيما الحميدي كيما شاب الجبالي رجع حمزه رفيع اللي غير له مركزه وتشوف النتائج ظهير الايسر العيفي زاد رجع نضال دونك نتصور اللي فما ستابيليتي ماهيش زاد كالعاده معناها قاعد خذا الثقه نتاع المدرب نتاعه وزاد كيف فرصه لياس بوزيان اذا كان القاله وعرعار زاد كيف
1: نجمو نشوفوه هاي سيدي نعمة ترتيحة خلنا نمشي بكم للسهرة الأوروبية البارح. دينا احنا شيء متعة البارح.
0: كنا استمدينا.
1: البارح قلت فرايبورغ باش يربح. هاي طبعا البارح.
0: كيفاش درجة الفار يا.
1: أنا في بالي.
0: لا لا لا لا لا. لا يا أخوي. أرجع الفار تو تلقى. قلت لي شنو غدوة المباراة؟ قلت لك أستون فيلا. قلت لي كيفاش أستون فيلا؟ عطيتك علاش؟
1: قلت لي معناتها
0: فرق بعيد.
1: فرقك
0: بعيد. أي وكان النتيجة البارح 3-0 مع الرأفة.
1: باهي باش نمشيو بعد الرأفة باهي نمشيو بعد شوية باش نمشيو لصديقنا ناجح مجدوب اللي كان حاضر البارح
0: في شيخنا البارح
1: في اسطنبول بالتحديد في ملعب بشكتاش وين فاز أستون فيلا باللقب.

0: إذن عودة في بلانيت سبور الأربعة و29 دقيقة. نعود في بلانيت سبور نحكي على الأشواط الأولى اللي وفات في كأس تونس. تقدم الترجي رئيس بعض بوحدة واحد بلاش وسقيت الدير وشبت العمر 1-1. وخونا الصابر يقول لي اللي باركوني هو مساعد مدير فني صحيحة؟
1: هو مدرب فريق النخبة.
0: اه
1: ولا هو مدرب فريق النخبة؟ لا المدير الفني يخدم على روحه.
0: دونك هو مساعد مدير فني.
1: وي مساعد ناس تقول اسيستون. اما هو اللي لاهي فريق النخبة راهو.
0: المعلومة نتاعو صحيحة.
1: صح صح.
0: نعود دونك للمقابلات ونحكيو على الدوري الاوروبي البارح السهرة اللي كانت في بشكتاش في اسطنبول. طبعا فوز استون فيلا 3-0. شنو رايك؟ بليل 3-0 وكانوا الفرق الانجليزيه
2: فما فوارق كبيره بكل صراحه
0: بين الاهلي كان اللقب الثاني راه الشامبيونز ليغ ارسنال مع باريس سان جيرمان
2: صحيح
0: ما نجمش تفوز باللقب. دونك فما عوده بقوه
2: سيطره كبيره معناها للفرق الانجليزيه اللي تضخ في برشا اموال اللي تخدم في خدمه كبيره اللي قاعدة معناها كل سنة تبدأ
0: موجود واحدة الشامبيونة أرسنال وكانت
2: باي برشا هو باي برشا
0: على الأولى ما جاتش على جي الثانية
2: مازالت جديدة عاد توا مازال بكري معناها
0: صح أنا راهو كل نهار باش نجيب لها خبز كاتو ونجي معناتها الدخلة نتاعها
2: توفيق هذه معناها باس
1: لا لا سونتراج مش باس
2: سونتراج
0: خاطر كل نهار تلعب طلعة البارح قال لا فما عنصر ناقص من الفريق هذاك علاش ما جيتش العنصر عمل له تليفون قال له يعود يجيب للناس
2: مش
1: جاي يا ودي زرستو توجع ما ينجمش ياكل الكتو قلت خلي لين طبره زرستو تو نجيب له نار لحد
0: دوك نرجع لحديث
1: واللي مش ينقش الشعار تاع ارسنال فوق الكتو ما جاش سهر اش تحب نعمل له
0: واضح هاي
2: دوك فما سيطرة استحقاق كبير ياسر وسيطرة معناها كبيرة للفرق الانجليزية تشوف معناها الاستون فيلا في الخامس ولا السادس معناها في المرتبه مرتبه السادسه ولا السابعه
0: مترشح لدوري ابطال اوروبا زاد
2: المرتبه السادسه في الشامبيونات تلقاه موجود معناها في الكاس الاوروبي. استون فيلا عنده تاريخ كبير جمال معناها وصل هز تشامبيونز ليج لكن اخر لقب ليه من عام 82 اخر لقب هزه هو تشامبيونز ليج
0: والمدرب اللي درب فيه مدرب يعني عنده ارقام قياسيه
2: ارقام قياسيه خامس ولا رابعه هز ثلاثه مع اشبيليا
0: هز ثلاثة مع شبيل البارح اللقب الخامس
2: وهز
1: مع فياريال
2: وهز مع فياريال البارح اللقب الخامس معناها وني امري معناها مدرب كبير ورانا برشا فرق
0: وطبعا الى جانب الالقاب اللي هز مع باريس سان جيرمان في فرنسا
2: في بعض الاوقات تحسه ساعات مطلوب من الفرق كبيرة برشا يمكن هو بعيد شوية على الاضواء بعد الخيبة نوعا ما نتاع البي اس جي اللي ما تمكنش اللي ما تمكنش معناها يمكن النقطه السوديه ما تمكنش فيها من
0: الريمونتادا
2: تاع برشلونه نتاع 6-1 هذيك معناها خليته يرجع معناها السنوات
0: او قاعدين يشاهدوا في الفيديو احنا اللي امنهم لنا طبعا البارح ما يعني نجح مجذوب اللي كان موجود في الملعب صور جميله جدا فرحه كبيره للجماهير الانجليزيه اللي كانت حاضره بعدد كبير حقيقه
2: في تركيا
0: مقارنه بالجماهير الالمانيه فوارق كبيره لانه قدوم الانجليز كان بشكل رهيب وتقريبا خلينا نقول
2: هو يعني لولا تعادل مانشستر سيتي معناها في المقابله الاخيره معناها كان يكون مقابله ضد الارسنال مقابله معناها كبيره برشا
0: صحيح
2: خاطر المقابله القادمه في اخر جوله بتكون مع الارسنال فارق الاربع نقاط مكن الارسنال من احراز البطوله
0: شوف سي توفيق قدامك اعطينا رايك وقاعدين نشاهدوا في عدد من الفيديوهات من تامين سمينا ناجح مجذوب تو بعد نمشي له ناجح
1: لا البارح شفنا مستوى اخر بصراحه سواء في التشكيله الاساسيه اللي بدا بها امري اللي فيها معناها مارتينيز الحارس هذا كل ملعب دور نهائي لو فاز به سبعه
0: حارس المنتخب الارجنتيني
1: سبعه ادوار نهائيه مع الارجنتين مع كل الفرق
0: ثقه كبيره عنده
1: شيء البارح انقذ زوز اهداف تحس الثقه وتحس هذا كيف الرولونس نتاعه وتحس اللي اصحابه البارح معناها ما قصروش وكي تشوف زاد كيف اللاعب تيلمانس زاد كيف في وسط الميدان مع روجرز مع ليندلوف وفي الهجوم وكيمسون ما شاء الله معناها الفريق كان في كل كومبارتيمون متفوق على الفريق الفريبورغ اللي ما شفناه الا في بعض الاوقات
0: دونك تصور قوه كبيره
1: فيكتوار ميريتي نتاع استون فيلا وبالشيء هذا بالنتيجه هذه تخلي في الدوري الانجليزي فريق اخر اللي يطمح تو مش يدخل الدوري الاوروبي في اللي وقت اللي يفوز في عمال
0: اللقب كان انجليزي
1: صحيح دونك فما امكانيه انه بورسموث يعني يفتح المجال صحيح يفتح المجال لفرق اخرى اليوم اذا كان مش اليوم نهار لحد ليفربول زاد كيف كيف حذاري من الفرق اللي وراها, فتنافس كبير برشا على المركز الاوروبي في نهار لحد في اخر جوله للدوري الانجليزي.
0: باه خلينا نمشيو للناجح مجدوب. البارح عملنا تسجيل بعد المباراه من داخل الملعب,
1: ما شاء الله عليه, ما شاء الله عليه.
3: ونهايه لقاء جمال كما تشوفوا بفوز مستحق لأستون فيلا. هنا خليكم على المشاهد التتويج, تلقاو كل الفيديوهات موجوده. يعني أستون فيلا كان في تاريخ مفتوح بصراحه, كان يسجل الثالث والرابع في المقابله هذه. كما قاعدين تراو الاحتفالات بتاع أستون فيلا, اجواء عائليه يعني كما تشوفوا, اللاعبين كل مع عائلاتهم نزلوا من الملعب وقاعدين يحتفلوا, صور للذكرى بالكأس كما تشوفوا هنا. يعني احتفالات عائلية لأستون فيلا, كانت مقابلة في طريق مفتوح يعني خصوصا في الشوط الثاني. أستون فيلا كان في طريق مفتوح إلى جميع يربح فوز كبير وأجواء كبيرة بصراحة. يخليكم هذه المشاهد, إن شاء الله تلقاو بعد في فيديوهات حصرية على الموقع أجور سبور. كما تشوفوا حتى لم ترى يعني جات مع الاحتفالات ووقفت. خليكم على المشاهد هذه, وإن شاء الله ملتقانا في نهائي رابط لبتال في بودابست تكونوا في الموعد ديما على أجور سبور. تحياتي ليك جمال ولكل الزملاء.
0: يعطيك الصحة يا
1: والله, يعطيك الصحة جميل.
0: الصحة ناجح مبدع جدا.
1: شفت العائلات يا جماعة,
0: شفت العائلات والصور هذه
1: معناها يستدعوهم راهو في الأدوار النهائية, هما وأولادهم والكل يحضروا مع بعضهم ونشوف الفرحة وقت اللي
0: استفيق. فما رقم آخر عطيونا صديقنا زميلنا هشام بن جمعة, يقول لك الفريق أستون فيلا أقل فريق هو صرف في الدوري الإنجليزي.
1: أي صحيح,
0: لقوه في المركز العشرين, صارف 70.5
1: مليون يورو. أي ما شراش برشا
0: الأولاني اللي هو ليفربول, صارف 481 فوارق كبيرة
1: برشا.
0: دونك نجاح كبير,
1: نجاح
0: في الحوكمة وفي حسن التصرف.
1: دونك
0: برافو.
1: فما حاجة أخرى, ميزة أخرى زادة اللي معناها تشوف المدربين الاسبان اللي قاعدين مسيطرين جمال
0: الكره الاسبانيه الفنيه على المستوى مسيطرين في كل شيء.
1: بي اس جي مش تلعب دور نهائي,
0: مدرب
1: لويس انريكي اسباني, امري ارسنال اسباني, هاك تشوف اليوم
0: ارسنال ارتيتا اسباني
1: ارتيتا, فيبين لك سيطره كبيره. حتى البارح اللي تعادل مع السيتي زاد مدربه اسباني مع بورتموث, فاعتقد اللي المدربين الاسبان قاعدين متفوقين على الفرنسيس وعلى الاطلين. وهك علاش معناها من الصعب مش تلقى معناها مدرب ايطالي يدرب في البطوله الانجليزيه بعد رانيري.
0: زاد سيدريك المد بيتفاعل معنا من فرنسا, يقول فريبور مع تنساوش وقت وجود زبير القائد زبير السليمي بن سليمان. زاد يقول معناتها فريق يعني عنده تاريخ مع الكره التونسيه, ويقول زاد فريق يعني فريبور تربح الكأس وربما معناتها ربحت تربح مختصة في الكأس
1: أو أكثر من البطولة,
0: من البطولة في
1: بعيدة
0: في ألمانيا.
1: لا بين البايرن وبين
0: يقول تحية
1: لبروسيا دورتموند
0: وباركوس. قلت تحية لهشام بن جمعة. به هاني وصلت التحية سيدريك, تحية ليك وتحية لزاد هشام بن جمعة. نمشي وموزيك ومن بعد نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية في مقابلات كأس تونس.

0: أربعة وثلاثين وأربعين دقيقة، ونذكر بالنتائج الوقتية في مقابلة الكأس. دونك واحد بلاش للترجي قدام بعث بوحجلة مع انطلاقة قوية لفريق بعث بوحجلة في الشوط الثاني. الحقيقة بلاد شفنا أن الفريق تقدم ووصل لمناطق الترجي في زوز مناسبات. دونك اعتقد أن الشوط الثاني مش يكون مثير للمتابعة، لأنه في الأخر بعث بوحجلة ما عنده ما يخسر هذه المسابقة،
1: ما عنده ما يخسر، وتنجم تكون آخر مقابلة تنجم تكون آخر مقابلة هذه في الموسم. دونك يحط كل شيء في 45 دقيقة، كان تمكن من التعديل نجم يواصل معناها المقابلة، كان ما تمكنش ولا سجل هدف ما عنده مخاسر. دونك نشوفه في بوحجلة مقدم وحط الكل في الكل باش يحاول يرجع في النتيجة ويعدل.
0: طبعا استفيق الشوط الثاني، زاد ما ننساوش حامل الريح اللي معاه بوحجلة في
2: اليوم، علاش اللي لا زاد، وتحس اللي الفريق صعد اكثر. انا قدم دانكرام بالنسبه لاسعد شريتي المدرب ونحيوه نتاع عمل بوحجلة
0: اللي يلعب غير كومبلكس،
2: غير بوحجلة سامحني، دونك يلعب ضغط اكثر وطلع البلوك بتاعه الوسط الميدان، وك علاش الترجي لاقي صعوبات في الخروج بالكره. تبقى خلى فراغات في الدفاع، وك علاش الترجي كاد انه يسجل هدف الثاني.
0: دونك يقول لك يا نعدل
2: يا نقدر
1: الثاني،
2: لا مازال لعب راهو،
1: اذا كان الترجي ما تسجلش هدف الثاني مش تلقى صعوبات.
0: هذا هو هذا هو
2: مازال بكر
0: مقابله كاس تونس، والله شيء يعمل كيف، خاصه انهم يتعداو وانهم هم يتعداو بالفار، يعني حاجه باه يتعداو بالفار.
2: تحيه المعتمد
0: نوعا ما من انه ينجموا يضمنوا على الاقل
2: الحياديه
0: نوعا ما، خاطر ما شفنا احنا الفار زاد غلط في قدش من قارة.
2: صحيح يا جماعه، تحيه للرئيس البلدي اللي وفروا، هو المعتمد اللي عملوا المستحيلات مش وفروا الظروف مش الفار يتم تركيزه في الملعب نتاع بوحجلة، لانه اول مره تصير، وان شاء الله تكمل المباراة في اجواء طيبه.
1: لا وشفنا مقابله سي اس اس في الملعب الجيد
2: اربع مرات،
1: الاهداف الكل معناها تدخل فيها الفار. تصور معناها
0: تصور كما جاش فار،
1: كان تكون معناها بعض القرارات تكون خاطئه.
0: واحد واحد ديما بين ساقيه الدائر وشبه العمران، يعني مباراه في كلهم زوز يتلعبوا في دقيقه 53 تقريبا. مادام نحكيوا احنا بكر، حكينا على الدوري الاوروبي، نحكيوا على الدوري التونسي، نحكيوا على الدوري المصري. البارح كانت زاد مشوقه، والبارح فما رسائل تعديت من البطوله المصريه. استوفيق نتمنى انه يقع تسجيلها في تونس. البارح البلاي اوف اللي تلعبوه لعبوا في شكل بلاي اوف كان ممتاز جدا، احتراما للتوقيت. كان زاد ما شفناش تشكيات من الحكام من كل النوادي، بالرغم من ثلاثه نوادي كانت معنيه بالتتويج، الاهلي، بورس،
2: بيراميدز
0: والزمالك، كل واحد لكن بدرجه اكبر هو الزمالك مصيره في يده، البقيه يعني يلزمهم يربحوا ويستناوا الزمالك شنو تعمل. شفنا يعني تنظيم محكم، مقابله انطلقت في نفس التوقيت، اخراج ممتاز ممتاز جدا من قناه الناقله اون تايم استوديو، شيء كبير ونقل ممتاز جدا للمقابلات، وخاصه زاد على مستوى التعليق باش يكون درس. ماذا بينا ناخذ وراه ميسالش،
2: حتى تراجعنا
0: نعترفوا باخطائنا ونقدموا. البارح
2: فرق امكانيات الجمال
0: في النهايه نتاع الدوري المصري، وخاصه كيفيه تقديم اللقب.
2: اللقب
0: باش يبدا في بالك استفيق. اللقب كان موجود في مقر الاتحاد
1: المصري
0: قبل دقيقتين من نهاية المباراة. اللقب
2: ركب في الهليكوبتر،
0: مازال ما طلعش الهليكوبتر،
2: حطوه في الهليكوبتر ما طلعش،
0: يستناو في الهليكوبتر وباش يمشي، باش يمشي لبرج العرب
2: أو
0: ولا باش يمشي القاهرة. إلى القاهرة ولا الملعب الثالث اللي هو ملعب زاد احتضن في القاهرة موجود
2: مباراة بيراميدز،
0: ذولي ملعب الجيش
2: صحيح.
0: يعني في المنطقة هذه
2: باش الهليكوبتر قاعدة تحوم وقتها غادي،
0: وشفنا كيفاش يعني الزمالك كسب اللقب وجاء التيتر في صورة جميلة وجميلة.
2: لا صورة حلوة برشا،
0: سورتو عدينا شوية صور
2: تسويقها يا جماعة، التسويق نتاعها كان ممتاز.
0: هذا هو الذكاء نتاعهم،
2: مالها يعرفوا كيفاش يسوقوا. صورة حلوة، الإمكانيات نتاع التصوير زادة في كل الملاعب كانت ممتازة جدا، الفار موجود في كل الملاعب، وشفت الجماهير زادة اللي عطات رونق أكثر. مش
0: حضور كبير،
2: مالها حضور أنا خيالي للفرق اللي كل واحد فريقه طامع، وفي النهاية شوف الأجواء الممتازة جدا، والصورة الحلوة اللي خرجت مالغريكو الزمالك قبل بأسبوع خرج وخسر الدور النهائي
0: لكأس
2: الكاف،
0: صحيح
2: في القاهرة بالذات قدام فريق الجزائري. فاليوم هاك تشوفهم يرجعوا يربحوا، وشفتني بصراحة صورة مؤثرة برشا وقت اللي الجماهير مشات البيت مرتضى منصور وخرج لهم في في الشرفة في البركون وكيفاش
0: الجماهير كانت تنادي هو هو هذا هو الرئيس
2: هي هي هي.
0: مش الرئيس الوقت
2: لا
0: حشتهم لانه من بعد مرتضى منصور قاعد دعوته مشى للنزل اللي فيه
2: فيه الفريق
0: احتفالات يدخل هو الفريق الـ الـ الـ الـ الـ الاداري هو الفريق المؤقت
2: صحيح.
0: انسحب من النزل يعني فما عركه كبيره مرتضى يرى روحه عنده الشرعيه كرئيس منتخب وطبعا قاع ازاحته يقول هو في قضايا طبعا يقول هو انه القضايا ذيك ماهيش صحيحه
2: مفبركه
0: ولكن الجمهور واعي واعي اللي مرتضى منصور هو المحبوب برشا
2: يعني يعرفوه ما يتحد الاهلي الا بمرتضى وهكا علاش المفاجاه جاتنا اللي الاهلي المصري مش موجود في رابط لابطه
0: وهذا
2: حدث هام جدا انا مش متعودين احنا نشوفوا الاهلي ما تغيب على رابط الابطال اول مره بعد سنين الاهلي يلعب في الكاس الكاف وبيراميدز والزمالك هما اللي مش يكونوا السنه الجايه موجودين مع النادي الافريقي والترجي
0: مع العلم انه الزمالك المصري يعيش ازمه ماليه
2: خانقه جدا أكثر من بعض النوادي في تونس
0: اي نعم برشا نوادي في تونس
2: اي يا جماعه
0: ولكن يعني قاعدين يتصرفوا بطريقه ذكيه قاعدين يلقاو في الحلول الجماهير واقفه ورا الفريق
2: وعندنا
0: دعوه نوجهها لكل يعني الجماهير في تونس خاصه جماهير النجم
1: الرئيسي اللي
0: توقف وراء الفريق نتاعها في الفترة هذية راهو الفترة هذية هي اللي باش يظهر فيها المحب الحقيقي توقف وراء جمعيتك بكل البوادر وكل ربما الإمكانيات الممكنة لأنه أي طريقة تؤدي إلى حل حل وإنقاذ الفريق لازم الجمهور ينخرط فيها
2: يا جمال الفنانين المغنين اللي يحبوا الزمالك معناها تو العدد وصل ل 18 المغني باش يحضروا في الحفل
0: شفت هذا هو
2: معناته شوف التذكره نتاع الحفله هذيك اللي مش تعملها الزمالك شوف

0: قداش، وشوف العائدات الماديه اللي مش تجي من لي سبونسور، وشوف الدعوات من الخليج اللي مش تجي للزمالك مش تلعب مباراه وديه، وشوف دونك القيمه الهامه جدا
1: الامكانيات الماليه
0: 25 مليون يحبوه الزمالك في مصر
1: مثلا. تركيا الشيخ قبل حط برشا فلوس في بيراميدز اكيد باش
0: يقدم هدايا للزمالك.
2: ليه واللقب هذا معناها باش يعاون برشا معناها كيما تشوف رغم الازمات، لكن رياضيا الفريق هذا معناها وصل الفينال كاس الكاف توا معناها بطوله، العام الجاي باش يدخل الشامبيونز ليغ، دونك رياضيا حتى المحب البعيد يقرب معناها بسوديزون بصيف عليه
0: بدون نجوم كبار جمالة في القيمة المادية بارابور على النجوم اللي جابتهم الأهلي المصري. فوارق شاسعة تبقى هكذا تشوف النتيجة،
2: ثم انتماء
0: حسن التعامل، وزاد كيف كيف الروح اللي لعبوا بها لاعبين الزمالك
1: حلقه الفريق. ونذكروا الجزيري يعني مازال تابع
0: مازال موجود
1: مع الزمالك،
2: ملعب في 27
1: ملعبش هو لكن مازال البارح ملعبش اما كان
0: ساهم في البطوله اللي مسجل اهداف حاسمه موجود.
2: لكن في اخر تطورات الهيئه هذه بتاع الزمالك تحب تشوف معها حل لانهاء العقد معناها،
1: لانه عنده ازمه ماليه
2: وعنده عقد معناها عنده موسم كبير برشا معناها 500 الف دولار في الموسم الواحد، يحبوا يشوف معها حل.
1: باهي نرجع لمقابله الكاس، اذا واحد بلاش للترجي قدام بعث بوحجله، وواحد واحد دائما بين ساقية الدير وشبيبة العمران. نذكر اللي المترشح من لقاء الترجي وبعث بوحجلة سيواجه المترشح من ساقية الدير وشبيبة العمران. إذا كان بوحجلة مش تلعب في ميدانها، وإذا كان تترشح الترجي فإن الترجي تتحول إلى ساقية الدير ولا إلى شبيبة العمران. بينما الدور النصف النهائي الثاني سيجمع النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الحقيقه الشارم باهي تبدا فرق صغرى موجود، لكن كنا نتمناو انه الفرق زاد اللي عودتنا انها تلعب الادوار المتقدمه في الكاس تكون موجوده، لانه الحقيقه ديما نحب ولا نكره التوفيق دور نهائي وقت يجمع يكون كلاسيكو وراه فيه برشا يعني تسويق، فيه برشا فرجه وحضور جماهيري كبير، راهو طبعا مع احترامنا لكل النوادي احنا ماذا والله شيء يعمل كيف تو كيشوفوا بوحجله، شوفوا ساقيه الدير وشوفوا زاد طبعا شبه العمران وغيرها، اما نرجعوا للكلاسيكو ما يتعوضش. اذا كان نهائي الترجي والنجم ولا نهائي دربي الترجي والنجم
0: ان شاء الله بالك نشوفوا
1: الفريقي والنجم
2: فما امكانيه
1: للنادي
0: الصفاقسي
2: والترجي
0: فما امكانيه
1: الحقيقه كما في في في مصر
0: ان شاء الله
1: مقابلات الزمالك
0: والاهلي
1: لا تعوض معناتها
0: وجماهير 50-50
1: هذا هو
0: وان شاء الله احنا كان الترجي والنادي الصفاقسي يترشحوا للدور النهائي علاش زاد كيف انا سابق لوانه، ولكن علاش ما نشوفوش جماهير النادي الصفاقسي وجماهير الترجي
2: فما الامكانيه فما الامكانيه
0: خلي تكون على الاقل بادره طيب وتونا قاوى هليكوبتر اخويا مش مشكل تونا هبطوا الكوب بالهليكوبتر في ردس
1: اليوم في عالم الصوره يلزمنا حتى احنا
0: وين نسوقوا
1: نتطوروا شويه ونسوقوا اكثر
0: تونا ندبروا مش مشكل
1: باهي قداش وقت
0: وصلنا تونا نسوق هنا الهليكوبتر مش مشكل
1: قداش وقت 58 في المباراه الترجي متقدم واحد بلاش وكذلك نفس التوقيت في ساقية الدير. البارح الصفيق الملعب الجابسي قدم مستوى محترم الحقيقه
0: بصراحه. البارح شفنا من ملعب الجابسي لعب الند للند مع النادي الصفاقسي وما خلالوش الامكانيه على اساس
1: انه قدم نفسه انه مراهن بارز في
0: السعود من هذاك هو بالنسبه للملعب الجابسي معناها عدى موسم استثنائي مع التسابق والتلاحق وساقيه الزيت ساقيه الدير، وشفنا الكلاسمون كيفاش تغير كم مره مع الريزيرفات اللي ربحهم الكل، ولكن البارح مع نادي الصفاقسي شفنا لاعبين مركزين تعليمات واضحه من المدرب. نادي الصفاقسي بوتيتر طاح في الاوفوري نتاع والله الملعب الجابسي جاهز في مباراه الصعود دونك ماهوش لاهي بالكاس، وهك علاش النادي الصفاقسي البارح ضيع برشا فرص وما كانش مركز في بعض الاوقات اللي خلاه يمكن يقبل هدف على اثر ضربه جزاء، وبعد زاد كيف قعدنا نستناه حتى الاوقات معناها نهاية المباراة اللي شفنا فرصتين كانت معناها يمكن نادي الصفاقسي يتعدى بهم، وبعد جات اخويا الوقت البديل وقت معناها البرونكاسيون. في البرونكاسيون تغيرت المعطيات ونادي الصفاقسي سجل الهدف اللي لازم يتسجل
1: برحمة
0: بحافظ عليه، والملعب الجاسي ولا وقتها يفكر اللي ملعبه يتعبوا برشا 120 مينوت
1: ولا يفكر في البراش
0: في البراش
1: المباراة جاهزة حسب رأيك بليل حسن
2: جاهز كل صراحة. الملعب الجيبسي قدم مباراة كبيرة برشا أي يلعب على أرضية مودينو ضد اتحاد تطاوين يوم الاثنين.
1: والمقابلة الثانية ندي حمل في يستقبل
2: مستقبل القصري في حمل دونك كان لد الند يمكن نادي راس فيقس يستسهل شوية المقابلة هذه. وزاد جمال كم الهائل بتاع المقابلات كل ثلاثة أيام مقابلة تحس نادي راس فيقس بدنيا استنزف حتى في البرولونغاسيون تحس النادي راس فيقسي سياسياس حاول انه يحافظ على نتيجه المقابله انه ما يغامرش انه يخلي روحه في النصف النهائي من غير حتى مجازفه ومعناه وكان له ذلك وزاد استحق من السياسياس استحقت ان تكون في النصف النهائي.
1: اي سيدي قبل ما نختم نذكروا بالتوقيت اذا
0: شفت الانفراد جمال تاع
1: بوحدي هذه كان
0: مش مريه
1: اي
0: دخل واحد
1: كان فرصه
0: انفراد ممتاز جدا الباس حلوه للراس الحربة
1: مستوى ممتاز
0: اي هي هي علي شهيبي ينفرد راس دخل ولكن الخبرة بتاع مرياح اللي انقذ الهدف وخلى ترجي متفوق واحد بليش قدام بوحاج لدقيقة 61
1: باهي دونك طبعا شوية نعطيكم النتائج وطبعا شكون اللي باش يترشح هذا يكون في موعدنا الرياضية الجاي. شكرا لك توفيق زعبو
0: شكرا جمال
1: غدوة مالا نستناو القطو
0: لا مش غدوة ما نخدموش لا حتى كان نخدمو مش غدوة ما انا قلت لك انا احنا الا ما هذا حد باش تصير الحفلة في ملعب كريستال بالاس ونشوفوا كل الاجواء نخدمو احنا لحد
1: ايه نحتفلش لحد
0: تحب
1: لحد لا ودي نسال فيك
0: يعني اعطيني منير هنا اكاو سيتو شوف له حل
1: باه معناتها ما ما ما ما ما فماش موعد واضح
0: لا ما تعرفش عليه وقتاش تدخل
2: موعد خلص. مفتوح
0: يا منير اخي جاب لنا خبزه قلت وقت اللي برشلونه فازت بالبطوله ما جابناش
1: ديما تهز فيها برشلونه
0: البطوله
1: برشلونه سنوات 30 سنه تقريبا
0: لا ايش بين فيه بس حتى برشلونه نعم بزوز خبز خبزة قطو البرشلونة خبزة قطو الأرسنال ونشيخوا الناس الكل في الاستوديو
1: هذا هروب ذكية تقابلوا
0: شاء الله بعدين الريال مش موجود اش تحب تعمل بلاكس
1: تقابلوا شاء الله في موعد قادم
2: إن شاء الله

0: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
5: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز، كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: Business News. Business
7: News. مرحبا بكم. أفاد اليوم رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهورية عماد بالحاج خلال ندوة جهوية بالهورية خصصت لتدارس الأوضاع المتردية لمنظومة الطماطم الفصلية والإشكاليات المطروحة. أفاد بأنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من 70 طن للهكتار إلى حدود 45 أو 50 طن للهكتار فقط حسب تقديره.
8: ولايه نابل في حدود 4600 هكتار، ثم حكايه 15000 على مستوى وطني. السماتم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث، اللي الى يومنا هذا الفلاح قاعد ينقص الطماطم اللي هي معناها مخر برشا، تسمى مزوزيه معناها حتى على الانتاج معناها تاثر، هذه ما تعطيش انتاج به. لو نحكوا على 70 طرناطا في الهكتار، فشنو نحكوا على 50 45؟ هما الفلاح زرع معناها من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت وبعدش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خاطر هذه طماطم معدة للتحويل، معناها اللي هيش نعملوا منها طماطم الحكم، هي طماطم معدة للتحويل، معناها ما الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو، هو معناها ما يغطيش التكلفة بتاع الانتاج. معناها انت تو كي تعمل الحساب، معناها احنا تقريبا الكيلو يتكلف الفلاح تقريبا 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270 وماشي حتى ياخذهم ال 270 الكل في دي. معناها بعدش فما اختصاصات، فما الحلول المقترحه، يلزمنا اولا معناها نعملوا مراجعه في التسعيره بتاع كيلو طماطم من عند الفلاح، ويلزمنا نشوفوا خطوط تمويل، واثنين وقعت مشاكل كبيره في الدياطي وفي اللمونيت.
7: دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. بالحاج أكد أن العالم يعيش حاليا ما أسماه بمرحلة تعدد الأزمات التي تتداخل فيها التحديات الاقتصادية والمناخية والطاقية والتكنولوجية والجيوسياسية، مضيفا أن ذلك يفرض على الدول تدعيم قدرتها على إدارة نقاط هشاشتها والحفاظ على استقلالية قرارها. ختاما، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية تضاعف أسعار النفط مقارنة ببداية الحرب، مضيفا أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط. المتابعة وإلى اللقاء.
6: Business News.
9: جوهرة اف ام. تندونس.
10: تندونس.
1: برعاية مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
11: أريدو، طور عالمك.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نمشيو الكوريا الجنوبية، وين نلقاو فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية يكشفون عن تقنية جديدة تنجم تغير طريقة التواصل ما بين الأشخاص اللي يستخدموا في لغة الإشارة والأشخاص الآخرين، هذا عبر نظام مبتكر يعتمد على خاتم ذكي شفاف قادر على ترجمة حركات اليد إلى نص مكتوب en temps réel. VRSLT. النظام اللي سماه WRSLT يعتمد على مجموعة من الحلقات الذكية المزودة بمستشعرات دقيقة ترصد حركة الأصابع واتجاهات اليد، وتقوم المستشعرات هذه بتتبع الإشارات بشكل مستمر، وبعد تبعث البيانات لاسلكيا عن طريق البلوتوث للتليفون الذكي وإلا لابتوب ولا أورديناتور، واللي في وسطه بالطبيعة يخدم الذكاء الاصطناعي على تحليل الحركات هذه ويحولها إلى كلمات ونصوص مفهومة en temps réel، شيء اللي يعطي إمكانية للتواصل بطريقة أسرع وأسهل بين مستخدمي لغة الإشارة وغيرهم اللي ما نجموا يكونوا ما يفهموهاش لغة الإشارة هذه. نتائج الاختبارات الأولية تقول اللي كون النظام حقق دقة تتقارب حتى ل 88% في ترجمة كل من لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة الدولية، وهو ما يعد تقدم ملحوظ مقارنة بالحلول التقليدية. وبالرغم من كون النظام مازال في المرحلة الأولى نتاعه، لكن نلقاه حطوا فيه قريب 100 كلمة فقط، لكن الباحثين يخدموا على توسيع قاعدة المفردات وتحسين الدقة ويحبوا يطوروه باش يشمل لغات إشارة متعددة حول العالم في المستقبل. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كل عادة نتقابلوا في موعد جديد من توندونس ديما على جوهر اف ام. في الأمان.
9: جوهر اف ام توندونس توندونس
3: جوهر اف ام
9: الدنيا
3: جوهر اف ام جوهر اف ام.

جوهرة اف ام. تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك سعداء نكون معاكم في يوم ربيعي آخر شبل الصيف، الخمسة والثمانية دقائق. شرط تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتم. نحييكم، هذا لقاء جديد معاكم. وجروب البارح هو بيدو نفسه، ما تبدل منه شيء، كان الفورمة اللي زادت على البارح. مرحبا سلي بوصفارة.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوس، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مستمعينا بخير. وتو باش يدخل عادة موسم الأفراح وسورتو موسم النجاحات
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله كل عائلة.
0: أمنياتنا للناس اللي هي استنى في هالامتحانات الوطنية وحتى الامتحانات بتاع الأقسام وغيره، كل النجاح للصغيرات
1: إن شاء الله. نسمع برشا فرحة في الديار، وانا نعمل تحية لخويا اللي ولا دونتيست، عدى وفرح الدار وفريمون معناتها صغار، معناتها ما عندهمش فكرة قديش حاجة كبيرة الوالدين، معناتها لو باركور هذاك في الاخر كيف يتوج
0: حياة كبيرة
1: بشهادة. دونك محمد وقول له مبروك، ولا عنا دونتيست
2: مبروك مبروك مبروك لأمك والبوك سيختو، خاطر
0: كل النجاح إن شاء الله للناس الكل. وطبعا حاجة تفرح كل مرة نشوفه أنه الناس تتخرج ولا الناس توصل للمستوى اللي تحب توصل له، للشهادة اللي تحب توصل لها. ديما ما تغركمش بشورتو لجاني تو، راهو القراية تقعد أحسن شيء في العالم مهما عملوا كونتات انستغرامات وتيك توكات
2: وغير. حتى الانستغرامور ولا يلوجوا في المشاريع ويبعثوا في المشاريع
0: وفهموا القراية وحد
2: فهموا للتكبيس، راه ما
1: ينجمش يخلق لك. لا وسوسن محليهك اللي في الاخر تقدر مجهود والديك على طول، ما نعرفش 20 ولا 20 سنه، راهو بالحق ستون باتاي.
2: انا والله يا سامي كنت من الناس اللي يقبل، معناها ما يدخلوا بناتي ما يولي امه، ما يدخلوا بناتي معركه التعليم في تونس، على خاطرها معركه للصغير ومعركه للوالدين زاده في كل النواحي، من النواحي معناها من الناحيه الماديه، من ناحيه الوقت، من ناحيه الامتحانات والكثره، من ناحية التنقل زيادة اللي هو مشكلة كبيرة في بلادنا. دونك كنت نلوم قبل نشوف الأمهات قدام البيبان متاع مع الامتحان، نقولش فما يخش بيهم ياسر معنا على عصابة. وبعد افكتيفمون قالك لا تلوم لا تتبلي، كيف وليت أنا تخذقتها وليت تفهم شنو
0: حيهم الكل أمهات اللي هم يعديهم تحانات زيادة. مرحبا سوسر معها للجالة كالعادة، نبدأ بكواد نف. كواد نف نيوبو سفارة باش يحكينا على أنه إذا كانكم مغرومين بالماكلة والطيبو فضل هاي،
1: يعني هذه حاجة تنجم تمنعكم من يولي عندكم أقل شانس باش تمرضوا بالألزايمر. لطف عليكم،
0: لطف عليكم. شفت نفس الشيء أنا يظهر لي، عجبتني برشا الاتيود
1: باهي. الاتيود عملوها معناتها اون ريشيرش عملوها دي جابوني على 6000 على 11000 شخص
0: تمام،
1: اي اللي ابارتير عمرهم ابارتير من 65 سنة.
0: اوكي،
1: يقول لك الطبخ مش كان معناتها باش تجي طيب وتعمل هكا تحط اون وكل شيء، راهو داير بيه برشا حاجات، راهو مخ يخدم، راهو بدن يتحرك باش تقضي
0: تجربه،
1: راهو حتى لي زيكزيرسيس لو فيت انك تبدل لا ريسيت كل نهار سي ان اكزيرسيس للمخ. دونك هذه حاجه
0: بلاستيسيتي،
1: فوالا لاستيسيتي معناتها لي نورون يخدموا. واللي مش مغروم كيفي انا بالطبخ يحاول يولي مغروم.
0: انا مغروم بصراحه من اللي نشري حتى لل
1: اون بلوس. انت لازياتيك يظهر اللي تحب.
0: انا نحب لازياتيك ونشري الفحات ونشري الخضره ونطيب ونحب التجربه ديك. انا نطيب مقرونه معناها للعائله وانا ما ناكلهاش مثلا، نحب نطيب بعدها. وذي بوك اكتشفته خمسه سلسله تالي راه ما عندوش برشا
1: اساسا الايطاليان،
2: مش برشا ساوس. نشوف معناتها اي مراه اذا كان جيب صغار تولي كل شيء، معناها ايطاليا تونيزيا ملوخيه ما عندكش مهرب معناها من التطيب. مي سي فري ما كنتش نحب لها محل التطيب، معناها من الحاجات اللي كانت ياسر وكانت تشترى فلوسي ماشي على الماكله البرا، على خاطر ما كنتش ما نحبش الخنقه، انا تظلي خنقه الكوجينه. بعد بالحب بيان سور، على خاطر كي تطيب الناس تحبهم كما يقول كما قال سامي، حتى حاجه انت ما تحبهاش
0: اما
2: تعمل عليها كيف افيك بوكو دامور، خاطر تطيب فيها الناس تحبهم.
0: ونقول حاجه، انا قريت زاد ان ارتيكل مهم برشا على دي جاسترولوج من مختلف العالم، كتبوا حاجه على الماكله بتاع الشارع، يوريك يقول لك بالنسب انه نسبه كبيره من امراض المعده والامعاء جايه من الماكله في الشارع.
1: اي
0: ما تقولش هذايا نظيف البقعه وهذا نظيف، يعني حاول تقلل منها لو ماكسيموم.
2: ولا وضغط الدم زاده خاطر
0: برشا ملح،
2: خاطر الملح كميه الملح
0: يغطي لوغو خايب،
2: يذكي الماكله الملح، الحاجه المالحه تبدا مطعمها بخونونس.
0: انت ريت اذا كان مثلا مطعم مثلا مضطر باش انه يطيب بالدجاج بدا معناها يلتوغن شويه، معناها ولا ياخذ في ريحه شويه مش فاسد
2: مش جديد برشا،
0: مش جديد برشا، الملح يغطي،
1: الملح يغطي كل شيء.
0: ساو سري
2: انا في ساعه باش نسال سليم، تعرفها فرقة الحمائم البيض؟
1: اي
2: تعرف فرقة الحمائم البيض على خاطر اي قلت نسأل، انا ديما نسأل سليم الروبير.

0: مع التيك توك ومع الموسيقى الكمية المهولة متاع الموسيقى اللي نسمعوا فيها من العالم أجمع تضيع حتى كان فما تجارب تضيع. دونك اليوم غادرنا السي عمي عمار القاسمي اللي هو أحد مؤسسي فرقة الحمام البيض. سيسيور سامي راكليتو ولا قابلته في التلفزة لأنه كان من الفنانين اللي درس في العطاء ودرس
1: المعلم.
0: في الحب هذاك علاش مسمينه المعلم. وي إفكتيفمون أنا آخر مرة شفته في ذكرى الذكرى الأولى لوفاة المرحوم أيضا ياسر الجرادي في الصيف هذايا. والناس اللي تتعلم منهم برشا اللي بالنسبة لينا ولا للجيل اللي أصغر مني كيما سي الفاضل الجعايبي وقت اللي جا بحذنا تقول تتعلم منهم تقول منين يجيبوا في النفس، منين يجيبوا في الابتسامة، كيفاش يقاوموا، كيفاش على مدار 40 سنة باللي تعدى على هالبلاد هذية باللي تعدى علينا الناس هذوما باقي عندهم القوة ولآخر لحظة يقاوموا بالكلمة، يقاوموا بالفن، يقاوموا بالضحكة، يقاوموا بالكلمة الباهية، يقاوموا بالبرتاج
1: تاع
0: التجربة متاحهم مع الصغار بالتنقل عبر أنحاء الجمهورية الكل باش يقاسموا تجربتهم، باش يقابلوا الناس، باش يقابلوا الشباب، باش يقابلوا، باش يرسموا ابتسامة، باش يرسموا الفرحة. عم عمار القاسمي خسارة كبيرة للأغنية التونسية ومش للأغنية كهو، نقول حتى للمجتمع المدني
1: وللنشاط
0: للانجاجمون بصفة عامة في الشأن الوطني، على خاطر بخلاف أنه فنان راقي جدا هو إنسان ملتزم، مواطن ملتزم جدا بقضايا الوطن وبقضايا الإنسانية بصفة عامة. تلقاه في بطحة الاتحاد، تلقاه في الشارع، تلقاه في لافنو يغني ديما بلاش. هذه حاجة اللي الناس نحب نقاسمها مع الناس، خاطر يمكن الناس ما تعرفش اللي فما فنانين اللي يخدموا بلاش، يخدموا بالحق يحبوا خدمتهم وبالحق يحبوا بلادهم وبالحق يحبوا يقفوا مع القضايا العادلة وبالحق كيف يقاوا حاجة في أي حدث ولا أي حاجة تصير في في في في حاجة
1: تلقاه موجودين
0: في البلاد، تلقاه موجود وتلقاه حاضر وتلقاه هو رغم السن ورغم التجربة الكبيرة والمريرة خلينا نقولوها. تجربة اليسار في تونس ما هيش تجربة محفوفة بالورود معناها. دونك كي تبدأ
1: سنوات كبيرة
0: كي تبدأ عندك المبادئ هذوما وفي مبادئ موش سهل أنك تقعد 40 سنة وفي الله يرحمه ينعمه عمي عمار باش تخلي علينا بلاصة كبيرة. نسمعوا شوية من انشخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور مع السيد المخرج
1: فضل سي معز.

يرحمه. دونك فنان كبير يغادرنا، وطبعا يبقعد الاثر نتاعو الاثر الفني وكذلك الانساني لكل شيء عمله سي عمار طبعا الله يرحمه. يلا غنيتنا الاولانيه هي نبيها كراولي تغني تريق السلامه، بعد شويه نرجع لكم في انتيبيوتيك.

0: بكم رجعنا لكم في انتيبيوتيك. شكرا لاختياركم محطتنا جارة فيم، شكرا لاختياركم جارة تي في. الناس اللي تشوفنا على التلي والناس تبع فينا كذلك على لاباج فيسبوك لاباج جوهرة. أول سؤالات، هيا بينا نلعب. يلا
1: هيا بينا نلعب.
0: السؤال يقول، تعرفوا انه الانسان طبعا طبيعه حياته متغيره من الناس اللي البدو والرحل والناس اللي يستقروا وناس يبنيوا مدن وغيره، فبطبيعه الحياه المختلفه يتغير اسم السقف اللي ياويك، يتغير اسم البقعه. يعني واحد ساكن في في خيمه، واحد ساكن فهمت بالعربيه، فما اسم لكل بيت او لكل حاجه تنجم تأويك، سواء من القماش او من وبر الحيوانات او بنيتها. الاولانيه، اذا كان مبني من طوب ورمل شو يتسمى؟
2: يتسمى
0: سهل.
2: منزل.
0: لا،
2: بيت.
0: بيت
3: بيت،
0: برافو. اذا كان من وبر، وخاصه وبر الناقه او الجمل،
2: خيمه.
3: لا، مش خيمة. ليه؟ بيت الشعر.
0: هاي
2: مش خيمة ومش
0: شو اسمها حسب رايكم اللي معمولة بالوبر نتاع الحيوانات؟ هذا ذكرنا بمنطقة معينة من الجزيرة العربية والطبيعة الحياة هذيك.
2: كان في المتنبي قفا نبكي من ذكرى حبيب.
0: هاي
3: وكر.
0: لا، وكر ولا حاجة أخرى. لا
2: هما يتشدوا بالأيك.
0: هو البيجاد. البيجاد هو البيت اللي من الصوف أو من وبر، عفوا من وبر الحيوانات. ثالث، إذا كان من صوف موجود احنا في الدارجة بتاعنا راهو داي
3: من صوف.
2: زيتون.
0: أي لا،
2: موجود في
0: موجود الكلمة على... مستعملة. مستعملة بحرف الخاء. هي
2: خبي.
0: خبي خبي, خبي. هو من صوف العلوش. واللي من شعر المعزة. صعيب شوية.
2: شعر المعزة صعيبة.
3: صعيبة ياسر.
0: الفسطاط.
3: الفسطاط.
2: الفسطاط هو
0: هو من شعر المعزة.
2: نعرف هالكلمة ما نعرفش معناها الأصلي هذا.
0: وإذا كان من قماش أو صوف مغزول أو غيره،
2: خيمة.
0: الخيمة. وإذا كان من جلود قديمة، ذيك الحيوانات اللي يقتلهم الإنسان ذي يعمل بهم خيمة، اسمها صعيبة زيت. القشع.
3: القشع. هذا هذا تعرف مش القوم الإجابات يزمكم عدي قويل شد ديكسيونير. تعرفتم قويل صيفك اللي ما عندك ما تعمل.
2: لا، هذو ما يزمك تكون قريت برشا شعر جاهلي بحياتك ومغروم برشا
0: بالمو... قشع صعيبة بصراحة. الخيمة سهلة. فسطاط سمعتها قبل. الخبيث سمعتها. بيجاد صعيبة. والبيت
3: ليفل آخر هذا متاع
0: ليفل.
2: طورت رامي. صحيت باهي باهي
0: باهي. يلا، البلدان اللي عندها أسوأ السائقين في العالم حسب عدد الحوادث والمخالفات. المرتبة الأولى
3: الهند. الهند
0: بعيدة. الهند. طب ديس ما فيهش الهند. فيه دولة عربية وحيدة.
3: مصر.
0: لا. وفي بلدان أفريقية وما فيهش أوروبا.
2: تونس.
0: لا. أو
2: أو الجزائر.
0: أو
2: مغرب.
0: أو
3: ليبيا.
0: ليبيا العاشرة.
3: ليبيا العاشرة.
0: أي
2: ليبيا العاشرة.
0: شكون الأولى حسب رأيكم في عدد الأسوأ السائقين؟
3: أنا الحقيقة السياقة شفت أما مصر حاجة. أي. من وراء العقل.
2: الشرق حتى دمشق زاد.
0: والله احنا ماشيين على نفس الدرب تاع مصر. أنا شفت شوية مصر.
3: مصر لونيفو تشوفك القناطر والكياسات الكبار والكراهب. كيفاش توصل تقرب لبعضها في فيتيس والتزمير.
0: يزمرك يقرب لك يزمر.
3: تقول يستحيل نجم نسوق في
0: أما اليوم والله يا أونتر بارونتيز، الناس اللي تشوف فينا والناس ممكن اللي تسمع فينا هما في الكراهب، راهو ممكن صعيب شوية أنه واحد يقبل أنه كتبنا في ضوء أحمر واحد يزمر عليك مش تحرقه. ولا واحد يتعدى ولا شوية. اليوم ما نجمعش طبعا، فما عدد من الناس اللي بضوء أحمر يمشي عادي. ما تعرفش في ضوء أحمر تمشي عادي شنو نجم يخرج لك. نجم تسبب في حادث مميت.
3: ليه ولا فما اللي هذه مش نورمال، اللي يسرق من رون بوان ما يعملش الدورة الكل. يسكرها من الأول ويبدأ مش هو.
0: أنا البارح حاجة نحيي فيها الأمن وشرطة المرور، يعني أول مرة نشوف في في في بحذا فروج، عمري ما ريت بوليسية، ولكن البارح جاو باش يقعدوا بالكهرباء ويعملوا البارير ويحطوا الضوء وكل شيء. عدد الكراهب اللي شدوها هما حرقين الضوء، عندك حتى فكرة؟
3: اي ان شاء الله
0: 6-7 بحدا بعضهم
3: ان شاء الله يطبقوا عليهم القانون كما يلزم.
0: يلا البلدان اللي عندها أسوأ سائقين في العالم، الاولانيه الولايات المتحده، ثانيه تركيا، ثالثه البرازيل، الرابعه الفلبين، الخامسه رومانيا، فبما بلد اوروبي سامحوني، السادسه ايران، السابعه موزمبيق، الثامنه غانا، التاسعه اندونيسيا، والعاشره هي ليبيا. مصر في المرتبه 20 مثلا. المملكة العربية السعودية مرتبة 19.
3: إما من حيث الحوادث يظهر لي رانا أوني تري بيان كلاسي.
2: إحنا تونس.
0: معناها تري بيان.
3: أي لا.
0: بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون؟
3: لا نيجاتيفمون. معناتها أنت تشوف قداش عدد العباد اللي تموت.
0: إما هما يعملوا واحد راهو يعملوا معناها أن شيفر يخرج من عدد السكان وغيره.
3: بيان سور هو يقول لك فما.
2: أي ما بناش نحكيوا على نفس الحاجة، هو يحكي على أسوأ السواق.
0: إحنا أسوأ السائقين، أنت عدد الحوادث.
2: وعندك الحق، إحنا عدينا سنوات ما نعرفش حقيقة توا الامور وين وصلت ولا لا، ما عادش نتبع.
0: فما شكون يكذب؟
2: عندنا سنوات الاولانيين
0: ما فما شكون يكذب.
2: ما نعرفش.
3: فما طريق تونس حمامات سوسن يقول لك راهو عدد الوفيات بالنسبه للطريق هذيك قداش فيها موفمون، كل راهو حاجه تفوت معناتها العباد.
2: هو زاد الترجم تكون صحيحه، علاش؟ على خاطر جوستومون كي باش تعمل الموين على عدد على عدد المتساكنين، احنا ماناش برشا.
0: اي
2: هذيك معناتها كي يبدا العدد مطالع برشا بالنسبه لعدد المتسكنين.
0: مو خاطر فما هو انت باش تعمل الترتيب هذايا، فما بوكو دو كريتير يدخلوا حسب المنظمات وحسب ليزيتابليسمون اللي باش يعملهم، شكون الدوله، هل هي الفغني للشيفر هذوما او منظمات عالميه، او يعني فما برشا تدخل فيها برشا بوكو دو كريتير معناتها باش تعرف اسكو صحيح. ولكن ديما الحوادث القاتلة تجي من التهور، من السرعة، من عدم الوعي، برشا حاجات.
3: زاد سامي فما تروا فينومين جدد في تونس، لي تروتينات اللي من غير ضوء، الموتورات اللي زاد عددها برشا وموتورات ماهيش اسوري، وثالث حاجة البراوت الصغار اللي يلموا البلاستيك في الليل اللي ما عندهمش ضوء، ذوكم ينجموا يتسبوا في حوادث مش عادية.
2: وثم حاجة جديدة زادة احنا تزادت علينا العوام هذوما يمكن كثرت من بعد الكوفيد، لي ليفغور اللي بالموتورات هما يخدموا مسكنات وربي يعينهم على خاطر خدمتهم صعيبه وفيها برشا ريسك والكل. اما احنا كينا ماناش متفاهمين ولا كيفاه تزيد دخلت لنا حاجه في الكياس اللي هي جديده واللي هما يعرضوا هما رواحهم للخطر ويتنجموا يتسببوا.
0: اما يقعد تليفون حاجه رهيبه
2: ولا. لا التليفون كيف شدد اللي صار؟
0: لا التليفون الكونيكسيون والمساجات وغيره يعني لازم Je pense que لازم قانون هكا يتغير شويه في هذا.
2: والله ما نظنش قانون عمره ما يبدلكش العقل.
0: والله يبدل راهو الوعي. الوعي ما يجيش وحده.
2: الوعي يجيب بالتربيه بالثقافه.
0: ما يجيش وحده.
2: اما مش بالجزر والقايه
0: لا يعني راهو اغزر القوانين الصارمه خاصه في المرور في البرة ما تفدلكش. ما عندكش حق في التليفون، يعني حاجه ما تتخيلش في بالك، معناها ما تنجمش تحرق ضوء في واحده من العواصم الكبيره، معناها الخطيه تجيك انورم معناها في حتى لدارك، معناها والتهور نتاعك ممكن يخليك تدفع عشرات الالاف من اليوروات ولا من الدولارات، وقتها يتمس وقتها يولي يعمل.
2: حتى احنا علينا برشا في الخطايا في المخالفات المروريه، وما عادش كيما قبلها وكا كي اللي تلحلح بيه ولا حاجه ولات فما صرامه.
3: اي مسوسا كان يوليو
2: ما تجمش تعلي راهو على النيفو دفي اللي احنا فيه، معناها ما تجمش تزيد تعلي له اكثر.
0: لا ما تعليش في عدد الخطايا، كون صارم في حاجات العقوبات تكون مختلفه.
3: هذاك علاش يلزم اقل تدخل يعني بشري ساعات توا تصور كيما الرادار تصور الخطيه تجيك طول ما فماش معناتها يعني احنا عندنا يقص لك الرادار.
0: احنا اليوم عندنا لو بيرمي هذا اللي اون فيوز البيرمي ا بوان، احنا عندنا بيرمي ا بوان
2: ما عندنا
0: انا في فرنسا ما عندكش الحق بعد قد عدد سبونسر 14 نقطه يظهر لي تعاود تعدي بيرمي من جديد
3: تعاود تغلط تعاود تغلط مرات اخرين تنجم عادش تسوق.
2: هذه فكره باهيه سيستم تاع البوان على خاطر يوعي الانسان يولي مسؤول
0: تحت 3 بوان
2: تعرفش عندك دي بوان تعرفش مازال عندك.
0: انا شفت ناس تمشي في الطريق المعاكس في اوتوروت يعني فما
2: قصان موتونس
0: الوحش
2: موتونسي امبراطور نتاع القصة العربي ما تعرف معناها
0: في اوتورود آه. فما فيديوهات تصوروهم ناس في اوتورود كاليستي الواحد يمشي والاخر كاميونة ماشي في ال... ولا احسن حاجة هو كيبدا غالط يحط لك كات كليونتون راهو هذا لا يعفيك
3: راهو لا يخرج لك يده يخرج يده
2: اي بو ساعات عبيت تغلط انا والله السيرة صارت لي قداش من مرة نغلط ونخرج يدي وغلط معناها ما يسالش واحد كيف يستعرف
0: انه غلط كات فور او ما يسالش يحب يقف ثروازيام بلاس مش مشكل يا ربي يهدي يلا احنا كلنا غلطوا لكن الوعي بداية هو الأهم. سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل مسرح سينما ولا تلفزة المقطع الأول.
4: What happened to you? Where are your parents? Your mother? Your father?
5: He didn't wake up.
4: Are you alone? Do you live up here all by yourself? What happened to your face? I won't hurt you. But at the very least, let me give you a good astringent, and this will help to prevent infection. I think you should just come home with me.
0: يلا إخراج تيم بيرتون تأليف كارولين تومسون بطولة كاتي بيكر جوني ديب
2: جوني ديب شارلي لا
0: وينونا رايدر لا
2: إدوار رومان دارجان
3: جوني ديب هو جوني ديب مع برشا افلام مع تيم بيرتون برشا افلام عملهم
0: معروف هذا انت فاش تتفرج ما عرفناش احنا وين نحطوك وين كلاسيوك شنو تجب تجاوب لا
3: تفرج على الافلام القصيره اما ما عنديش صعبين
2: لا يتفرج في سينما المؤلف ما يستعملش ما يتفرجش في سينما
3: انا نتفرج في سينما اللي ما يعرفوش الناس كتلقى في الكوري من قاع الخابيه
2: سينما روس
0: لا ما يعرفش انا نحب برشا السينما الايرانيه ولا السويديه ولا انا نبدا نلوش في نتفليكس على لي سيري جايين من السويد ولا من المانيا
3: وما هذا نتفليكس يفرض عليك باش تتفرج على شنو هو يحط لك اون افون وحتى كي تلوش ساعات في ريشيرش فما فيلم موجودين وما تلقاهمش راهو تيلمون لا ريشيرش صعيبه دونك يتفرج على كل شيء كل
0: شيء يصنع مخترع شخص شبه كامل يسميه يعطيه اسم لكن يموت قبل ما يكمل جزء مهم في بدنه فيحط حاجه مميزه فيهم وتعثر عليه مندوبة مبيعات تطلب منه الانتقال معاها لدارها وسط الأسرة متاحة مزيان برشا في المدايا في سعى ما أثار اهتمام الجميع بفضل مهارته وغرابة أطواره لكن سرعان ما تتبدل الأمور للأسوأ إدوارد أومان دارجان
2: قلت لك إدوارد أومان دارجان
0: آه والله لسمعت
2: 1997
0: هاي الإكستري الثاني
6: سابر يوم يو يا بيا رنونسيادو لتنر una familia completamente. Ahora creo que hay otra manera de hacer las cosas. Y tengo un deseo de ser madre de otra manera y tener un montón de hijos y un perro y lo que haga falta.
7: Es muy bonito esto que dices.
6: Tú serías el padre de mi lugar.
0: La. ¿Cómo se llama? Film, مسلسل شنو?
2: Film.
0: La. Serie. Oui.
2: Serie spagnola.
3: Casa del papel.
2: Casa del papel.
0: هاي هاي جاوب صحيح حديث ما شو ينبر عليك راو رامي
3: ديما ينبر
0: جيسس كولمينر لا كازا دي بابيل 2017 يلا ما الفيلم الثالث او السيري ولا المسرحيه خلينا نشوف
8: I'm going to question me now on the counter fact you don't feel guilty about leaving Miss Black I'm
9: going to blow your damn head off
8: you got a short memory boy your ass is still be floating around in Missouri right now if it wasn't for me don't want to ask questions What you want to ask? What you want to know? Ask it. You want to know why you left Miss Glass back there for dead, huh? Maybe why you left your little boyfriend running around. You don't know if he's still alive yet. Is that what you want to know? I'll tell you why. It's because you ain't a man yet. All right? It's because you were scared shitless. You scared now. And put you off and down.
9: Three.
8: What of them?
9: Tell me right now and be honest. Did you see him?
8: Put your off and
9: down. Did you see Three?
3: So it's Morgan Freeman.
0: لا لا نعطيكم انديس مش موجود قدامي ولكنه نعرف وين الانديس هذا
2: فيلم ديجا هو
0: هذا الفيلم تعمل من غير دي او بي من غير مدير تصوير
3: اي لما انا معروف معناتها الافلام القليله اللي من غير
0: صور بضو ربي
2: الكل اكستيريور
0: مزيان برشا الفيلم هذا، بطولة ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، دومان غليسون، برندن فليتشر، ذا ريفيننت.
3: ذا ريفيننت خذا عليه اوسكار، خذا عليه لو سون بروميير اوسكار
0: 2015. فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
5: جوهرة
7: بوبليسيتي.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريد طور عالمك.
0: في الدنيا هذه الخير ما يحتاجش ديما حاجات كبيرة، ساعات يبدأ بفكرة بسيطة أما أثرها يوصل لبعيد. فما أطفال محتاجين يد تعاون، محتاجين فرصة، ومحتاجين شكون يحس بيهم، وانت تنجم تكون السبب في الفرق هذا بخطوة سهلة ما تكلفك حتى شيء. الاقتطاع الآلي PAP هو طريق للنجاح، للإحساس، هو الفرصة اللي تخليك تساهم بمبلغ تختاره أنت، يتقص بصفة دورية ويمشي مباشرة لمساندة الأطفال فاقدي السند باش يلقاو حقهم في القراية، الصحة والعيش الكريم. كنقولوا ما تكلفك حتى شيء مش معناها ما تكلفكش فلوس، ولكن ما تكلفكش برشا جهد، أما تكلفك برشا إحساس وبرشا مسؤولية. يمكن المبلغ صغير في عينك، أما عند طفل آخر ينجم يكون أمل جديد وباب يتحل ولا حلم يبدأ. أجمل في الحكاية أنك تولي تصنع الخير بصفة مستمرة، كل قدير وقدره ومن غير تعقيد. خلي أثرك خير يدوم، وخلي مساهمتك تصنع فرق حقيقي. يمكن الاتصال بجمعية قرعة فيل اس او اس عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn ولا على الرقم 58 371 002.
14: مديتك بالخير واكفل طفل صغير. www.sosve.tn
15: صنع في تونس.

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. علمني
1: علمني لليوم مع إندا ونستقبل ضيفتنا غادة تياري. مرحبا غادة.
2: مرحبا سامي عايشك.
1: دونك انت شيف دو بروجي في التمويل الأخضر في إندا.
2: اكزاكتومون.
1: واليوم نحكيو على المسؤولية المجتمعية طبعا المؤسسات، وهذه حاجة مميزة انه إندا اليوم تعمل خطوة كبيرة في هالعمل هذايا. دونك اذا كنت تعطيني فكرة كيفاش بدا المشروع الكبير هذايا نتاع العمل، خاصة معنا نحكيو على الغسو والمسؤولية المجتمعية.
2: بيان سور. دونك كيما تعرف انت انتغاب تخدم على الادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي نتاع الفئات الهشة في تونس entre المرأة والشباب. دونك سي دون سو ميم كونتكست معناها اللي خديت معناها الاطفال معناها في الخدمة نتاعها. دونك دون سو سونس لا يزون ديفلوبي معناها لو بروغرام افلاطون اللي هو هو برنامج معناها تاع تربية مالية ومالية اكزاكتومون
1: واجتماعية زادة. شفت برشا حاجات مزيانين في نوادي افلاطون في مختلف المدارس.
2: اكزاكتومون. دونك باش نمي قدرات التلامذة انتر اوتر معناها في الانتربرونيا الانوفاسيون اكسيتيرا. دونك التجربة بعد ما بداوها في زوز مناطق جهات في تونس معناها في القصرين وفي بنزرت حبت تعمم البرنامج نتاعها عند انتراغاب في 24 ولاية مع 26 مندوبية التربية اللي موجودين. دونك صحت أول اتفاقية شراكة مع وزارة التربية اللي دونك سيتي اون 2019 هي أول
1: كونفونسيون صارت هذايا ديسمبر 2019
2: في جوان 2019. دونك لو بروغرام اليوم يكونت 139 كلوب يغطي 175 مدرسة في 24 جهة، منهم تقريبا 50 المدرسة اللي دخلوا البرنامج في المنهج متاعهم. يطوروا فيه ويصيروا فيه أكثر من 75 متفقد وأكثر من 140 معلم
1: مكون بالقديز
2: exactement bien sûr. دونك ومستفيدين منه إلى يومنا هذا أكثر من 2500 تلميذ. دونك essayer dans ce sens-là, il y, dans ce contexte-là, il a été développé manière le projet de la réhabilitation des écoles par un tatamouil.
1: Mais اذا كي juste نقول حاجه صغيره خاطر نعرف هذا معناها عن قرب غدا انه من نوادي افلاطون وين مشيت انت باش تخدم على نوادي افلاطون والتربيه الماليه والاجتماعيه للاطفال، لقيت انه فما مدارس لا تستجيب معناها ممكن القيمه نتاع التعليم وكرامه التلميذ وغيره، فقر أنها تبدأ برنامج كبير لإعادة هيئة المدارس.
2: Exactement. Et هذيك هو الأوفيت le contexte اللي تخلق فيه le projet في حد ذاته. Donc dans la mise en œuvre متاع le programme أفلاطون لاحظوا زملائنا اللي يخدموا في عند انتغاب إنه فما une certaine école اللي وقت اللي مشاو لها
1: فماش بلوك سانيتير فماش ماء فماش سور.
2: Mais c'était pire au fait. وقتها خاطر فما سورس الوحيدة متاع الماء اللي هي بير كان فيها حنوشة واللي هي محلولة في وسط ايكول اكزاكتومون في قفصه. دونك وقتها جاتك الخومه بيدهم تفجعوا معناها وصار كديكليك نتاع لازم نعملوا حاجه. دونك وصلت المعلومه لاداره مجلس الاداره نتاع عندها تمويل. دونك ايزون ديسيدي انهم يحطوا ان بودجي نتاع زوز مليارات برانسيبالمون للتصليح
1: الهيئه
2: هذه الدخله معناها من الاول،
1: والهدف انه تمشي للبنيه التحتيه، تمشي للسلامه نتاع الصغار، تمشي للصحه. روحنا مثلا نحلوا سبيله تلقاه موجود في المدرسه في العاصمه، ما البرا معناها انك تحل مو البرا البرا من العام العاصمة والمدن الكبرى في الأرياف أنك تمشي تلقى الماء صالح للشراب ولا تلقى لبلوك سانيتير ومنظمين كيما صار مع المشروع هذا، هي حاجة مميزة.
2: صحيح صحيح. دونك معناها هذاك هو أوفيت. دونك احنا خدمنا على بلوزور أكس في البروغرام معناها متاع الغيابيليتاسيون متاع ليزيكول برانسيبالمون على ليجيان بون على الانفراستركتور أو الحاجة متاع المدارس.
1: فما زاد
2: اكزاكتومون على ليجيان خاطر فما اون اتيود اللي صارت من الأول préalable pour le choix تاع les écoles هذوما مع وزارة التربية. صححنا une convention qui تخلنا احنا على الخط معناها اترافير بعد ما صارت ديكليك هذيك. دونك وقتها صارت une étude un diagnostic selon des critères de vulnérabilité باش شنو هي المدارس اللي عندهم une urgence وفما حاجات معينة
1: ولازم التدخل السريع.
2: exactement.
1: والتدخل كان في عديد الولايات سليانة جندوبة القروين كذلك كقف نفسها برشا مدارس انت عندك شويه الارقام غادي
2: عندي كلكو شيفر هذاك علاش كنشوف هنا من تابليت وفيت من قبيله باسكو هو فما جالي لدير في الـ في الدياغنوستيك اللي صار اكتشفنا انه البنات يخرجوا من القرايه خاطر فما مشاكل نتاع هيجين اونتر اوتر معناها بيان سور اللي ما فماش دي تواليت اللي لايقين فماش ماء دونك يخرجوا من القرايه دونك سيتي هكا معناها لي شيفر هذوكم اللي خلينا نخدموا برينسيبالمون على السيكوريتي نتاع الصغار على الهيجين سونتي على لاكسي للماء اي
1: لي شيفر نتاع اليوم نتاع المشروع هذا المشروع اللي بدا بزوز ملايين دينار ولكنه بعد تطور باش الشيفر كبر وعدد المدارس زاد
2: وي وي سي سور دونك جوسك اوجوردي معناها بعد بدينا ان 2022 احنا برينسيبالمون في في الخدمه هذيا حتى 2025 فما اكثر من 12
1: مليون
2: دينار تحطوا على الغيابيليتاسيون تاع لي زيكول معناها اكثر من 154 مدرسه اكثر من 29000 تلميذ معناها تمتعوا بال بالفلوس هذيا يتم عندنا
1: و2026 مواصلين في هذا طبعا ومتواصل هالعمل هذا بالاشتراك مع وزاره التربيه وعمل كبير تقوم به اندا طبعا زيد فما جوست نقطه صغيره لا فونداسيون مايكل هذه اللي تابعه اندا طبعا واللي هي تدخلت زيد في التعليم باش تعطي لي بورس
2: اكزاكتومون فان هما دخلوا زيد بارتي نتاع ترونسبور الترانسبور نتاع لي لي زيكولي
1: نقل المدرسي
2: اكزاكتومون في غاسري
1: نحكيو بعد على حاجه ياسر مزيانه
2: دونك فما انفيرون 300000 دينار تحطوا بور لو ترانسبور نتاع اكثر من 500 تلميذ على 3 سنين سي ان بروجي كي ان كور معناها
1: مزيان لي بورس
2: و لي بورس للتلامذة وال بون فما بارتي دي كليان وحتى الناس اللي ماهمش معناها متمتعين بور ما عند انت
1: فما شكون خداو دي بورس
2: بيان سور
1: بي التروفي اللي قدامي هذايا قدامنا الكاميرا إذا كان ما طبعا الناس اللي شوفين على جارة تي في CSR واللي هو هالفورام هذا اللي شاركتوا فيه وربحتوا هالجائزة ذي اللي هي أحسن مبادرة للتأثير المجتمعي والاجتماعي
2: وي
1: في دقيقه
2: ما اكثرش من دقيقه او فيت هي سي لا 5 اديسيون تاع سي اس ار باور فورام دونك حضرنا شاركنا في ان بانيل وقدمنا ترشح نتاعنا بالانيشيتيف معناها اللي نخدموا فيها دونك خلينا لو تروفي هذايا نتاع لا ميور انيشيتيف سوسيال اي سوسيتال
1: سي بيان وهذا شويه برشا كمان يعبر على العمل اللي تقوم به في الميدان الميدان تاع لي غاسو والمسؤوليه المجتمعيه شنو الامال نتاعكم توقعاتكم يعني شنو تستناو
2: احنا بون نستناو ان نراو
1: الحاجه يقراو
2: اكثر انه فما اكثر في برشا جهات في تونس تكون نسب نتاع النجاح كبيره انه يقل النسب نتاع البنات اللي ولاو الصغار اللي ينقطعوا على القرايه
1: بنات اولاد
2: كلهم بنات اولاد بيان سور زوز احنا مازلنا معناها نكملوا مواصلين معناها في البروجي
1: تاعنا
2: هذيا معناها مازالت زيد على لا فونداسيون تخدم على ترانسبور روتيير نتاع التلامذة
1: خلينا نحكيوا على الاتفاقيه ممكن زيد نشيروا لها اتفاقيه النقل المدرسي مع جمعيه كبيره انا خدمت معاها برشا هي جمعيه المدنيه
2: وي دونك معاهم هما وفات لو بودجي نتاع 300000 دينار اللي حاسينها
1: مشيتوا للجمعيه اللي هي الاحسن
2: هما اللي المعروفين في الموضوع دونك فوالا
1: باهي في الاخر نقولوا انه الجائزه ممكن باهيه هي معاضده لمجهودات الدوله وعندي تقدير كبير انا للناس اللي تمشي للمدارس وتمشي الأرياف وتمشي للتلامذة والتلميذات في الأرياف نعش عندي إحساس خاص بذي دونك ما نجم كان نثمن المجهود اللي تعملوا اندا بمعاضدة وزارة التربية طبعا وممكن زيدا نقولوا علاش لا مؤسسات اخرى تمشي لهذا
2: بيان سور بيان سور ولا احنا نحبوا اترافير لانترفونسيون تاعنا بحذاكم اليوم ان نشجعوا معناها الناس الكل معناها والشركات الخاصه والعام والعموميه انهم ينضموا زيدا في لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل معناها باش نشجعوا البلاد انها تخلط لل زوبجيكتيف اللي حطتهم فوالا
1: حاجه هو دوكا كيما اعاده التهيئه نتاع المدارس اللي هو كيما قلت بدا منذ سنوات العمل ممتاز والعمل فوق الميدان ممتاز تلقى مدرسة من غير سور أو السور يبدل لها حياتها احنا يدرون حاجة عادية ولكن في منطقة نائية السور معناها يحمل التلامذة الصغيرات من الحيوانات وغيره الماء الصالح للشراب لبلوك سانيتير إعادة ممكن القسم والمكتبة وغيره شفنا برشا حاجات في البرنامج هذايا من نجمو كان حيو إن شاء الله الناس والمؤسسة المؤسسات خاصة اللي هي تنضم لمجهود وديمة تفهم الدولة تأكد على أنه العمل هذا والمسؤولية المجتمعية حاجة ما تنجم تكون كان تنهض بالبلاد مختلف الميادين. وهنا نحكيه على إعادة هيئة المدارس. شكرا لك غدا طياري على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله المجهود يتواصل مع إندا العالم العربي وإندا التمويل من أجل أنه المدارس ديمة في تونس تقعد لايقة وعنده وتحفظ كرامة التلميذ والمربين. يلا كانت هذه علمني.
0: علمني.
3: زهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
3: زهرة FM.
0: زهرة FM.

0: 7 من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: واتمتع.
2: يلا نرجع لكم في انتيبيوتيك اما بعد شويه، احنا نرجع لكم في ساعتنا الثانيه. قبل هذه غنيه معناها ما صدقتش انا انه هي خرجت عام 95. الوقت يجري يجري يجري. صوت مميز سيلين ديون في نهار من نهارات قابلت ملحن ممتاز اسمه جون جاك جولدمان فخرجونا بوكو تشو ميم انكور. يلا بعد شويه نرجع لكم في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

0: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
1: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في

0: party en plein air. Un buffet spécial ou animation pour vos enfants. Bich trizervi et tassel bel agence de voyage mtaïak ou illa kalamna à 70 105 720. Ou inshallah aïdkom mabrouk.
1: Jouhara FM.
2: Publicité.
3: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
4: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار
1: جوهرة اف ام
5: جوهرة اف ام
1: جوهرة اف ام

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالدفعة الثانية المقابلة دور ربع نهائي الكأس تونس لكرة القدم بعث بوحاج لا ينسحب بعد هزيمته ضد الترجي الرياضي التونسي 3-0 هدف محمد بن علي في الدقيقة 38 هيثم ضو سجل الثاني للترجي 86 وأمن الله تواتي سجل الثالث دقيقة 90 زائد 3 مع إقصاء حازم الميداني لاعب بعث بوحاج في الدقيقة 69. مباراة تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران حاليا في الحصة الإضافية الثانية نهاية المباراة في وقتها القانوني هدف لهدف الحصة الإضافية الأولى نفس النتيجة هدف لهدف نلعب حاليا في 116 دقيقة لعب أي قبل 4 دقائق من نهاية الحصة الإضافية الثانية باقي النتيجة هدف لهدف. بالنسبة للدور نصف النهائي موعده لحد القادم النادي الرياضي الصفاقسي الترجي جرجيس المباراة الأولى المباراة الثانية المتأهل بين تقدم سقيت الدائر أو شبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي التونسي. الدكتور فيصل الخشناوي التحق بالإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم متواجد حاليا في تبرقة استعدادا لمونديال 2026. الدكتور فيصل الخشناوي سبق له العمل في المنتخب الوطني وترأس اللجنة الطبية للنجم الرياضي الساحلي. الموعد الاثنين القادم 25 مايو مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاص بأندية الرابطة الثانية والهدف فريق واحد باش يتأهل ويصعد للرابطة الأولى الأربعة. نهار الاثنين القادم نادي حمام الأنف مستقبل قصرين في نفس التوقيت الملعب الجابسي حتى طوين وفي صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية. جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم أحضرها ممثلو الأندية المشاركة في مقابلات البراج نادي حمام الأنف مستقبل قصرين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين وحضرها زاد رئيس الرابطة الوطنية وتم التأكيد على توفير خيرة الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفار لإدارة المقابلات وباش يكونوا مدوليين وباش يتم إرسال محاضرين مختصين في تقنية الفار من إدارة التحكيم إلى مقرات الأندية. بعد تغيير جنسيته الرياضية السباح رامي الرحموني 17 سنة باش يمثل رسميا المملكة العربية السعودية في المحافل والدورات الدولية القادمة في سباق 200 متر سباحة حرة 400 متر سباحة حرة و800 متر سباحة حرة. رامي الرحموني بقميص المنتخب الوطني كانت حصل على عديد الميداليات الذهبية في

فاسمول مدتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى، الناس اللي تحكوا بينا توا وكذلك على الجوهرة تي في. هذه ساعتنا الثانية، نبداوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: زعما شنو في نهار من نهارات
2: باش نحكيو على التليفونات. أول تليفون كسبته عام قديش؟
3: أنا 2000
0: 98
3: عام 2000
2: شريته وحدك ولا كادو؟
3: 33 لا شريته بعرق جبيني.
2: اي قديش وقتها؟
0: انا مش شفتوش بعرق
3: 99 مش 2000 99
2: اي وانت كيفاش؟
0: انا بابا شهوري هذا وحتى النومر هو باسم بابا.
3: خلصت البوس 250 دينار
2: 200 واستنيت وقتها
3: استنيت اي
0: اي من الاولانيين. انا كان نمرويا 98 315 الى اخره
3: الخ الخ
2: الاولانيين الاولانيين. انا باش نرجع 20 عام التالي 2006 اللي هو كان اخر عام قبل ما يخرج الايفون. تفكروا كي خرج وقت
0: الايفون 1
2: الايفون الاولاني بالكل وقت خرج ستيف جوبز في 2007 وجاب لا ريفولوشن تاع الايفون اللي هي كانت اعلان ادماننا على التليفون. انا باش نحكي على لا بيريود اللي بين 96 و 2006 وقت اللي كان الهاتف الجوال. مش نحكيه على بسد خلط هو 98 في تونس من 96 بدأ معناتها بدأ يتباع وكل
0: شنو هو يتباع دقيقة
3: الارتيام كان قبل
0: تحكي على الاختيام انت
2: اي
0: الاختيام بدأ قبل حتى في أول التسعينات موجود
3: في أول التسعينات
0: الكهرباء الكهرباء أما الجي اس ام
3: اللي ما تفرقش بينه تفهموش التليفون ولا الجهاز
0: بدأ في جو بانس وقتها خرجوه بمناسبة عيد وطني نسيت هو هل هو عيد الاستقلال 20 مارس 98 ولا 9 ابريل 98 وقتها اول خط اطلق تاع جي اس ام
2: والارتيام كان باللوتوريزاسيون كان سو اوتوريزاسيون
0: صار في مشاكل كبيره.
2: توا كيف تحكي مع مواليد ال 2000 وتقول لهم اش قولكم في التليفون نتاع قبل يبداو مستغربين ويسالوا كيفاش نجموا تعيشوا من غير انترنت.
3: انت تعرف شو يسميوه الصغار توا مع الجينزي التليفون هذاك تليفون بالتكتيكه
2: بالتكتيكه فوالا اي بالتكتيكه ليه ويقول لك كيفاش تنجم تكتبوا بتسعه بوتونات معناتها تفكروها كيفاش تكومبوزي يعني تكتب ان تكست
3: كنت نلحن انا سونري نام كومبوزيتور في 33
0: سورتو 09 قبل
2: 09 كان 09 يقول لك كيفاش تليفون ما يصورش ولا يقول لك كيفاش تليفون ينجم يطيح من تروازيام ايتاج ما يصير له شيء.
0: انا جست باش نقول لك ذكريات قديمه هي ذكريات 2002 وقتها ماركه كوريه شهيره خرجت تليفون فيه ليماج اون كولور
2: اي
0: يعني حاجه
3: سيتي ريفولوشن
0: يتحل هو والليماج اون كولور على خاطر اللي قبلوا الكل كما تصوروا نشوفوا فيهم هنا راهم لي نوكيا والكل الاكران اخضر. وانا نذكر انه معناها جاتني هديه تليفون الاكران ازرق

0: نتاع النوكيا.
1: صح عليك هدية.
0: لا والله ذكرى يرحمها وقت قلت لها راني جيب لي التليفون هذايا باش نخلصك فيه بيان سور ما حبش تاخذ فلوس فيه. ازرق نوكيا ازرق واللي موجود اخضر كان.
1: وهو التصويره هذه علاش انا اخترتهم تليفون اللي موجودين على كل واحد شنو التكنولوجي اللي جابها وقتها. بديناها بتليفون يوزن قد يجوره فيه هونتين وقبل تاخذه من البوسطه كما عملت سوسن وتستنى الليني واسمع اللي تسمع دبرت بوس.
0: علاش بوسطه؟ لا مش
2: لا مش البوسطه اتصالات تونس.
1: التليفون يتشري من البوسطه؟
0: لا با فورسيمون.
2: لا لا وقتها
0: يتشري من فما وقتها هي الدوله اعلنت انه التليفون الجوال باش يبدا في عديد الشركات. فما انا شريتها ماركه ماهيش معروفه، معروفه اكثر باللي شينيول والحاجات نتاع الواحد شريته تليفون يعني.
2: فوالا جابوه لي من برا زاد. ايوه وسيت عليه
0: دونك. والاخرين معناها بشوي بشويه حلوا اون اتوندون. فما حوالي تحلوا اون اتوندون يسيبوا لي ليني.
1: انا نتفكروا الكتالوج نتاع عام 98
0: نتاع لي سوبر مارشي.
2: انا نتفكر وقتها في شمس عليك وهزيت هكا وجاني وصيت عليهم من برا 3310 وجي مشيت به وقتها نتفكر في الواحد ونجيب يوزلوا تستحفظ عليه. قال لي استحفظ عليه.
1: انت كنت بالجماعه اللي حاطينه في السنتور؟
2: لا لا
0: انا جامي ميو سنتور. عندك كثير مازال وراك.
1: اي في سافيس به. بعد ولينا كل مره نسمعوا بطلعه جديده سونغي اللي تكمبوزيها كما قلت سوسن. وبعد جيت سونغي بوليفونيك والرنة واللي تقال بالحق بالرنة
0: تشريها من المشغل
1: وتستنى جريدة ساعات باش تلقى كيفاش تكمبوزيها واللي حاطت شين بول واللي جورج مايكل واللي نانسي عجرم. بعد جيت تليفون بليابل نحكيو على كلي توندونس مود.
0: توندونس مود الصغار
2: موتورولا
0: ولا الكبار؟
1: لي موتورولا. لي موتورولا.
2: موتورولا
1: لي موتورولا اللي جاو. وبعد ولينا نسمعوا بالتليفون بالالوان. شنو الالوان؟ عنده تليفون بالكولور حاجه
0: هذيك هو نحكي لك عليها انا. 2002
1: هذا. 2002. وبعد دخل الانفراروج. تفكروا الانفراروج؟
0: الانفراروج يبعث لي تصويره بالانفراروج.
1: لصقوا في التليفونات لبعضها.
2: اي قبل البلوتوث
1: والفون ديكرون. هاو حسنة تبعث حسناء تبعث في قبولات. هاو تصوير باراسول وشمس. وبعد جي البلوتوث ولينا نبعث لي ونبعث لك بلوتوث. اما من غير حكني ونحكك.
0: بلوتوث هذا اول الفينيات.
1: هيا اول الفينيات
0: 2003 و4.
2: هو البلوتوث احدث ثوره في التعارف وقت نتفكر في لي سالون دو تي وفي القهاوي.
0: حلو البلوتوث.
2: تخلي بلوتوث
1: تجيب تصويره. وبعد ولينا دخلنا في تليفون ملتي ميديا. ولينا نجمو نحطو تصاور نحطو موزيكا وقربة الناس لبعضها وتشوف زوز شادين كيت وديزيكوتور قاسمينهم. تفكر قبل في الكار وفي المترو وكل.
2: أعطيني وذن.
1: أعطيني وذن. واللي يسمع في شيرين والآخر يسمع في سيلين. بعدها جت المصورة وما أدراك ما المصورة.
0: واللوجو أنا هي اللي عندها أكثر بيكسل.
1: ولا هي تشوفهم البيكسل.
2: بالبيكسل.
0: بالبيكسل.
1: تشوف البيكسل. إما بورتون عندك مصورة تفتخر به التليفون بصفة غريبة. وبعد وصلنا لك بيريود ليميلوات.
2: لا سامحني جاي زاد هذاك النوكيا اللي اللي كرومي.
1: كرومي كان ينجم يرجعنا التصويرة
2: حل ذاك ثورة
0: يسميوها زيبو.
2: بتاع ناس لاباس عليهم.
0: اما ذا يقبل البلوتوث وكل رواية.
1: اي حسيلو كل مرة
0: طبعا.
1: وبعدها جات 2007 وجات هذيك لا ريفولوسيون تاع التليفون اللي فيه كل شيء.
2: سمارت فون
1: اللي هو التليفون تاع
0: التليفون. ابارتير من 2008-2009 وكل شيء ولات ثم الانترنت على التليفونات.
1: اي وفما الغنيه اللي كي نوزا ماركي وقتها كي ضربوا التليفونات ولي 3310 اللي هي
0: تاع نوكيا هذيك. ذكرنا ترى.

0: يمنا يمنا ولا تخليني هبل.
1: انا فيش
2: ليه عندك كيف
3: على الكرتاب الوا
1: انت مش نفس
3: الجيل يظهر لي اولاد جوينيا.
1: ميرسي سليم شكرا ليك على هالجوله.
3: انت مش من نفس الطبقه مش من نفس
1: لا والله
2: يقول لي ما يعرفش الكرهبه اللي تبيع الكاسيتات.
3: خويا ذكرى محمد تهدي لك تليفونك ودني سك.
2: تعرف الكرهبه الكاميونه اللي تبيع الكاسيتات في الاسواق؟
1: حتى مش في الاسواق
2: بارتو تحوس هذيك من سوق لسوق.
1: كاين ناس زركون كان في حانوت تاع كاسيتات
2: تو موجود
3: وانا نبربش فيه
1: سيديات
2: زين موجود هذاك.
1: أخي أنا خلطت على الكاميونات في وسط مسبدريات يتبيعوا من إيطاليا كل شيء لحاجة كانت قبل ما تجي الشين العظيمة.
3: احنا كنا نتفكروا قبل وقتها كي خرجوا التليفونات وقتها كي كنا وقت بن علي ما والأمور كانت مسربسة كنا كيف نعمل وقفات احتجاجية ولا حاجة وقت نبدأ يقولوا لبعضنا اسمع راهو البوليسية عندهم مصورة في التليفونات تليفوناتهم بالمصورة
1: حاجة
3: كانت وقتها حاجة غيفوليسيونير معناها.
1: شكرا سليم كانت هذه نهار من نهارات فاصل نرجعوا لكم في أنتيبيوتيكا.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي. العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
4: جوهرة
5: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع الدار دارك.
1: الدار دارك مستشارنا العقاري عمر عيسى. مرحبا عمر.
6: تحياتي سامي.
1: يلا من المشاكل العقارية الموجودة في تونس هي الملكية المشتركة أو حاجات على الشياع أو يقول لك ثبت في الأوراق اسكو أوراق مريقلين وباهين ولا لا يعني قانونيين ولا لا شنو هو الحاجات هذوما يعني شنو هو الفرق ما بين حاجة فيها تيتر بلو وحاجة ما فيهاش. الاشتراك في الملكية هل هي عائق وقت باش نجي نبيع مثلا وانا مثلا شريت أرض ولكن عندي نزاع مع الدولة ولا غيره قعدت عشرات السنين نعاني في النزاع هذا لا نجمت نبيعها لا نجمت نكريها لا نجم نعمل شيء مشاكل عقارية.
6: نظام الاشتراك في الملكية هو فيه الباهي وفيه الخايب. فيه نوعين فما الاشتراك اللي هو بلغتنا العامية الشياع وفما الاشتراك المنظم اللي هو الشياع المنظم الشياع اللي دارجة بينا احنا انا احنا الاربع شرينا دار شرينا بلوتو ما نجمكونا شرينا ارض فيها 2000 متر
1: هاي
6: شدخلنا الاربع في الشياع مش معناتها معناتها مش كل واحد فينا عنده
1: ما يعرفش كونه اللي على اليسار شكون على اليمين
6: حتى حد هذاك الشياع اللي هو ذا الشياع الخايب الشياع المخطر الشياع اللي تصير فيه برشا نزاعات وفما راهو نزاعات توصل معناتها في الاخر للمحكمه اللي يقول البيع كل واحد ياخذ بايو
1: باهي خلينا نمشيو نقدموا بشويه
6: شويه قابل للقسمه
1: نقدموا بشويه بشويه احنا شرينا الاربع ارض 2000 متر في اكس بقعه
6: اذا كان الشياع
1: كي خذيناها من عند مولاها باش نشريه باش نعطيوها فلوسه لازم يعطينا شات ملكيه نتاعو هو
6: بيدو اصلا
1: ما عندوش
6: هو نجم يكون هو بيدو في نظام الاشتراك في الملكيه سورتو اذا كنا نحكيو على
1: الاشتراك في الملكيه مع شكون
6: مع بيدو اخرين في تيتر كبير
1: ما يعرفهمش
6: مثلا ناخذوا جبل فيه 40 هكتار
1: اسمه منيره الارض هذيك
6: تجبد ارض منيره تلقى فيها 7200 واحد وكان يطلعوا 7200 واحد ما كوش مش كل واحد حايز
1: عنده الاناب نتاعو
6: ليغالمون
1: مشكلة
6: حرب كبيرة تتحل
1: ما بين السبعة آلاف هذوك
6: لازم 7000 الكل
1: ويزيدهم الأربعة اللي خلطوا بعض
6: ويلزموا يعملوا عقد مقاسمة ويقسموا ليلو
1: شنو نعمل معناها ما نشريش على الشياع في الاشتراك الملكية
6: أنا واحد من الناس ما ننصحش به مهما كانت البلاصة مهما كان الثمن علاش هما العباد تشري على خاطر الثمن مغري
1: هذا الشياع الخايب
6: الشياع اللي يجي استنى الشيع الخايب يجي يقول لك انا مشيش 200 متر
1: اي هاو 20000
6: هاك عندك 200 متر في
1: 20 مليون
6: في التيتر هذاك ب 20 مليون تشريه انت
1: تشريه
6: بعدين فوريان اذا كان لا سيتيوشن تكون مش مليك
1: تقعد في المحاك باهي الشيع الباهي
6: فما نظام الاشتراك في الملكيه اللي هو يكون محدد اترافير ان بلان يتعمل اترافير ان توبوغراف ولا ان جيومتر يقسم لي لو ونقول انا راني باش يتصب في دفتر خانه التقسيم هذا
1: شنو الفرق ما بيناتهم شكون يعمل هذا
6: هذا
1: ما بين المنيره اللي فيها 7000 وما بين الشيع المنظم
6: هذا انا عندي ارض
1: اي
6: مش مبيحه بنظام الاشتراك.
1: اه اوكي
6: نجي نعمل البلان هذاك.
1: انت عندك 10000 متر
6: فوالا باش نخرج 30 لو مثلا.
3: خليه يكمل باش يقول لي قداش سوسن قداش يطلع في بايها. خليه
6: سوسن باش يطلع في بايها 40% هذا ذي الاشتراك المشمر. تقول سوسن راني باش نشري قطعه الارض عدد أربعة
1: مساحتها
6: 1201
2: مش خايبين
6: سولون لو بلون اللي كان اللي صبيناه ويتحط الريفيرونس نتاعو.
1: انت تنظم هذاك مالك
6: وتصبوا في دفتر خانه.
1: انت تنظم
6: بيان سور.
1: انا تقول عندي خلينا نقربوا من العباد عندي 10000 متر انا نحب ننظمهم خاطر باش نبيع السليم وباش نبيع العمر وباش نبيع الساوس هذا 1000 وهذا 500 وهذا نحب نعرف بلايصهم ونبداو منظمين واضحين
6: وهذا يكون كله
1: بالسيرفيس توبو وكل شيء
6: بالتوبو بالافوكا بالصبان في دفتر خانه بكل شيء وتصب وتاخذ شهاده اشتراك في الملكيه
1: في المناب نتاعك
6: فوالا
1: واضح بعده
6: كيما تنجم شهاده الاشتراك هذه في الملكيه تولي شهاده ملكيه فرديه
1: خاصة.
6: اذا كان يوم من الايام
1: فرديه
6: اذا كان انت عندي تيران حب نعمل لوتيسمون دون لي ريغل دو دار راني نجم نقسمه وكل واحد يخرج شهاده ملكية فردية
1: هك قسمته الاخر على الشياع
6: مشيت بنظام الاشتراك وقسم الديلو
1: ما عملتش لوتيسمون هذا لوتيسمون
6: لا في اللوتيسمون نجم نوصل نخرج شهادة ملكية فردية بيان سور كان لوتيسمون دون لي ريغل دولار
1: كيف شنو الشروط انك تخرج شهادة ملكية فردية
6: لازم يكون الساعة قابل للقسم تيران لازم يكون داخل في البلان داميناجمون يكون داخل في
1: ما يكونش فلاحي وتستعملوا عقاري
6: لوتيسور اللي هو عامل مش هكاك اي عبد يجي يعمل راه لوتيسمون ويمشي على روحه معناتها الاكتيفيتي منظمه.
1: شنو اخر مشاكل عقاريه؟
6: اليوم انا المشاكل هذوما ما عادش نشوفوهم كان في الاغريكول، ولينا نشوفوهم في مناطق العمرانيه، سكره باغ اكزومبل ناخذ ليكزومبل تاع سكره. يا انورميمون دو بروبليم دو سو جونر. ولكن الاغلبيه توا تصلحوا ولات تنجم تشري بالاشتراك في الملكيه بتحديد المنابات، وهذه لو تيرم اللي نستعملوه، اشري بنظام
1: شيع المنظم هذا
6: معناتها بتحديد المنابات معناتها راهو شيع
1: قانوني هذا
6: قانوني
1: ما فيهش مشاكل ومحاكم وغيره
6: حتى الاخر راهو قانوني
1: نعرف اما ما فيش
6: برشا مشاكل هذا لا واضح
1: هذا واضح
6: ما عندك الحداده نتاعك القطعه كذا القطعه كذا وابني وتاخذ رخصه على روحك اذا كان داخل في المناطق العمران وفي البلان داميناجمون سونز اوكان سوسي
1: دونك اذا كان نحوصلوا الاشتراك في الملكيه إذا كان منظم راه ما فيش حتى إشكال
6: ما فيش حتى إشكال
1: التقسيم ممكن وكل شيء ممكن إذا كان تشري من عند عبد عنده شهادة ملكية فردية يا حبذا
6: وي حبذا
1: هذا الأقرب والأحسن يعني
6: أحسن حاجة
1: وإذا كان في الشياع الغير منظم اي حصلت وشريت شنو نعمل؟ نبني فيها
6: شو باش تبني وين باش تبني؟ انت البارتي نتاعك مش ظاهر ما تعرفش اصلا ماهوش بون كامل
1: هاي كلها بيضه تبدا ارض بيضاء
6: اي وكذا عمر وسوسن وسام ما تعمل حتى شيء تقعد تهز يديك الربي وتقول يا ربي يا ربي افتح علينا الكل نطلقها ونقسموا
2: انا سمعت اللي سامي عنده هنشير على البحر
1: لا برشا
2: وسناب يظهر لي اخر الموسم خاطر عملنا مجهود كبير عاد
1: نمشي على البحر يجي لك انت في المهم المهديه
2: ما عادش فما هناش
6: باش ناخذوا سامي تلقى عندي خاطر انا جوجير الاملاك نتاع سامي
2: باش ناخذوا باش ناخذوا بريمات طبيت على البحر
1: من المهديه باش ناخذوهم
6: اسمع جيت لهم بسوس
1: قلت سوسن
6: سوسن عنده املاك
1: انت جمع جاي
3: انا كملت ما خاي شريت عاد انا الاس بلس انات الكل والديبلكس سويت نتاع لاك والبنت هاوس سويت نتاع حدا شو هذا حاب نزيد شو نجي
6: هيك ها وكملت استاجيت الكل
3: كملت كملت بيع لهم اليوم هما عمرو انا ياسر بايع شريت معاك برشا حاجات
1: شكرا لك عمرو عيسى ميرسي بوكو في كل مره نطرقوا لي مشكل عقاري كانت هذه الدردرك فاصلنا
5: الدردر
4: جوهرة
5: FM
4: الدنيا
5: والمزيكا
4: جوهرة FM
7: جوهرة FM

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. الانترفيو
1: الانترفيو نمشيو مرة أخرى لعالم الرواية مع ضيفتنا مدام شمس بيلي. مرحبا مدام. شحوينك؟ باهي يقرب شوية للميكرو. احنا طبعا باش نحكيو على الرواية الاخر المولودين في عالم الرواية من عندك انت. رواية رحلتي إلى محكمة الجن. أولا انت من عالم جي؟ شنو قرايتك ولا شنو تعمل توا؟
2: أنا تكميني الأكاديمية في القانون.
1: أي.
2: وهذا اللي أثر ديجا على
1: في كتابتك.
2: القلم أي القلم متاعي اللي هي لغة القانون الصارمة. وأستاذة في التعليم الخاص.
1: شنو الاختصاص؟
2: اختصاص مغاير
1: جملة القانون. شنو بوزار؟ بوزار. يعني عندك بلوزيغ كاسكيت. كيفاش عرفت انه انت تحب تكتب؟ يعني اول حاجه
2: هي الكتابه كمتنفس. أي. وكما قاعدين معناها نحن نشوفوا توا ولات المعالجه بالفن ومنها الكتابه. وفي كتابتي لهنا انا ما نستعمل الكتابه كفكره وليس كحكايه اولا.
1: اي الفكرة تنطلق منها وبعد باش تحكي الحكاية.
2: أي.
1: هذه مش أول كتاباتك.
2: عندي ديوان شعر، عندي خواطر.
1: مشيت بالشعر للرواية علاش؟ فقط أنك تحب تنوع. باهي الرواية هذه طبعا كانت حاضرة في معرض الكتاب.
2: كانت حاضرة في معرض الكتاب الكرم وفي معرض سوسة الدولي.
1: رحلتي إلى محكمة الجن عنوان غريب يعني هو.
2: رحلتي إلى محكمة الجن هي رواية فاصلة بين الفانتازيا والوعي.
1: خلينا نقول الحكاية حول شامرية من المرأة اللي تحب وتبحث وتعيش صراع داخلي عميق يرافقها الجن كصوت داخلي يفتح قدامها أبواب الغموض والتساؤل. هي رواية فانتازيا كما قلت تشويقية وكذلك فيها الحب الخوف البحث عن الحقيقة ما بين الواقع وما بين عالم الماورائيات. الناس يحبوا ذا عالم الماورائيات.
2: أي هو لهنا كرمز وهو الصوت الداخلي وإلى ما لا يقال وما يقال أمام المرآة وحدنا. لهنا المحكمة لهنا في رحلتي إلى محكمة الجن هي فضاء للمسائلة للمواجهة الذاتية.
1: باهي اللي جاي من عالم خاص سواء في التكوين الأكاديمي ولا غيره ديما يغلب ذايا على طبيعة الكتابات. أنت يغلب على كتابتك الجانب القانوني كما قلت. وكان ضيفنا البارح يظهر لي سي أنيس الزين.
2: أي.
1: وحكينا على المفردات القانونية اللي يحكيوا بها كتابات رجال القانون طبعا وكذلك
2: هي لغة
1: سيدات
2: صلبة.
1: القانون
2: لغة.
1: يعني ضرورة ولا تقول أنا الحكاية ذي لازمني نكيفها مع ستيل اللي أنا نحب نكتب فيه؟
2: هي لغة القانون لغة فن.
1: أي.
2: فن صلب ومعبر وفيه حكمة ويضفي للكتابات الهيبة.
1: هذا وجهة نظرك. خاطر فما ناس يجيوا يكتبوا ما هوش جايين من عالم القانون ولكنهم يكتبوا الناس تحبهم زادة.
2: أي
1: أنا بالنسبة ليك يعني.
2: بالنسبة لي
1: أي. الناس يعلقوا على هذا يقولوا لك يعني الكتابة هذه الستيل اللي تكتب به فما شكون يعطيك الملاحظات أنه أنت جاية من عالم القانون دوك يطفى.
2: فما شكون يقول صعيبة فما شكون يقول لي شعر فما كل واحد شنو يقول. بالنسبة لروايتي لهنا زيدا خذيت النفس الخلدوني في إعادة المعمار. ولهنا حبيت نثبت اللي راهو إعادة المعمار ليست في الدولة أو الممالك أو لهنا حبيت نثبت اللي المعمار راهي في الذات الإنسانية. يعني الإنسان ينهار ثم يعاود أعماره.
1: كيفاش تصنف الرواية ذي؟ خيالية فلسفية نفسية؟
2: رواية هي نفسية روحية وتطرح أسئلة فلسفية اللي هما أسئلة وجودية وأسئلة اجتماعية.
1: انت علاش مشيت للعالم تاع الماورائيات وعالم الخيال هذا؟
2: عالم الماورائيات هو اتيح لي اني انا نخمم بدون قيود، ونشوف ونعاود تشكيل فهم جوهر الانسان عن بعد، خاطر الحاجه كيف تبعد عليها تولي تنجم تشوفها بوضوح.
1: يعني ما فماش تاثير ممكن على حكايه الجين والصغرى والموروث هذاك وغيره؟ لا
2: لا لا،
1: ما قريتش حاجات اثرت فيك مثلا؟
2: هو الجين موجود حتى في النصوص المقدسه معناها اولا، وثانيا هو الجين معناها مرافقنا من اللي احنا صغار في حكاياتنا في رواياتنا.
1: ما يخوفنا حكايه الجين دي؟ ما
2: احنا لهنا حكايه الجين
1: هاي تخوف الناس يعني العاديين، مش في الروايه نحكي. كي تفرج في فيلم هكا يخرج لك جن يعني تحاش تخوفك ولا؟
2: في منطلق آخر الجن ما يخوفش، سخروا ربي سيدنا سليمان
1: أيوة، لكن الإنسان دي ما يراه قوة خارقة يعني،
2: على خاطر الإنسان يخاف من المجهول.
1: ولكن
2: الإنسان يخاف من المجهول.
1: أنت مثلا عملت دورات تكوين في علوم الطاقة وغيره؟
2: أي بالمغرب.
1: شو معناها علوم الطاقة؟
2: علوم الطاقة والذبذبات وكل ما كيفاش
1: مش معناها قرب لنا هالعلوم هذه
2: كيفاش نقولوها نحن؟
1: الطاقة نافو الانرجي، انا نعرف انرجي انرجي غنوفلابل ولا لا؟
2: هي غنوفلابل غنوفلابل.
1: علوم الطاقة بالجانب العلمي تحكي ولا بالجانب النفساني؟
2: الجانب العلمي النفساني والروحاني كل.
1: هي مثلا اعطيني اكزامبل علوم الطاقه مثلا اعطيني.
2: شنو نختصرها لك في قوله واحده اللي هي اقويلكم اقداركم.
1: اي قرب لي.
2: كل ما الحاجه اللي انت تخمم فيها ثم ذبذبات
3: تقرب
2: من افواهكم.
1: أي.
2: تقرب لك.
1: حتى تخمم فيها تقول باش نعطي تريحه لسليم مثلا.
2: اي خاطر
1: لهنا. مش شرط هي يعني.
3: ما مشيتش معايا كل يوم نقول انت غنيه، انت عندك دار على البحر.
2: ليلي مش هكا.
3: عندك ما مسامحش با جوسكو. نستنى.
2: الوعي يلزم تدريب الوعي.
1: اش معناها؟
2: بالوعي.
1: باخا ناخذوا أمنية مثلا هكا، تاخذوا أمنية مثلا أو تاخذوا هدف معين في الحياة.
2: أي.
1: تقول النجاح مثلا، نحب ننجح في الميسيون راديو الجاية اللي باش نعملها. نركز في هذا ولا نركز نخدم على روحي
2: ونحضر
1: ونحضر ميسيوناتي باش ننجح يعني.
2: هو يقوم التركيز وقت اللي يشربها الوعي نتاعك. كي يشربها الوعي نتاعك انت اوتوماتيك
1: مؤمن بها انت الحكايه.
2: فوالا
1: سي اوتوماتيك
2: ما انت باش تخدم حتى توصل لها.
1: وتوكا هذا فيش نجحك في حياتك مثلا؟ شنو البلوس اللي زاده لك انك عملت التكوين هذا؟
2: العلوم الطاقة
1: كإنسانة أنت يا شيماء
2: ترجع لذاتك، تحكي مع روحك، تتأمل، ترجع للإله.
1: هذا الكل يعني من التكوين هذا. حاولت أنك تعمل شوية معتصر لهذايا في الرواية؟
2: المعتصر لهنا جي في علاقة الحب بين البطلة مريم والجن الأحمر.
1: اللي هم هي دخلوا في علاقة حب.
2: علاقة حب. أي احنا دخلنا للوعي متاع للوعي وللذي والإعادة فهم جوهر الإنسان من منطقة حساسة برشا في الإنسان اللي هي الحب. خاطر الغاديك الإنسان يكون هش
1: صحيح
2: ويكون صادق
1: ويعدي كل شيء
2: ينجم يتخبى وراء العقل وراء القانون وراء أي ضابطة إلا الحب ما ينجمش.
1: يعني هي شمريم دخلت في علاقة حب مع الجن.
2: أي
1: ومشيوا للمحكمة بعد
3: الجن العكس
1: أو محكمة الحياة.
2: محكمة النوايا.
1: محكمة
2: النوايا.
1: النوايا شكون كانوا النوايا متاعو؟ مش ولا بد قال مصري هي ولا الجن؟
2: هما لهنا
3: تأرجحت على
2: ما خدم مخ حتى على هي تأرجحت لهنا الحكاية بين قطبين، هي تبحث على الاكتمال وهو يبحث على الهوية متاعه. ومن بعد هما كانوا مكملين لبعضهم، هي شافت النقص متاعها فيه وهو شاف النقص متاعه فيها.
1: انت تخمم انك تكتب بالدارجه مثلا؟ فما برشا ناس عملوا التجربه هذه.
2: توا ديجا في عند المدقق ان شاء الله بينتو باش يخرج
1: حاجه اخرى مختلفه
3: مش على الجين
1: مش الماورائيات وغيره. يعني باش تكتب حاجه اخرى كيفاش؟ كل ستيل معناها؟
2: كل حاجه تونسيه في المدينه العربي. أي.
1: شنو مدرستك أنت في الرواية؟ هم اللي تحبهم الروائيين اللي متأثرة بيهم اللي أثروا فيك في كتابتك في قلمك؟
2: تربيت على مصطفى في منفلوتي، تربيت على
1: العبرات
2: النظرات، مجدولين، جبران خليل جبران، المسعدي ديجا. أنا لهنا في كتابي زادة استلهمت برشا،
1: خاطر فما شوية فلسفة وجودية هنا،
2: استلهمت برشا من النص القرآني. كما المسعدي استلهمت من النص القرآني والبنية القصصية من القرآن اللي نلقاه هي لهنا مريم اللي ضايعة واللي تاهت وبعتيه جاها الجان اللي استلهمته من تسخير الجان إلى سيدنا سليمان وبلقيس. قوة المعرفة اللي هي عندها والمعرفة الخفية وقوة البصيرة اللي طمست على خاطر خافوا من الوعي متاحة شفناها في قصة سيدنا موسى والخضر. كل ما يعني
1: استلهمت من
2: خصوص
1: سامحني استلهمت من نصوص قرآنية،
2: ليس النص صراحة وليس النص مباشر، بل الإيقاع الإيقاع والكلمة.
1: شو تقصد بالإيقاع؟ الكتابة يعني؟
2: الإيقاع الكلمة، إيقاع الكلمة. وكما نعرف نحن النص القرآني هو نص مؤثر يؤثر في القارئ.
1: شيماء، أنت يعني هالتجارب ذي تتوجه بهم أسكد القارئ الأكاديمي، القارئ الباحث، القارئ اللي يشبه لك، القارئ عامة الناس، شكون يسمع فينا برشا ناس؟
2: لكل القراء.
1: كل القراء. يقولك صعيب علي ساعات القارئ المبتدئ يعني.
2: هذه مرئيت.
1: شو معناها؟
2: مرئيت للروح هذه. يعني قلنا نحن الكتاب الرواية هذه هي إعادة فهم جوهر الإنسان. كل قارئ باش يقرأ هذه.
1: هي من اللغة المستعملة صعبة؟
2: ماهيش صعبة.
1: به شنو عندك يعني مشاريع بخلاف هذا؟ عندك حاجة كما قلت لي تحت الطبعة وتحت التدقيق توا؟
2: أي إن شاء الله الرواية تبرنا.
1: تبرنا. هاي. حكسي
4: جولة في حانات كيفاش
1: علي الدعاش، جولة في حانات البحر الأبيض المتوسط.
4: البحر الأبيض المتوسط.
1: تبرنا شخصية يذولي سكير وبعد تمشي تدخل الدار والعائلة وغيره.
4: تبرنا الإطار المكاني ولا تبرنا اسم الشخصية؟
1: لا تبرنا الإطار المكاني.
2: طبعا
1: اكتشفوها وقتاش هذا؟
2: دون دسمين شاء.
1: قديش بعت من نسخة اليوم لهنا؟ ولو انه الكتاب لا يقاس بهذا ولك.
2: اي ما انا عنديش فكرة، ما ثم بين 70-100.
1: والهدف انك الاف
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وانت كان ان شاء الله نشوفوك متألقة بالكتابات متاعك. شكرا لك شيماء، وبطبيعة الحال نحييه احنا كل الناس اللي تعمل في مجهود مشان تخرج الكتاب، والكتاب يقعد ديما احسن حاجة مهما تبدل الوقت وتبدل الزمان. شكرا لك شيماء جبالي. فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيك.
2: ميرسي بوكو. انتيبيوتيك.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. هيا بينا نلعب.
1: سليم موسى والسماء تفضلوا. وي
2: ايوه
3: تفضلوا.
1: السؤال في اليابان 80% من إشارات المرور عندها حاجة زايدة علينا، زعما شنو؟
3: حاجة زايدة علينا
1: مش في اليابان برك، فما في عديد الدول.
3: لي بوتون اللي تنزل عليهم
1: تنزل عليهم في
2: تنزل
1: تبدل الضوء احمر ولا اخضر؟ لا
2: الفلس اللي تنزل عليهم تطريق للضوء تبدل لون الضوء.
1: خلاف.
2: لا
3: ليه باش تطلب تنجم تتعدى ولا توقف تعدي الفلو؟
1: لا لا هذا موجود. هو
2: هي إشارة مرور.
1: إشارات المرور فيها حاجة فيها أوبسيون
3: الألوان في حاجة في الألوان.
1: لا هي الإشارات المرور تتشاف.
2: أي
1: وهذه
2: إشارة صوتية. هذه
1: مسموعة كذلك.
3: اي سي فري
1: يعطى تنبيه المكفوفين والناس ذوي الاحتياجات الخاصة شرطو بصريا اخبارهم وقتاش ينجموا يتعداوا الطريق. ساعات عمل الاشارات الناطقه محدوده وتقتصر على النهار فقط حتى لا تزعج السكان القريبين منها. اليابان كل شيء مسطر. هذيك التصوير. النباتات اللي تاكل اللحوم هي حقيقه ولا خيال في عالم الرسوم المتحركه؟
2: هي حقيقه.
1: وين؟
3: امازون
1: ولا
3: في الإكواتور في إفريقيا
1: في إفريقيا ولكن
3: البارتي الاستوائية
1: البارتي اللي معروفة باللي سفاري وغيره جزيرة
3: زنزبار
1: لا
3: جزيرة
1: عمق أدغال مدغشقر تنمو نباتات هي تعرف النباتات هذه بأنها آكلة اللحوم وهي لا تقتصر على افتراس الحشرات فقط بل تمتد إلى افتراس حيوانات أكبر حجما كما الجرذان واللي تصل إلى حجم الأرانب. ما تعرفش منين تخرج لها الجربوع يبدأ متعدي تك ما عاش موجود. تعتمد النباتات على الدهاء في اصطياد الفرائس متاعها. أكثر 5 دول في العالم استهلاكا للخبز لولا هي
3: من حيث العدد ولا من حيث
1: الكيلوات بالنسبة للساكن.
3: نتصور تونس بيان كلاسي.
1: لا مش في التوب 5 فوتوكا.
3: مصر.
1: لا
2: بلد عربي.
1: لا فما أوروبي.
2: الولايات المتحدة.
1: أوروبا كل أوروبا فرنسا. وفما واحدة أوروبا آسيا.
2: فرنسا.
1: لا
2: معروف عنها حتى الباجيت.
1: لا فرانسيس ما يكلوش برشا خبز. باجيت وي ما يكلوش برشا. الخامسة اليونان 96 كيلو جرام بالنسبة للفرد الواحد سنويا.
2: إيطاليا.
1: لا يكلوش خبز لكنهم بيأكلوا بات.
3: بات برشا
1: يأكلوا بات الدنت على ذلك ما يسمنوش.
3: احنا تبدأ تعجن
1: على خاطر المقرونة كي طيبها برشا لأني أنا مانيش من أكليها ولكن راهي مش به الدنتي هذاك ما يسمنش.
2: اي الدنتي
3: اي احنا ناكلوا برشا خبز راهو
1: اما اقل من هذوما. الرابعه اوكرانيا 101 كيلوغرام. الثالثه بلغاريا 131
2: روسيا برشا.
1: ثانيه صربيا 135 كيلوغرام والاولانيه هي تركيا ب 199 كيلوغرام للفرد الواحد في السنه. السؤال أكثر أندية شمال إفريقيا وصولا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
2: الأولاني
3: الأهلي المصري.
2: المغرب.
1: الأهلي المصري.
2: أندية
1: 17 مرة. الثاني
2: الرجال البيضاوي.
1: لا
3: الزمالك.
1: لا
2: الترجي الرياضي التونسي.
1: الترجي الرياضي التونسي 9 مرات.
3: مازنبي.
1: ثالث
3: سان داونز.
1: لا مصري.
3: مصري الزمالك.
1: الزمالك بطل مصر البارح 8 مرات. الرابع
3: الرابع مازنبي.
1: لا
3: سان داونز.
2: لا شمال افريقيا قائد.
1: لا سان داونز ما وصلش.
3: قعدنا في شمال افريقيا. الرجاء ولا الوداد. الوداد الوداد البيضاوي.
1: الوداد الرابع والرجاء الخامس. الوداد 6 مرات. الرجاء 4 مرات. السادس
3: نقول لك فما في الجزائر زيدا فما
1: شيش بعيد.
2: النجم الرياضي الساحلي.
1: النجم الرياضي الساحلي 3 مرات. السابع جزائر
3: اتحاد العاصمة
1: وفاق ستيف
3: وفاق ستيف
1: والثامن شبيبة القبائل كلهم وصلوا مرتين كذلك الجيش الملكي المغربي والإسماعيلي المصري هذوما الكل الأربع فرق وصلوا مرتين لنهائي دوري أبطال
3: ونادي صفاقسي مرة
1: ونادي صفاقسي مرة يلا ونادي الإفريقي مرة
3: نادي الإفريقي
1: باه يلا نمشيو للشازام قولوا لكم الأغنيات
3: عندنا برشا على الشازام
1: شو تقولوا لنا اسم المطرب واسم الأغنية توب
0: شازام

0: الاغنيه الاولى
1: شيرين
2: وي
0: الاغنيه
2: ما انا ما عنديش الاسم.
0: 2018 كلمات امير طعيم الحان عزيز الشافعي 2018 صدرت الاغنيه ذا كلام عينيه. ثانيه
1: جورج وسوف يا ليل العاشقين
0: يا ليل العاشقين تاريخ الاصدار 96 واحده من احلى ما غنى.
2: الثالث
0: جروب كان تريز ان فوغ الجروب هذا
2: مش وام مش وام تسمو اللي غني كارما كاميليون
1: ابا
2: أها
0: أها أها تيك اون مي
2: تيك اون مي
0: بدل حرفك أهو تيك اون مي
1: بس
0: الألبوم هذا هانتينج هاي اون لو الألبوم هذا اصدر سنة 1985 وي الرابعة
2: ذكرى
0: وي والأغنية
2: لمن يا هوى
0: برافو كلمات حسونة قسومة الحان عبد الرحمن عيادي لمن يا هوى ستكون حياتي
2: ان بيجو
0: خمس
1: سيلين ديون ذا باور اوف لوف
0: برافو برافو سيت
2: عبد الحليم موعود
0: تاريخ الاصدار
1: تاني
0: وقتاش صدرت الاغنيه هذه
1: صدرت في سنه مش نحاول نقرب لل صدرت في اول
0: عبد الحليم 77
1: اول سبعينات
2: اول
1: سبعينات اغنيه ياسر مزيان
0: كلمات محمد حمزه والحان بليغ حمدي واحده من احلى ما غنى
1: انا ديما نحطها موعود
0: موعود
1: كي نبدا نعمل في الجرون ميناج نحط موعود فريمون تعطيني اون كونسونتراسيون تدخلني في اون بليس انا ما نجمش نسمع حاجه ويزني نعمل حاجه اخرى معاها
0: وانت تقد الجرون ميناج وحدك والله سي بيان اصلي
1: والله فما ديفولمون في الجرون
0: شنو الجرون ميناج تعمله يعني من شنو
1: كل شيء كل شيء
0: تنقذ الكوجينه والسال دو بان وتنحي الزرابي
1: نحي ننفض الزرابي نهبط ريدويت نمسح
0: عندك تونيو خاصه ولا كيفاه؟
1: عندي غواندويت عندي تونيو عندي
0: طبليه
2: وكذا
1: فاش فاشيت وعندي موزيكتي وندخل في علوم ندخل في
2: عالم
1: الجريموناج
2: يعطيك
0: الصحة
2: والله يعطيك
0: الصحة شكرا لكم ميرسي بوكو ساوسن ميرسي سليم شكرا لمعز في الإخراج ورامي في الإعداد شكرا تقوى في العمل الصحفي
2: تقوى نسلموا عليها جات
0: حذينا في الإخراج منير إسماعيل في الإخراج من استوديو سوسة وحسين بلقيد في الإخراج الرقمي والتلفزيون أنا سامي بن نور قلكم تقاو إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة هذه أم كلثوم تغني مقطع من ألف ليلة وليلة كلمات الكلمات نسيتهم ولكن ألحان بريق حمدي غدوة نتلقاو في حلقة جديدة.

0: 0725 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة ودفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحيادة التامة. السيسي يستقبل وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في القاهرة. وترامب يؤكد التفاوض حاليا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكدت وزارة ودفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام القوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت وزارة الدفاع في بلاغ نشرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو إلى يوم الاثنين 1 جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال رفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية النقل البري تحت إشراف ومهني تحت إشراف المهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، إضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. لو مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكنت المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري باب سعدون وباب عليوة. وتقرر الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع طلب على بعض الخطوط، وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 صفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو وإلى غاية يوم الاثنين غرد جوان القادم. استقبل اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مصر. السيسي أكد الأهمية التي يوليها من أجل تطوير آلية التشاور الثلاثية التونسية المصرية الجزائرية للإسهام في إيجاد حل سياسي يحفظ أمن ليبيا وحدتها ووحدتها واستقرارها. أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. أكد متحدث باسم الجيش اللبناني أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش اللبناني، مضيفا أنه ما يتداول بشأن التوزيع الطائفي للوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات وسترى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى، مضيفا بالقول نتحكم كليا في مضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا، وقضينا على 75% من قدرات إيران الصاروخية حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: gotta be it.
1: Yeah.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: طربيات على جوهر اف ام. الدنيا وما فيها
1: أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا من 8-9 منارات تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين. برنامج منارة تونسية الليلة يحتفي بالمكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية التونسية بتبيعة هي منارة هامة، منارة علمية، منارة ثقافية. المكتبة الوطنية هي جامعة وحافظة للكتب وللذاكرة المكتبية والذاكرة الأدبية والفكرية والعلمية لتونس، لكل التونسيين والتونسيات بتبيعة، لأنه هناك المكتبة الوطنية يعني المركز إذا شئنا، وهناك المكتبات الجهوية والمكتبات المحلية. يعني هناك سلسلة كاملة من المكتبات في تونس وتغطي كل تراب الجمهورية. اليوم نتحدث كان عن المكتبة الوطنية، علاش؟ لأنه المكتبة هذه هي قديمة، هي موجودة منذ نهاية القرن 19. ومعايا صديقي سي عمار العزوزي باش يقدم لنا ضيوف وباش نتحدث معهم على هذه المكتبة الهامة. بطبيعة نحيي كل فريق الإنتاج، سي فريد مميش اللي قاعد يتبع فينا، صديقي أيمن حسن اللي هو معنا، فريق بطبيعة الإنتاج سي سامي وسي حسام. وننطلق في هذه الحصة الهامة لأنها تحتفي بالكتب. الأسبوع الفارط تحدثنا عن الكتب بطبيعة للمعرض تونس الدولي، وهو احتفال بالكتب وبالكتاب والكاتبات. والليلة سنتحدث على المكتبة الوطنية التونسية، لأنها المكتبة الوطنية هي حافظة لهذه الذاكرة الهامة لكتب التونسيين ولمخطوطاتهم ولكل منتوجاتهم الفكرية والعلمية بالخط يعني المكتوب. سي عمار،
2: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. كما ذكرت سي سامي، هو الحصة هذه تعتبر تكملة للحصة الفارطة اللي هي كانت اعتنات بمعرض المعرض الدولي للكتاب بتونس، وهو معرض هام، وحكينا فيه على أهمية الكتاب وخاصة علاقة التونسي بالكتابة. اليوم باش نحكيو على المكتبة الوطنية اللي هي المكتبة الوطنية بتونس أو التونسية، وتو والتي تسمى دار الكتب الوطنية التونسية. المكتبة هذه تأسست في بمقتضى الأمر العالي المؤرخ في 8 مارس 1885 في عهد الباي علي باشا، وقد تشكل رصيدها في البداية من مجموعات أهدتها لها إدارة التعليم العمومي في الوقت ذاك، وأضيفت إليها مكتبة القنصل الفرنسي بتونس شارل تيسو، إلا أن انطلاقتها الفعلية كانت عام 1910 يعني بداية القرن العشرين، وكانت تسمى في البداية المكتبة الفرنسية، ثم أصبحت تسمى المكتبة الشعبية، وأصبحت بعد استقلال تونس عام 1956 تحمل اسم المكتبة الوطنية، ثم أخيرا دار الكتب الوطنية.

0: باش نحكيوا على المواضيع هذيا. احنا حاولنا باش نتصلوا بالمديرين الاخرين اللي معنا اللي في تداولوا على إدارة المكتبة العمومية المكتبة الوطنية في السنوات الأخيرة. الأستاذة ألفة يوسف اعتذرت على ذلك، والأستاذة رجاء بن سلامة في الخارج. اتصلنا بالأستاذ كمال قحا وهو أستاذي، ونتشرف بلقائه اليوم، وهو أولا هو أستاذ تعليم عالي، وحاليا هو أستاذ متميز من جامعة تونس المنار، وهو كان تم تسميته يعني مدير المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس لـSEFC، وهو كذلك مدير العام للمعهد الوطني للإنوفاسيون اي دي ريشيرش اون إدوكاسيون في وزارة التربية، وسمي كذلك مدير لدورتي 29 و30 لمعرض الكتاب بتونس، وهو كذلك ترأسه كان مدير للمكتبة المكتبة الوطنية بتونس أو دار الكتب الوطنية من 2011 جوان 2011 إلى 2015، ونتشرف بلقائه. مش يكون معنا كذلك السيدة هاجر ساحلي، وهي مديرة المجموعات بدار الكتب الوطنية التونسية، وهي إخصائية في مكتبات وتوثيق برتبة حافظ رئيس مكتبات، ولها وقد اشتغلت تشغل حاليا خطة مديرة المجموعات. والسيدة هذه هي مديرة المجموعات من 2017، ثم كهيت مدير الحفظ والصيانة 2010 و2003 كانت رئيسة مصلحة الدوريات.
1: الأستاذة هاجر سي عمار مازالوا الزملاء تقنيين
0: تنتصلوا عليها،
1: يعني يمكن فما اشكال تقني مع الهاتف
0: تنتصلوا بها. هذوما هما باش يكون بعد معنا ايمن احسن و فوالا. نمر اذا الى الموضوع نتاعنا هو المكتبه الوطنيه. اذا كان نقولوا المكتبه الوطنيه نقولوا اولا صحيح تو احنا جبدنا التاريخ بالنسبه للجامعيين اللي درسوا في تونس العاصمه وحتى العموم الشعب هي العطارين. علاش كانت العطارين؟ لانه هو مقرها بالمدينه العربي، وهي المكتبه الوطنيه كانت اولا بثكنه سوق العطارين قرب جامع زيتونه، والتي يعود بناؤها الى عام 1810 الثكنه هذه. وقد بقيت هذه المكتبه المكتبه الوطنيه بالعطارين الى سنه 2005 حين انتقلت إلى مقرها الحالي بشارع 9 أفريل قرب عدد من المؤسسات الجامعية والبحثية والثقافية، من أهمها الأرشيف الوطني التونسي، كلية العلوم والإنسانيات والاجتماعية بتونس، والمعهد العالي للعلوم الأساسية الإنسانية ومتحف التربية وجامعة الزيتونة. يعني هي مركز لهذا من الكل. المهام تاعها عديدة المكتبة الوطنية، ما عارش احنا نذكر الأجيال لأنه كانت الكليات مركزة في تونس، يعني تونس هي المركز، ومن ذكر احنا كلية الأداب والعلوم الإنسانية ب 9 أبريل كانت من الكلية إلى العطارين. هذيك لو باركور أوبليغاتوار، معناها يلزم بكل إنسان خاصة نذكر العربية والفرنسية المرور من العطارين كان إجباري. من بين المهام هذه تختص بها المكتبة الوطنية جمع التراث الفكري التونسي وحفظه وإبراز قيمته ومناولته للمستفيدين، إتاحة المعارف على اختلاف لغاتها وتيسيرها لروادها، ثم تأمين خدمات الإرشاد والتوجيه في الميدان الببليوغرافي. باش نحكيهم بعد على حاجة مهمة اللي هو رقمنة المكتبة الوطنية بعد ما نسمع سي كمال جحا. سي كمال، مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: شكرا جزيلا على قبول الدعوة أستاذنا، ونتشرف بأنك تعطينا فكرة على الفترة اللي عديتها من 2011 إلى 2015 بالمكتبة الوطنية، وقيمة المكتبة الوطنية ودور المكتبة الوطنية ودورك أنت كإدارة، وشكرا.
2: جزيل الشكر على الاستضافة. تقريبا ذكرتم أهم وظائف دار الكتب الوطنية. يمكن أن نقول أنها يعني ذاكرة المجموعة الذاكرة الفكرية والمعرفية للمجموعة الوطنية.
0: أبسوليمون.
2: هذا الطموح الأول متاحة ومن هنا تجي أهميتها وخطورتها. والحقيقة يعني مختلف المسؤولين للدولة على البؤسة العريقة والإداريين اللي يشتغلوا فيها قائمين بمجهود كبير يعني في خدمة هذا الغرض النبيل والهام جدا في نفس الوقت. بالطبع هذا ما يعنيش اللي مثلا ماشي مقولش مقايس وإنما جوانب يجب تعهدها وتداركها. أذكر على سبيل المثال ولا الحصر أني لما حاولت أن يعني أحصر عدد الآثار المكتوبة من طرف أدباء ومفكرين تونسيين الموجودة في دار الكتب الوطنية عاينت أن العديد منها غير موجود. وحاولنا أن نراسل المبدعين والمفكرين على الأقل البعض منهم باش ننبهوهم إلى أهمية يعني

0: وصعوبة اقتلاعها إذا كانت موجودة في نفس الوقت في السوق. كذلك نتذكر أن رسلنا على طريق وزارة الخارجية يعني بعثنا مقترح أن السفارات البلاد التونسية يعني تعلمنا بما يصدر في البلدان الموجود فيها التمثيلية الدبلوماسية من كتب تتعلق بتونس أو معناها تتمحور حول تونس. وبالطبع ما جانا حتى رد، ما جانا حتى جواب للطلب بتاعنا. هذه أشياء يمكن يعني تداركها بلا إلى جانب عدة جوانب أخرى. مثلا أنا أذكر أن حاولنا في وقت من الأوقات يعني تحيين الجرد، أما عملية جرد يقوم بها المكتبيين يعني المهنيين المختصين يعني باش يشوفوا بالضبط الرصيد الحالة متاعه مازال موجود كما هو، نقص ثم اكتب اختفت. أنا كنت أصور العملية معها سهلة.
1: لا مش سهلة،
0: ولكن
1: مش سهلة العملية،
0: صعبة جدا. لليوم دار الكتب الوطنية في حاجة إلى عملية جرد دقيق حتى تقوم بمسؤوليتها ودهامها على أكمل وجه. هذا طبعا ما ينفيش أني أعتبر أنه كان لشرف التسيير المؤسسة هذه لفترة معينة وقمنا بما هو ممكن، لكن مازال العمل المجال مفتوح لتحسين وجودة الأداء في جميع المستويات.
1: أكيد
0: طبعا هذا رأي شخصي نمدكم به، ولعل الآراء، وأكيد أن السيدة هاجر الساحلي اللي هي أنا أخدم الإطارات في المؤسسة وأقدرها تعطيكم فكرة جدا ممكن تكون أقرب للممارسة المهنية للمكتب. هذا تقريبا الحقيقة اللي حبيت نقوله، خاصة أن رأوا الفترة طوالت شوية ما بين تحمل المسؤولية واتصال كبير البارح للمساهمة في الحصة اللي يشكركم عليها.
1: فما سؤال آخر سي كمال لو سمحت، فما إنتاج لدياسبورا تونسيان الاترانجي، معنى الإنتاج التوانسي اللي عايشين البرة في الخارج واللي ينشروا في كل اللغات وينشروا في البلدان الأجنبية، يعني في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في الدول الكل تقريبا ولا في الخليج العربي، وهل كان لدور المكتبة الوطنية كما وقت أشرفت عليها دور أنها على الأقل تتحصل على المنشورات هذه متاع الجالية التونسية العايشة التي تعيش بالخارج؟
0: وقف الإجراءات العادة أنه كل ما يوصل لبعض تونس الدولي للكتاب يعني من إبداعات وأعمال التونسيين يقع اقتلاءه، لكن ما يكفيش تم عدة أعمال ما توصلش ولا وقلت لك حاولنا نقرب المبدعين أن هم يبادروا بإباع العمل تهم كما يقوموا به بعض العديد من المفكرين، يعني لأنهم يعتبروا أن إباع أعمالهم في دار الكتب في المكتبة الوطنية وفي دار الكتب الوطنية هام جدا لهم وللمجموعة الوطنية. لكن ما خبش عليك العملية ما تمتش على أحسن وجه، ومازال إلى اليوم عديد الأعمال الهامة جدا يعني من إنتاج التونسيين في عدة
1: مجالات، يعني
0: مجالات وفي عدة بلدان ماهيش بالضرورة موجودة في دار الكتب الوطنية،
1: رغم أنه بموجب قانون الصحافة الصادر عام 1975 أصبحت المكتبة الوطنية تقوم بوظيفة الإيداع القانوني للإنتاج الفكري الوطني.
0: بالضبط. بالضبط. لكن هذاك لما يكون فتو... لما يكون
1: يخرج في تونس
0: النشر في تونس.

0: يعني لما يكون مشى المرة شنو الشيء يعمل إذا عقل يعني يلزم ثم إما اقتناء العمل إذا كان العمل يكون متوفر في السوق المحلية، وإلا أن المؤلف يعني المبدع ولا العالم هو يبادر برصد العمل بتاعه في دار الكتب الوطنية. هذا راح حسيله من النقاط اللي مالها يجب معالجتها وتحسين الأداء فيها بالنسبة للرأي مرة أخرى.
1: فهما مشكلة أخرى سي كمال ومن نوفا معاك، هو مشكلة الياس بيان في تونس، الناشطين كل ما يحترموش ذاك الياس بيان اللي هو الهوية بتاع الكتاب ووجوده على السوق على غالب، هذه مشكلة أخرى.
0: إذا كان الكتاب ما فيش الرقم هذا الياس بيان راهو غير موجود في الرصد العالمي للكتب
1: بالضبط.
0: والحقيقة أنا لاحظت في الفترة اللي تحملت فيها المسؤولية أن أغلب الناشرين يحرصوا على هذا، لكن بحكم أنه منذ فترة، الفترة الأخيرة من نجم أقولك بعد الثورة، يعني عدة الكثير من المؤلفين والروائيين والشعراء ولاو يستسهلوا عملية النشر على النفقة الخاصة، معناها ساعات يطبع على الأورديناتور متاعه وعنده انتريموت ساعات بسيطة ويخرج كتاب هكا، معناها باير حتى الشكل متاعه وطريقة الإخراج ومايش مهنية برشا. هذوكم أحيانا ما يطلبوش ياسبان، وأغلب الوقت لأنه ما يعرفش شنو ياسبان، ما يعرفش حتى شنو. صحيح تم ما قايد في النقطة هذه، لكن كما قلت لك الناشرين المهنيين أغلبهم يقوموا بالعملية بصفة آلية ومنتظمة.
1: شكرا سي كمال. سي سامي.
2: والله أنا سي كمال قحة، الأستاذ كمال قحة، بطبيعة شرف كبير باش يكون معنا في البرنامج. أنا ماذا بيا نسأل سؤال سي كمال بعد أيمن أحسن، لأنه أيمن أحسن نعرفه في الانتظار وراه محضر العديد من الأسئلة. أيمن
3: مساء النور، كيف حالكم؟
1: مساء الخير. أي
3: أهلاكم، تحية طيبة لكم الكل، وتحية بالحق تحية يعني من عمق القلب ومن جوارحي لسي كمال اللي هو بالنسبة لي اللي من أهم المثقفين والأدباء والجامعين التونسيين.
1: أكيد
3: شكرا. عايشك سي كمال، الله ينورك. لا بالحق مسألة الياس بيان يعني للي ما يعرفوهاش هي مثل الأديان للبشر، يعني لكل إنسان عنده الأديان متاعه ويجعل منه كائن مختلف. هوية الكتاب في العالم الكل كما كان يقول سي كمال هي الياس بيان، ويعني الرقم ذاك اللي موجود في كتاب صغير لازم يكون حتى حاجة بسيطة، كنش ربما ولا مجموعة
1: شعرية، حتى كتب الأطفال،
3: حتى كتب الأطفال يكون عنده وجود وهوية وطنية كبيرة. يعني الواحد كان يدخل يلوج في أمهات المكتبات الأوروبية يعني لغاند بيبيوتيك المعروفة يلقى كتب التوانسة اللي مطبوعة حتى بالعربية وبالفرنسية بالياس بيان التونسي، نجم يعثر عليها حتى كي أحيانا يغلطوا في كتبين الاسم ولا العنوان، تلقى بالياس بيان تلقى الكتاب هذيك وتلقى الهوية كاملة متاعه. فهذه حاجة مهمة، ولازم ربما عن طريق دار الكتب الوطنية وزارة الثقافة تعمل عملية توعية كاملة لإنقاذ الكتاب التونسي، لأنه اللي قاعدين نشوفوا فيه الأيامات الأخرانيين في معرض سوسة للصالون سوسة الدولي للكتاب ولا في معرض تونس للكتاب، سيف هم كتب تونسية تصدر، مئات الكتب تصدر، مئات دواوين الشعرية برشا خاصة بعد 2011 برشا دور نشر يعني خلقت ونشرت ووجدت، لكن المشكلة كون كما كالفقاعة يعني
1: مو فما سوق موازي للنشر، سوق موازي للنشر
3: اي لا تظهر للدور النشر والكتب والكتاب وبعدين تصبح حل ومعاش نلقاو الهويه نتاعها ومعاش نلقاو حتى شيء. ودور المكتبه الوطنيه بالاساس ولا دار الكتب الوطنيه هي التوثيق لوجود هذه الكتب، لانه حتى ولو احيانا ما عندناش درايه ولا ثقه بالنصوص بعد 10-15 سنه نجم نكتشفوا اللي فما نصوص مهمه ونصوص فقدت وفما نصوص تولدت من نصوص ومشاريع كامله. يعني حقا يعني حاول انت تلوج على دواوين ولا كتب مختار اللغماني ولا اعمال منور السماتح الاولى ولا كذا اللي طبعت بطريقه غريبه
1: حتى منصف مزغني
3: المنصف المزغني تو حل مشكلته بذاته ولا يطبع في كتب وحده بعد الثوره. عمل كيما نقولوا احنا كيما عمل نزار قباني منشورات نزار قباني منصف المزغني خذا على عاتقه يطبع في لي دي في دي ولي سي دي والكتب نتاعو يعني حلها نوعا ما المشكله.
1: لكن قبل بداياته
3: قبل
1: مش موجوده
3: صحيح. يعني احيانا تلقى كتب رائعين في عندي بوكينيست في الدباغي وما تلقاه في الكتب الوطنيه وهذا بالحق معناتها مشكله. انا شخصيا هاو كجامعي تونسي وكاديب تونسي وكذا وندخل ديما باش نشوف الكتب موجوده ولا ندخل على الباز دو دوني بتاع دار الكتب الوطنيه. لكني والله اخر مره دخلت دار الكتب الوطنيه سنه 2014 بالتحديد في جوان 2014 وقت سي كمال هو مدير وعملنا اوماج اربعينيه الشاعر البلجيكي الكبير جون كلود بيروت. من ذلك الحين ما دخلت ليش؟ علاش؟ لاني وين نمشي نحاول نلقى كتاب ولا كذا فما كان العراقيل والمصاعب وما تنجمش تحب لك وقت وتحب لك باش تطبع وتتولينا ما حدا اوني بلو رواليس كو لو روا. معناتها انت نورمالمون كباحث حاجتك انت باش تعمل الله غالب فوتوكوبيليا وفما الكتب مش موجوده وغاليه لبرا وما تنجمش تجيبوها لتونس يسكروا لك الباب في وجهك.
1: طب باش نحكيو مع السيد هاجر الساحلي على الرقمنه.
3: الرقم
2: نزلت استاذ هاجر مازلت ما
3: نكمل الفكره بربي لو تسمحوا لي سامحوني اليوم انا
2: نكمل الفكره نتاعك ايمن.
3: اي خطر بالحق يعني انا تعرفوني دائما ايجابي ودائما نثمن الامور وكل لكن معناتها مؤخرا عندي بحث لازم نقوم به فما كتب حتى في فرنسا صعيبه معناتها باش تحصل عليها. نقول لكم جاك ديريدا وعبد الكبير الخطيبي موجودين عندنا في المكتبه الوطنيه. والله بعد صديقي الفيلسوف محمد كراي العويشاوي اللي درس غادي في بن شرف مش بعيد على دار الكتب الوطنيه مشكله ما نجمش تحصل معناتها الكتب موجوده لكن باش تخرجهم مشكله وباش تعمل فوتوكوبي مشكله. يعني واحنا كجامعيين وكباحثين اليد بصيره والعين قصيره يا سيدي زوز نقلبها نعمل اوكسيمور.
2: ايمن شكرا ايمن. احنا خلينا نستغلوا حضور سي كمال اللي هو كان مدير المكتبه الوطنيه باش نسالوه على مسائل تهم سياسة المكتبة الوطنية الدولية أو الخارجية لأنه اليوم التوانسة تونسيات وتونسيون قاعدين يكتبوا وهذا مهم جدا وبشهادة الجميع. فما يعني إنتاج معرفي في الأدب في العلوم في الإنسانيات
1: كل الميادين
2: فما إنتاج كبير معرفي والمكتبة الوطنية أستاذ كمال هل لها سياسة للتعريف بالمنتوج الفكري الإبداعي الأدبي التونسي؟ هذا مهم جدا خاصة في معارض الدولية خارج تونس لأنه سيادتك أكيد تزور المعارض الدولية معارض الكتب في أوروبا وفي في العالم
1: هو مدير لدورتين في معرض الكتاب يعني
2: معرض تونس الدولي
1: دولية.
2: وأكيد زار عدة معارض. أنا قمت بزيارات بعض الزيارات يعني كما أي أستاذ جامعي يعني ساعات يمشي للمعارض الدولية وهناك يعني التعريف يعني المعارض الكل تعرف بالإنتاج الفكري اللي يعني كتابها تونس المكتبة الوطنية أستاذ كمال عندها التوجه هذا فما سياسة للتعريف بالإنتاج التونسي أو يعني هي الكاتب التونسي لازم يعرفه بروحه وحده؟
0: شكرا على السؤال سؤال هام جدا. فيما يتعلق نحب نرجع دقيقة اليسبان أنا أكيد متأكد أن السيدة هاجر الساحلي تعطيكم أكثر
2: معنا الأستاذة هاجر تأخذ كلمة بعدك أنت مدام عسلامة مرحبا
4: معكم مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بأستاذي في محمد كمال الدين كحة وبكامل فريق جوهرة أفهم.
2: شكرا
0: بالنسبة لسؤالكم اللي يتعلق بسياسة دار الكتب الوطنية في النهوض بالكتاب التونسي
2: خارج حدود الوطن. سي كمال
0: خارج حدود الوطن الفترة اللي عشتها أنا قمنا بالدور هذاك في المستوى الوطني، نظمنا عدة ندوات وعدة لقاءات. بالنسبة للنهوض بالكتاب التونسي خارج حدود الوطن
1: انقطع.
2: فما انقطاع مع تقني مع الأستاذ كمال. معنا الأستاذ هاجر.
4: سي عمار
2: مرحبا بك مدام. مرحبا بك. مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
2: سي عمار عزوزي معك.
4: مرحبا بكم الناس الكل والسعيدة بهذا اللقاء، وتحية للأستاذ كمال الدين كحة ولكافة فريق جوهات أفهم.
1: شكرا جزيلا وشكرا لك أنك قبلتي الدعوة. أنت بعثت مايل جاوبتني دوك. شكرا جزيلا. احنا قدمناك في اول حصه تو مش احنا نحكيوا على المكتبه الوطنيه، وتو اخر موضوع تجبد وسي كمال قاحه قال الاستاذه هاجر باش تحكي لنا عليه خير، هو الاس بي ان. مشكله الاس بي ان في تونس،
4: الاس بي ان احنا وكاله وطنيه بيبلوغرافيه تاسس سنه 1988، واحنا كمكتبه وطنيه نسند، يتم اسناد الرقم الدولي للكتب لكل ما ينشر في البلاد التونسيه. يعني احنا الاشكال قبل كان مطروح ما تمش متابعه، معناها متابعه حينيه للارقام التي تسند للكتب، لكن في السنوات الاخيره توجهنا نحو معنا مقاييس اكثر تشدد، نظرا لان هناك من ياخذ اعداد الاس بي ان ولا ينشر الكتاب. وهنا يخلينا فما حبيت نقول لكم الفريق فما الصوت نتاعي قاعد يرجع تجمشت
1: سكر راديون، كان عندك راديون ولا تلفزة؟
2: الفريق التقني هو معنا، فريق الإخراج معنا، تو يشوف المشكلة هذه.
4: تفضل
2: مدام تفضل.
4: دونك احنا تو نقوموا بعملية مراقبة، اي اللي ياخذ ارقام الاس بي ان وما يتمش إدارة الكتب في دار الكتب الوطنية، لا معناها في المستقبل لا نمنح أرقام جديدة. فأنا الكات الناشر بيتو، الناشر هو اللي يأخذ الأرقام، أخذ أصبح الناشر يحتاط، معناها عندما يأخذ أرقام يجب أن يتم الإيداع في دار الكتب الوطنية، وهي بدورها يتم معناها إرسالها إلى الوكالة العالمية، وتصبح هذه الكتب كلها موجودة ومعرفة عالميا. معنى الناشر هو من مصلحته أنه لما يتحصل على رقم ليزبيان أنه يتم إيداع
1: الكتاب
4: في دار الكتب الوطنية. وكذلك إذا لم يتم الإيداع فإن وزارة الثقافة عندما تشتري كتب للدعم فإنها لا تقبل كتب ليس لها تصريح في الإيداع القانوني.
1: أكيد.
4: واحنا كمكتبة وطنية وضعنا لجنة تقوم بمراقبة بعض الكتبيات للتحصي إذا كان هناك كتب لم يتم إيداعها في دار الكتب الوطنية. إذن ثم مراقبة في معرض الكتاب في كل مكان، معناها أصبحت الأمور محصورة ولا يتم واضحة بالنسبة للمكتبة الوطنية والناشر.
1: هو تو الموضوع متاع الاس بي ان رغم يهمش الشعب الكريم، يهم يعني الناشر كاتب والقارئ. أما هو حاجة مهمة، لكن هم شرعوا المكتبة الوطنية ودار الكتب الوطنية التونسية يعني، ونحكيه على رصيدها من الكتب القديمة والحديثة والتي يقدر عددها بحوالي 1,000,000 كتاب
4: وحتى أكثر،
1: بالإضافة إلى حوالي 40,000 مخطط و 16,000 دورية. بالإضافة إلى ذلك فإن المكتبة الوطنية تتوفر على أرصدة من الوسائل السمعية البصرية والحرائق. هذا المهم اللي يلزم الناس يعرفوه ويعرفوا أن وقت اللي يستحق حاجة أو فكرة أو حدث تاريخي او معين يلزم يتصل او يتنقل الى المكتبه الوطنيه. بعد باش نحكيوا على الوافدين والاشتراكات وهل ماذا جرى من الممارسات في المكتبه الوطنيه.
2: أستاذة هاجر، سؤال اللي طرحته على سي كمال على حول يعني الاستراتيجية والسياسة للمكتبة الوطنية في دعم وفي التعريف بالكتاب التونسيين يعني والكتاب التونسي بطبيعة خارج حدود الوطن. سي كمال هو رجعته معنا، ولكن نسلك نفس السؤال وبعد نعطيه الكلمة سي كمال.
4: بالنسبة للسياسة اقتناع، بالنسبة لإيداع القانون هو واضح في مكتبة الوطنية، كل ما ينشر في البلاد التونسية يتم إيداعه في دار الكتب الوطنية. يقعد لنا مشكل الكتاب التونسي الصادر خارج التراب التونسي. هنا سياسة اقتناء دار الكتب الوطنية فهي تعطي الأولوية لاقتناءات التونسية، سواء في معرض الدولي للكتاب وإلا بنعمل طلب عروض ويتم بحث عن هذه العناوين، تقصي هذه العناوين ونضعها في الاستشارة السنوية ويتم
2: اقتناءها. هذا على مستوى الاقتناءات،
4: لكن هذا مش معناها احنا نعمله في مسح شامل. علاش؟ خاطر تو كثرة الإصدارات الإلكترونية والإصدارات الإلكترونية هي موجودة، يلزمك ما تعمل اشتراك إلا ما تاخو باخ كامل مثلا بريل ولا باش تاخو المعروفين الناشرين المعروفين. احنا نحاول بكل ما نقدر ان انديتكت معناها نشوفوا انهم الكتب هذوما، وعملنا برشا ابونمون حتى في كورن في بريل ونركزوا ديما على التونسي والسياسه اقتناء المكتبه اللي هو التونسي او الجيو سياسي معناها الكل ما هو المغرب العربي.
2: نعم. الفريقي والعكس يعني استاذه العكس يعني نعم. الترويج للتونسي خارج الحدود وطن. يعني مش اقتناء من الخارج ولكن الترويج خارج تونس.
1: هذاك باش نحكي على كتب التونسيه الخلدونيه الرقميه تو تحكي لنا عليها مدام هاجر. الخلدونيه الرقميه اللي هي دورها مهم واللي هي حديث العهد لكن عندها دور مهم تقوم به.
4: صحيح صحيح.
1: نرجع لسي كمال وبعد نرجع لك استاذ.
4: تفضل
1: سي كمال.
0: سيدي
1: قطعت شويه دونك نرجع للسؤال لسي سامي على دور المكتبه الوطنيه او دار الكتب الوطنيه في التعريف بالانتاج التونسي خارج الوطن وبالتعريف بالكتب خارج الوطن بتونس زاد، لانه التونسي ساعات ما يعرفش اللي هو فما كتاب تاع واحد تونسي خذا جائزه او تعرف او تنشر او كذا، ما عندوش عليها تفكر إذا كان ما يكونش باحث أو مختص بعد. أما القارئ المتوسط يعني ما عندوش فكرة.
0: أي صحيح صحيح كلامك صحيح، لكن الوظيفة الأساسية لدار الكتب الوطنية هي الرصد والمحافظة على الذاكرة الوطنية المعرفية. هذه الوظيفة اللي قاعدة تقوم بها، لكن ميزان ثم جوانب قابلة للتحسين، أنا متأكد منه. التعريف بالفكر التونسي على المستوى الوطني حسب تصور دار الكتب الوطنية قائمة به، لكن ما هيش الوحيدة إلى جانب المؤسسات الثقافية الأخرى والجامعية كذلك من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والاستدعاءات
1: والمعارض والمعارض كذلك.
0: المعارض دار الكتب الوطنية عندها الجناح نتاعها بالطبع، وفيه فيه ثم منشور هام جدا يصدر عن دار الكتب الوطنية، واللي هو بالحقيقة هذاك خدمة للذاكرة الوطنية العلمية والمعرفية اللي هو البيبليوغرافيا الوطنية.
1: أكيد
0: البيبليوغرافيا الوطنية هي جذب لكل ما يصدر في تونس أو ما يتعلق بتونس. وطبعا هذا عمل هام في حد ذاته قد لا يبدو أنه نهوض، وإنما المحافظة هي أول درجات النهوض، حافظوا عليه ساعة. ثم للتعريف كما قلت لك راهو ليش وظيفة دار الكتب الوطنية فقط على الأقل من وجهة نظري أنا، لأن الوظيفة الأساسية هي المحافظة والتثمين على المستوى الوطني. على المستوى الدولي البحث متاعنا والأدباء متاعنا قادرين على الإشعاع. تبقى نقطة الضعف هي كما ذكرت سابقا يعني العلاقة ما بين المبدعين والمنتجي الفكر بصفة عامة ودار الكتب الوطنية اللي معيش منتظمة وعدم الانتظام هذا قد يخل بعملية الاقتناء والرصد.
1: سي كمال انت ذكرت والبيبلوغرافيا الوطنية التونسية صدر عددها الأول عام 1970 وأصبحت تصدر سنويا منذ عام 1978 وهذا مكسب مهم. كذلك عندها من بين النشريات فهرس الاقتناءات وقد صدر العدد الأول من هذه النشرة سنة 1966 كذلك فهرس المخطوطات منذ عام 1975 وقد طبعت منها 9 أجزاء متتالية ضم كل واحد منها 1000 مخطوط وأخيرا النشرة العربية للمطبوعات مع المنظمة مع بالاشتراك مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
0: يعطيك الصحة، هذا عمل هام جدا وخدمة كبيرة للثقافة الوطنية. تقول بي دار الكتب الوطنية مش من سنة ولا من قبل، خدمت فيها يعني من قبل وقاعدة تواصل ويلزمها تواصل لأنها هذيك هي وظيفتها الأساسية. أنا أقول لك إلى جانب الوظائف الأخرى اللي ما يجبناش نتغافلوا عليها كذلك.
1: نعم استراحة موسيقية.
2: نعم
1: استراحة موسيقية
2: الهادي جويني الفنان التونسي يعني اليوم نتحدثوا على المكتبة
1: الأهداء لأستاذنا سي كمال قحة والسيدة هاجر ساحلي
2: يعني الهادي جويني الفنان التونسي العريق

0: بعد النغم للهادي جويني نرجع بتبيعة مع ضيوفنا ونعطيه الكلمة سي أيمن، لأنه الوقت راه ديما يخسرنا في آخر الحصة، مازالوا 15 دقيقة، ماذا بينا نركزوا على الأسئلة اللي متعودين نسلوهم في آخر الحصة متاعنا.
1: لا مازال عندنا الموضوع متاع الخلدونية الرقمية.
0: أكيد، ولكن بعد الخلدونية باش نحاولوا نسلوا سؤال لسي كمال والسيدة هاجر حول أثر المكتبة الوطنية اليوم في المجتمع التونسي، الحصة نذكر اللي هي منارة تونسية، ونعتبر أن المؤسسات التونسية هي منارات. شخصيات معنوية، وهي منارات مثل الشخصيات المادية، يعني الرجالات النساء والرجال التونسيين. سي أيمن.
2: شكرا سي سامي، نحب نتوجه بالتحية وبالسؤال السيدة هاجر الساحلي، ونقول لها سيدتي يعني اليوم سنة 2026 ما الذي يمكنه للمكتبة الوطنية أو لدار الكتب الوطنية، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الدار إلى باحثي العلم والباحثين والجامعيين والقراء العاديين، حتى القراء العاديين اليوم يعني صحيح اللي فما مثلا على الانترنت العديد من الكتب الرقمية ولا المرقمنة غادي صحيح، لكن على القليل الواحد ينجم يقرأ وينجم يطلع، لكن احنا في علاقتنا كتوانسة بالكتاب التونسي اولا، ثم بالكتاب العربي ثانيا، ثم بالكتاب العالمي ثالثا، ما دور هذه الدار وهذه الستركتور الهيكلة وهذا المصروف الكبير وهالباتيمة الكل، كيفاش نجم تخدمني أنا كباحث تونسي؟
3: شكرا على السؤال. المكتبة الوطنية هي أنا المهام الأساسية متاعها هي إتاحة هذا الموروث الثقافي والإنتاج التونسي لي الباحثين، دونك المهمه هي هذه مهمه رئيسيه، ونحن في المكتبه الوطنيه نعمل على توفير ظروف اللي تجعل الباحث مرتاح كي يجي المكتبه الوطنيه، سواء كان في المكان اللي هو الفضاء الموجود فيه او الخدمات التي نقدمها له. اذا المكتبه الوطنيه تحاول أن تثمن أرصدتها، وذلك بإتاحتها للباحثين عن بعد، تجم كل باحث ينجم يبحث في أرصدة الدار من عن بعد بفضل الفهرس العام الموجود على الإنترنت. إذا كل وثائق دار الكتب الوطنية موجودة ويمكن البحث فيها، هناك بعض العناوين تمت رقمنتها والبعض الآخر مازال في الصدد. إذن المكتبة الوطنية هي من جهة توفر الرصيد الوثائقي للباحثين، الإتاحة تكون كلية وليست هناك أي موانع أو أي منع للاطلاع على هذه الوثائق. ثم هناك شيء مهم هو أن نحترم حقوق المؤلفين، ساعات ما نجموش نعمل نسخ للكتاب الكامل، أو ساعات زادة ما نجموش نجمو نوفروا الكتاب إذا كان هو في معناها إذا كان تحت الدومين بيبليك، احنا نقوله ما عادش موجود فيه حقوق، غير ذلك فالباحث هو له الحق في الاطلاع على هذا الرصيد. ثم بالنسبة للتسمية، تعمل دار الكتب الوطنية على رقمة الأرصدة، جميع أنواع الأرصدة المطبوع والمخطوط والوثائقي غير الكتاب كما
1: السمعي البصري،
3: اي الكارت جيوغرافيك، الكارت بوستال، ليزافيش، كل هذه الوثائق هي موجوده في دار الكتب الوطنيه، وتعمل على معناها برمجه او نعمل في مشاريع للرقمنه، كما مثلا نذكر متحف التراث المكتوب اذا كان تعرفوه ولا لا. هو هذا المتحف هو مهم جدا، لانه حاولنا ان نعرف بالتراث التونسي منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا. وسي كمال الدين كحة هو عضو معنا في هذا المتحف، وهو باحث معنا يقوم بالتعريف ببعض الكتابات، وهناك على الأقل 300 باحث معنا، وعلى الأقل احنا نختموا على 500 عنوان، ومازال يكبر المشروع خاطر لكل عنوان يتم التعريف به في 3 لغات، اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، ويتم ذكر ديسيتاسيون شواهد، الوثيقة يتم رقمنتها تعريف بها وربطها بوثائق أخرى ذات العلاقة. هو عمل كبير وجد مهم، احنا نحاولوا ان نهنا لاخر العام ممكنش نعملوا 500 عنوان يتدخل فيه عديد من الباحثين، وهناك منصة خاصة ويتم تزويد بالمعلومات اللازمة، كل باحث عنده موت باس متاعه يدخل يحين المعلومات، وهناك لجنة مراقبة، وهو عمل جدي ومهم وسيقدم الكثير لتونس والتعريف بالإنتاج التونسي. إلى جانب هناك كتب تم تحويلها إلى كتب سمعية وهي موجودة في الانترنت، وينجم كل إنسان ينجم يطلع عليها، كما الشهيرات التونسيات، كما الشعر ديوان بقاسم الشاذلي، كما امرأتنا في الشارع والمجتمع، هناك ذات كتب الأطفال. هذه هي محاولة لتثمين التراث هذايا وتقريبه، معناها جعله أكثر قرب للقارئ. كذلك هناك مشاريع أخرى مثل إعادة نشر الكتب القديمة والجرائد القديمة مثل الفرزز أو الشباب أو غيرها، وكل هذه الجرائد خاصة الجرائد اللي هي قبل 56
1: مهترئة،
3: حاولنا رقمنتها حتى لا يتم تداولها والحفاظ عليها، وهي موجودة حتى على الانترنت ويمكن الاطلاع عليها. هناك مشهودات كبيرة، هناك على الأقل 4 ماسح ضوئي لمثل هذه الرقمنة، هناك الخوادم التي يتم حفظ فيها هذه المعلومات، هناك عمل جبار تقوم به المكتبة وهو غير معروف، ونحاول في انباراليل معناها أن نواكب التحولات التكنولوجية والرقمية ومواكبة المكتبات العالمية، خاطر احنا في علاقة دائما مع المكتبات الوطنية العالمية، ونحاول أن نحترم المواصفات والنورم ضم الكل باش نجم نتبادل المعلومات ونجم نعطيه المعلومات وناخذ المعلومات. كما احنا مثلا موجودين في منظمات عالمية كعضوية مثل تونس ككل، مثل الرجو فرانكوفون مثل نيميريك اللي فيه احنا فيها برشا عناوين تونسية، بحكم العلاقة الموجودة بيناتنا نعرفوا بالإنتاج متاعنا ونحاولوا قاعدين نجتهدوا في هذا الإطار.
1: فما موضوع كان نرجو لسي كمال، سي كمال
3: هو قال
1: لي
3: شي غادر
1: من باهي مال انت مدام هاجر، فما موضوع اخر لازم نترقوا له، هو فما عديد المثقفين والكتاب واللي كانت عندهم مكتبات وجاهم الاجل المحتوم وغادروا الحياه، وعاده العائلات او هو يعمل وصيه اهداء الى المكتبه الوطنيه او دار الكتب الوطنيه، ونذكر منهم الموجود هو العلامة الشاذلي النيفر اللي عنده تقريب 13,000 كتاب وأهداهم إلى المكتبة الوطنية
3: لجاب المخطوطات، يعني كتب ومخطوطات
1: أساسا
3: عدد هام حقيقة هي مكتبة هامة
1: لإثراء المكتب الوطني، مش كان هو ظهر لي فما عديد
3: عنا إهداءات كبيرة بالمكتبات الخاصة. هي الإهداءات هي تبدأ من قديم الزمان، ولكن في العوام الأخيرة هي أكثر نظرا لتشجيع هؤلاء على إيداع مكتباتهم وتوفير ظروف طيبة للحفظ، إلى جانب التعريف به المكتبات، وإحنا نعمل حتى فهارس المكتبات اللي تم إيداعها، ونعرف ونكرم العائلة التي أهدت المكتبة، ومعنا خلقنا نوع من الثقة بينه وبين هالعائلة دي اللي عطاتك طب بتاعها، وهي تجي حتى تطمن عليها وتشوفنا وين قاعدين كيفاش خدمناها وين وصلت وانها اتاحة وليت للقراء. ثم كما مكتبة الحبيب لمسي الله يرحمه، هي من اكبر المكتبات الاغلى، من اكبر المكتبات المكتبة حبيب اللمسي اللي كانت عنده دار النشر دار الغرب الاسلامي. مكتبة كبيرة جدا جدا جدا،
1: ووسيط المرحوم شادي القريبي كذلك،
3: شادي القريبي محمد المزالي عبد الباقي الهرباسي الجمالي اللي كان قبل سفير. احنا الشخصيات اللي اعطت الكتب نتاعها شخصيات كبيره جدا، وهي مكتبات هامه ماهيش هينه. واحنا نضع على ذمه المكتبات الخاصه فريق خاص للمعالجه، واذا كان المعالجه اولا اذا كان هي في حاله مضريه يتم تعقيم المكتبه، تعقيمها وبعد كان يوقع الفهرسه وإتاحتها للقراء بعد ما فرستها في النظام المكتبة في قاعة البيانات. إذن العملية المراحل هي معروفة، وحتى العائلة هي تواكب هذه المراحل.
1: هو عمل تقني يعني أساساً.
3: هي عمل تقني 100%.
0: أستاذة هاجر، لأنه بقالوا نعم دقائق سؤال عالطائر. بطبيعة عنا كتاب تونسيين وتونسيات نعم بطبيعة مهمين جدا على المستوى الوطني والدولي. هل كما كنا نحكي وتوا على شادي القريبي مثلا اللي هو معروف كشخصية سياسية، ولكن هو كذلك شخصية فكرية وكاتب العديد من الكتب شادي القريبي الله يرحمه. هل هناك يعني استراتيجية للتعريف بهؤلاء الشخصيات الوطنية في يعني شبكة المكتبات الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة، لأنه هذوما شخصيات تونسية، وأظن أن الذاكرة الوطنية يجب أن يعني تعرف بهم، ويجب الناشئة الصغيرة خاصة التلامذة يعرفوا هالشخصيات هذه.
1: هذا موضوع آخر تبع أكيد أكيد إدارة المكتبات العمومية.
0: وكان سيدة هاجر تنجم معناها يعني تعطينا نعرف اللي هي ممكن ماهوش تابع مجالها،
3: ولكن مش مشكل. نعم. أما أنا مثلا دي دوناتور هما أصلا نحطهم حتى اللي دي زاجوندان كل عام احنا اللي نخرجوهم أساميهم موجودين، ونحرصوا للليستة معناها للقائمة ان تكون محينة، معناها ما يزلناش نسوا اسم عطاء هذا المكتبة الوطنية معناها الرصيد متاعه. القائمة محينة موجودة على السيت ويب معناها على منصة. نحاولوا ان مثلا نقدمنا قبل على شخصيات تونسية تونسية مشاهير نعم تونسيين وتونسيات وتونسيون، وقت عملنا على المستيري عملنا حاجات هكا، ونعملوش نعملوا نعملوا ديبويمو
0: أي
3: حتى نوصلوا باش نمشيوا للجرايد كيما عملنا مع طار حداد المشاكل اللي صارت الوقت اللي
0: وقت بعد كتاب
3: عملنا ديبويمون دي زارتيكل الكل متاع في الفتره هذيك، وخرجنا وعرفنا العباد باللي صار في الفتره هذيك. هناك كيف اللي احنا نرجعوا الناس للقديم ونحاولوا انهم يعرفوا اكثر اللي صار قبل، و
0: أكيد
3: والحق قاعدين نقوموا بمجهود
0: الحكايه دي. وهذا معناتها نتبعوا فيه ونشكركم عليه ويعطيكم الف صحه. نهايه البرنامج سي عمار،
1: انا رابيدمون باش نعطي قائمه المديرين اللي تداولوا على اداره المكتبه الوطنيه. اولهم المرحوم عثمان كعاك، وبعده محمد رزقي، بشير الفاني، عز الدين جلوز، عبد العزيز قاسم، عز الدين بشاوش، إبراهيم شبوح، جمعة شيخة، وخليفة شاطر، المرحوم خليفة شاطر اللي توه غادرنا، أحسونة مزابي، سامية جمرتي، ولا ألفة يوسف، محمد كمال الدين قحة، رجاء بن سلامة، وأخيرا خالد شكير. شكرا.
0: كلمة الختام أستاذ هاجر.
3: حبيت نقول انا حبيت نحكي في ياسر حاجات
0: في الوقت
3: ما زنيت مي حبيت نقول راهو المكتبة الوطنية هي تظهر هي مؤسسة محورية في صون الذاكرة الوطنية، وهويتها ثقافية. هذا الدور لم يقتصر على الحسب التقليدي معناها الكتب واللي تعرفهم أنت والمطبوعات، بل أصبح اليوم رهين معناها القدرة على المواكبة التحولات الرقمية واستثمارها وإتاحة المعرفة وتداول على أوسع نطاق. هذا هو اللي احنا ماشيين فيه، لأن التحدي الحقيقي هو التوازن بين حماية الأصول المادية
1: والضبط
3: وتطوير خدمات الرقمية المبتكرة، واحنا ما نهربوش منه راهو. احنا ماشيين فيه هذايا، وهذا يرسخ مكانة المكتبة البريطانية كجسر، ما احنا نقولوا جسر بين الماضي والمستقبل هكا ولا لا. دونك الحفظ هذا هو غاية في حد ذاته، واصبح جزء من منظومة دين معناها متطورة ويجب ان نسعى لتحقيقها.
1: كان عندك فكرة مدام هاج بإيجاز عدد المنخرطين والوافدين على المكتبة الوطنية أو دار الكتاب الوطني الكتب الوطنية التونسية في مع الرقمنة هذه؟
3: العدد الوافدين هو راهو بارابار على قبل القص شوية. علاش ولد فما الرقمنة؟ وحتى الاشتراكات الإلكترونية هي لما يجي الإنسان للمكتبة الوطنية يمكنه هو في داره شهر مثلا يطلع على الاشتراكات الإلكترونية. إذن كيف نجم نقول للقراء نقصوا على قبل، أما في حدود في العام عندنا في حدود 3000 مشترك جديدة بخلاف الاشتراكات اللي
0: تم
3: إعادة الاشتراكات، يعني فما نسبة كبيرة. نأكد اللي العدد نقص على قبل، ما ديما فما ناس راهم في دال احنا نقول في المكتبة الوطنية أكيد. نعرفهم اللي تخلقت عرفت نعرفهم موجودين ويواصلوا ويحبوا المكتبة أكيد. ويحبوا يجيوا. ونقول حاجة أخرى، راهو الباحث اللي متغشش على المكتبة قلوا مرحبا بك في كل وقت ويتصل وأنا نحاول نعرفني المعضلة. وقلت بي حسيت اللي المكتبة تطورت على قبل وفما خدمات حسنت، أنا نقول يجوا زورونا وأعملوا حتى روبورتاج سير بلاد. ومرحبا بكم.
1: إمكانية المكتبة الوطنية أن يقع فيها ندوات علمية
3: برسة حديم على الندوات
0: يعني
3: على يوم المخطوط على برسة حاجات.
0: شكرا جزيلا سيدة هاجر، شكرا للأستاذ كمال قحة فريق الانتاج فريق التقديم وفريق الاخراج، وموعدنا ان شاء الله الخميس الجاي مع جامعة سوسة. شكرا للجميع، تصبحوا على خير.
4: آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
5: المواعيد تجدد على موجات الجوهر FM مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تعرب عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها مساء هذا اليوم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة لكريديف. وأشادت الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بتونس، أشادت بالتجربة التونسية في المجال الاجتماعي وبانسجام سياساتها العمومية، مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات التونسية خاصة فيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا. هيئة الصمودة التونسية تعلن مساء هذا اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار على قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي وصبر المجري وحمزة بزويدة وصفا شابي وحسن بوسان وجهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسن بوبكر. في إطار أيام السينما الفلسطينية بسوسة انتظمت عشية هذا اليوم تظاهرة ثقافية بعنوان غزة الكاميرا والحياة من تنظيم نادي السينما بسوسة بالشراكة مع السفارة الفرنسية وسفارة فلسطين بتونس. مبعوثة الجوهرة فام شيراز تازركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى سكرتير أول بسفارة فلسطين بتونس محمد قديحة.
6: دور السينما في هذه الأحداث والظروف اللي بتعيشها فلسطين خاصة بعد حرب الإبادة يأتي في إطار تثبيت السردية الفلسطينية وتوثيقها والرد على الادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في تزييف الحقائق التي تحصل في فلسطين. نشكر تونس قيادة وحكومة وشعبا على هذا الدعم الكبير والمستمر مع فلسطين. هناك تعاون وثيق بين فلسطين وتونس في المجال الثقافي، نعول على تونس دائما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الفعاليات في دعم السينما الفلسطينية هي مؤثرة من أجل توضيح الرأي العام الأحداث التي تجري في فلسطين، ونحن نعتبر السينما الفلسطينية بالتعاون مع السينما التونسية هي أداة لدعم القضية الفلسطينية، أداة مقاومة في وجه حملات التضليل وحملات تزييف للحق حقائق والجرائم اللي تحصل في فلسطين.
5: دوليا وزارة المالية الأمريكية تعلن اليوم فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم لعملية نزع سلاحه. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب هذه الليلة، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب أين تكون قوية نسبيا مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة تتراوح ليلا بين 15 درجة و20 بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات أيضا، وبين 21 و26 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الأربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي وأحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا آرائك، أسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
7: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والى 29 100 100.
4: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
8: النقابة متاع المتخابين كل ناس خارج عمرها 45 و 48 سنة، 50 سنة يبقى عنده شي مشاكل يبقى حتى 60 سنة يستنى، معناه يجي لمجلس النواب واللي منهم الأمر يخرج 50 سنة و 45 يبقى 50 سنة ياخذ 300 ولا 400 ألف.
9: والله بخصوص الافريقيين المهاجرين غير شرعيين مش غير قانونيين، جاو شوفوا الكرم عربي، جاو شوفوا اللي يخدموا حتى في الحمام نتاع الكرم الشرقي وفي بيرشا في الحمام نتاع حوارز وفي الكرم زاد حوارز، جاو شوفوا لبستهم الخليعه في الطرقات وشوفوا الباس المكشوف غير محترم يشرطوا في الكرم الغربي، كارين لهم هما واولادهم وعائلاتهم هولا اما جاي مكشوف لابسين جاهم في الانحراف وشوفوا وتأكدوا.
10: بلي عندي اخويا في بيطار سهروب شامل عملية على القلب ومازلنا مستحقين زوز بنوات نتاع دم. ترحمش على والديك ومرحوم والدي 200 يجميش يسهلوا لي يتبرع يتبرع على فهمتي، وسحقيته نمر اخويا موجود في السبيطار فهمي يرحم والديك وبارك.
11: انا بربي مواطن تونسي مش ما عارفش يعرف كان برشح مني ما عارفش الرسول ليه هو فهمني عنا يجي شر الغداه اللي مخصوص علينا مسايبين علينا الجمعيه كل واحد يحكم على كيفه. فانا مواطن بروين معتمدي حفوظ ماشي يخت البيض عندنا عمد عندنا معتمد عندنا شيء فهمني تمشي له كل واحد يعمل كل واحد مهم شيء. واحنا تو شهر يا رسول الله مازال حتى صيف مازال على ابو رسول الله مش معقول يا بجاه ربي كيفاش مش نعيشوا هالبره هذاك الواحد فهمني بقيت العمر مرار راه مش معقول راه ما فهمش تمشي لي عن إدارات ولا عنا عمدة ولا عنا معتمد كل واحد يفهمني مع زيرة رأي الناس كل مشتخ رأي وفهم الناس ترفع وفهم الناس تخدم أرواح أما لك شريف يفهمني رأي على الناس تحط لها طاب العزم.
12: اللي شنو حكاية هذه اللي نسمعوا فيها اللي يقولوا كان عندهم فلوس يسبوا الرابير نو اللي كان عندهم يخي هو كريدي الدولة سبته وعطاته للريتريتيش معناها كان عندهم فلوس يسبوا الرابير وهي فلوس مش قول اجتماعي سواء البنك وإلا البوستة. علاش البوستة البريد تصب نهار الخميس لتشان تشاسو سينيق بيس وعلاش البنوك نهار الجمعة هي فلوس هذيك الدولة سبتها عليها زي وشنو كان عندهم فلوس اخي هي كريدي اخي البنك كان واحد ما يخلصش القرض نتاعو تكبلو سعر ويلك شبك ما صبيتش وبالعدل المنظم وبالتهديد وتزيد عليه إضافات انتري هك خطر كنتي ما خلصتش وتو تشد هي شهر بتاع العبيد.
13: بربي حايرة في الدولة ما تخرج حتى واحد وقال على سوام الكباش بقداش قال لي 1,300,000 وين 1,300,000 زوزم لاين زوزم لاين 300 مليون و 800 مليون و 700 مليون و 300 أبوك العلي لشماش أقل ونهوم السرطة وخاص حتى واحد الزواري في نظم يضحي يقول ويشري الحوش في دوليداتك وما تصمني بل نمش يشريهم منين يصور 600 و 500 من يبش يشريهم المرأة قالت لي صور 600 وراجلي 500 نشوف بهم علوش ونقعدوا قاعدين وش ناس أكيد هو قل منها. علاش ما خرجش واحد من المسؤولين بتاع الدولة وقال العلاش يرخصوا فيهم علاش علاش العباد تقول لك خسرت عليه تخسر عليه العام صابه والحشيش موجود وما يصرفليش حتى دينار فلاح ونعرفوا احنا مش لازم نعرفوا الفلاحه ونعرفوا الناس كيف تربي لهذا كلهم يزيدوا من الواحد نتاعكم. علاش ما خرج علاش علاش ما عملوش كي المغرب يقولوا لنا ما تضحيوش.
14: نحب نحكي على حساكم الكلاب يقول على الكلاب السايبة لك ما تفهمين فيها أنت واحد بلا يمشي خايف كما هو يبدو يقصد الأجناب وكلاب برشة ساعة ساعة تلقى 50 كلب في بطحة والله غالب هم مرضي مكاكا يولدوا وفندوا ويهملوا الكلاب. أما نحب نحكي على الكلاب اللي ما تربيها العباد فوق العمارات فوق السطوحات متاع العمارات متاعهم الحقيقة هذا ما قالك حق حق باش كسارق يجي فانت يبحث عليه نجم فيكو لكن ما تنساش اللي هم يشوشوا بهم على العباد يشوشوا على العباد تلقاه في الليل يبدأ ينبح وما خدم حتى شيء وعد واللي ما يبكي ما خاطر مربوط هو يبدو مربوط عيد سنتا كاكا بوريان وزيد زاد الوسخ الوسخ ساعة ساعة تتعدى مقدام عمارة مربين فيها كلب والله بالحق نقولكم يا شيء يتشم ريحة مش نقول لك ريحة منتنا معهم فتوسخهم منتنا وزي ما انا وابرتو ما ينظفوش على قاعدة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر من 9 للعاشرة ليلا مع

بين المغامرة يكون ضيفنا موجود بعد شوية نكتشفوه كإنسان قبل الفنان، بعد شوية نكشف فنانة. ولكن قبل نذكركم اللي اليوم الخميس 21 مايو 2026، الموافق لأربعة ذي الحجة 1447 هجري، إن شاء الله يا ربي قادم الأيام نسمع صوت هذا الساعة في كل دار. شيتو ولا ما شيتوش؟ جاي بعبع مازال ولا الإنسان التونسي هو اللي بعبع؟ السؤال مطروح لإجابة، كتحبوا بعثوا لنا على الفيسبوك، مرحبا بالجميع. سينو شكرا لكم كم اخترتوا جوهرة فهم متواصلين حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت ضيفنا اليوم فنان جديد، باش نسمعوا أولى غنياته ونبدأ بها حلقة اليوم ونكتشفوه بعد ما تسمعوا الغنية هذه. أهلا وسهلا، خواطر من إخراج سامي ضويري، إعداد وتقديم سهر الجيسة.

0: في غياب صار.
1: الغنية بعنوان مراجع، الصوت اللي تسمعوا فيه فراس جعيم ضيفنا اليوم في خواطر. أهلا وسهلا فراس.
2: أهلا بك زهير، شو أحوالك؟
1: دوك الحمد لله مراجع لأول مرة هيك شكلي.
2: لأول مرة هذه من الألبوم الجديد.
1: هذه مازال ما هبطتش دونك.
2: مازال هذه أول غنية من الألبوم الجديد باش تهبط إن شاء الله.
1: باش تتصور ولا باش تهبط؟
2: تصورت ديجا.
1: تصورت. وين؟
2: حاضر. في بلاصة في سوسة. نجم نقول عادي يعني في لاونج في في في الايرون في الايرون بار هي تصورت لها.
1: داكوغ كما قلت لي من قبل. باهي المهم تصورت في ملهى ليلي.
2: في ملهى ليلي
1: في سوسه. وعلاش صورتها في ملهى ليلي؟
2: والله خاطر وقتها نلوج على بلاصه اللي باش نعمل، خاطر عملت فيها برشا جو نتاع لوميير ولازير وكل شيء. دونك لوجت على بلاصه باش تكون بلاك برشا من التالي باش تظهر الحاجه اللي حبيت نعملها. دونك
1: وقت اش يهبط الكليب ان شاء الله؟
2: ان شاء الله الجمعه هذه ان شاء الله. النهارات هذوما ان شاء الله.
1: هذه اعتبروها ثالث برودكسيون خاصة بيك ولا ثاني برودكسيون؟
2: ممكن خامس سيتس حاجة
1: كيك.
2: أما أول مرة نعمل ألبوم كامل الحقيقة، في برشا دي فيتورينج دي حاجة الباية مع مع دي رابور، مع عندي مع جيجيا، عندي مع سيري ميلاد، مع كلاي بي بي جي اللي هي حاجة.

0: حاجة تحسها بيزار.
1: هذوما كلش جدد مازال ما هبطوش.
0: هذوما كلش جدد مازال ما هبطوش.
1: هذه أول أغنية في الألبوم. أول أغنية. هو ألبوم كامل فيه برشا. هات نسمعوا شوية معناتها من ال معناتها نعرفوا شوية الألبوم إيش فيه.
0: بون فيت الألبوم حاولت
1: قداش فيه من أغنية الألبوم؟
0: فيه entre 12 et 15 مازلت خد فما 3 ما عادش نحطهم في وسط الالبوم ولا باش نمشيو دي فيتورينج عند في دي شين نتاع
1: ما شاء الله تاع برودكسيون برودكسيون
0: خدمه عندي عام تو نحضر فيه
1: 12 اغنيه ونجموا يوصلوا ل 15
0: هما 15 حاضرين اما منهم 3 ينجموا يكونوا عندي ينجموا يكونوا عند العباد اللي عملت معاهم فيتورينج يعني ينجموا يكونوا في الشين
1: قداش من وحده فيهم فيتورينج
0: عندي دو فيتورينج مع جيجيا
1: ايه
0: فيتورينج مع كلاي بي بي جي فيتورينج مع سيري ميلاد فيتورينج مع اتا اللي هو فرانكو تونيزيان رابر ومازال فما حاجات اخرين ممكن فما اغنيات باش يدخلوا فيهم زاد عباد اخرى راني قاعد
1: واضح
0: قاعدين
1: وكيفاش باش تهبطهم معناتها باش تهبط البوم كامل ولا معادله
0: باش نحل البوم باش نحل البوم وباش نهبط اغنيه كل بوتيتر كل جمعتين كل شهر كل ثلاثه جمعات انت والاغنيه نشوفها ستات وين ماشي
1: شوف الاغنيه اللي هبطت قبلها خذت وقتها
0: طلعت انت وستات نتاع الاخرى باش نعرف اسكو نزيد نخليها شويه اسكو نزيد واحد اخرى
1: خلينا نبداو من البدايه كرسيك من اللحظه هذه يتبدل يولي عنوانه هكا اسمع في حضره الصراحه في حضره الصراحه دونك في راس جعيم في حضره الصراحه الصراحة ولا شيء الصراحة
0: صراحة راح
1: بالدبلوماسية ولا هكا المجاملات راني نيبس غادي
0: لا لا والله
1: نبدأ المحور الأولاني في رأس جعيم شكونوا قبل الغناء شكونوا في رأس جعيم
0: أول حاجة هو ولد سوسة ويحب برشا سوسة
1: سوسة كبيرة ولد شكون
0: ولد سوسة ولد الساحل الكبير ولد تونس وبريسيزامون سوسة الأكثرية تمشي كورنيش
1: بو جعفر
0: كورنيش قباجي
1: قباجي
0: قباجي
1: بيه مرحبا بيك
0: قباجي جراندي ولد سوسة نحب برشا الموسيقى قاري برشا حاجات أخرى أبار الموسيقى أما اخترت نكون
1: كيما شنو
0: قريت تي او اجون تكنيك ديكسبلوتاسيون ايرونوتيك قريت لوجيستيك قريت عملت دي فورماسيون بسيكولوجي في اون لين عملت برشا حاجات اما الموسيقى ما حاجه فيها فهمت
1: لابرو شكلك يقول كنت نجم تكون مانكا كنت نجم
0: عملت برشا مانكينا
1: عملت انت ديجا مانكينا
0: عملت برشا جاي بوكو ديكسبيريونس خدمت مع من اقوى لي مارك اللي في تونس حتى خارج تونس يعني خدمت حتى مع
1: نرجع من بعد للشكل واما باش نركز على الصوت والانسان اهم حاجه انك ولد شخصية كانت تعشق برنامج بوليتيكا
0: وي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه كان يكبش كيراني في الشارع يقول لي إجي هنا هذه عملتها غلطة هذه عملتها صحيحة هذه شقلك عليها برافو هذه نعطيك عليها كف بالحق محلي قديش هو سبونتاني
0: ربي يرحمه وينعمه
1: نحبه على الأخر نحب نترحم عليه في حلقة اليوم خاطره أنا تصدمت معناتها كريت على الفيسبوك ما سمعتش الحقيقة دونك زيد تليفون عزيتك بالتليفون أما كان سمعت راني جيت معناتها
0: خاطر
1: نحبه على الأخر
0: نعرف كلمتني مش مرة مش اثنين زاد زوايا زاد كلمتني برشا مرات وعايشك ربي يرحمه وينعمه خلى رجال خلى كيما هو يحب سوسة برشا خلى رجال زادة تحب سوسة برشا وديما كيما يقول لي هو ديما يقول لي ديما كي قعدني بعد صاحب ولا حاجة يقول له أذي اللي بش يكمل مسيرة متى أبوه واني ذاك الحاجة اللي تشجعني
1: ذلك
0: الحمد لله وإن شاء الله في الجنة خير وإن شاء الله يراني في حاجة باهية برشا وإن شاء الله نهار آخر نحكي له إيه شو عملت
1: شكون أول شخص قال لك عندك حاجة باش تنجح
0: باش تنجح ولا
1: امن بيك
0: امن بيا اول عبد هو بتبيع امي كل اما اول واحده سمعتني نغني سندا بنت خالي اللي هي فنانه زاد عندها صوت باهي برشا وتعمل في دكتوراه في الموسيقى وتقري موسيقى ديجا اللي هي كوزينتي وهي اللي مشيت قالت للفاميليا يعني قعدت
1: في راسي نجم
0: غني ما في في بلاش سمعتني نغني مشيت كاو شجعتني برشا وكنت نكتب لها حتى من اللي عمري 14 سنه نكتب لها يعني في موزيكا وكل شيء
1: اما انت بديت مخر نو
0: لا مش بديت مخر الحقيقه
1: اما ظهرت مخر
0: لا اللي هزني برشا الخدمة الليل هزتني برشا الحقيقه من 2017 ونخدم في الليل يعني في لي لاونج وكل شيء عندي ويز باند يعني الباند بتاعي
1: من 2017
0: من 2017 الباند بيان سور اما الخدمة الليل ديما تهزك على البرودكسيون مع انه اني بالنسبة لي ديما الارتيست لازم يكون كرياتيف اكثر لازم يخمم في برودكسيون اكثر من هي بيرفورمانس سور سين تغنيات مش نتاعو ابري تو فهمت دونك فو ميو تار كو جامي وحاجة باهية اللي محضرين برشا حاجات دونك هذاك الكل احنا بديناها بالمقلوب كي تشوف بديت بالسين قبل ما نعمل هيتات
1: فهمت فما شكون قال لك امشي اعمل حاجة أخرى سايب عليك راك ماكش
0: لا الحقيقة
1: ما سمعتهاش من حتى حد لا من لا. عادي ولا من ناقد ولا من ولد ميدان؟
0: لا الحقيقة لا الحقيقة لا ما نتصور السيد.
1: أول مرة حسيت روحك مختلف؟
0: ديما نحس بروحي مختلف.
1: هي ما أول مرة
0: ما نجمش نتذكر أول مرة.
1: بمعنى إيش معناها مختلف في رأس؟
0: مختلف ما نحسش بروحي كما العبد العادي الحقيقة. نحس بروحي مهبول شوي. فما عندي شوي كل هبلة بونك مش كل هبلة الخايبة الهبلة متاع أرتيست. بوتيتر ما نعرفش نجم يكون من تخمامي نجم حتى في الموسيقى نكتب كي نكتب موسيقى ولا حاجة حتى من صحابي حتى مع عائلتي يقولوا لي كيف جات لمخك باش تكتب الحاجة هذيك كيف جات. حس بروحي أن بو ديفيرون. حس بروحي خمم ساعات بالمقلوب بوتيتر. أما الأرتيست لازم يكون كيك لازم يكون ديكالي شوية فهمت لازم يكون ميروار متاع العباد وميم طون زاد لازم يوري ليماج نتاعو هو فاصون أخرى.
1: دونك ركز لي هنا تحب تكون محبوب ولا مفهوم؟
0: محبوب
1: خاطر مش كل يفهموك معناتها حتى يحبوك حتى ولو ما فهموكش.
0: كان يحبوني تو يفهموني. كان يحبوني تو يركزوا اكثر ويفهموني هكاهو. اما الحقيقه ما تجمش العباد الكل تفهمك تجمش الخاطر الكلام ديما نقوله يظلم شنو انت تحب تقول ولا دونك الواحد الميساج نتاعو نوصلوا فيه بالموسيقى ونحاولوا على قد ما نقدروا باش نوصلوا الميساج نتاعنا ويفهموه الناس الكل. اما انك تكون محبوب زاد ينجموا يتقبلوا منك حتى برشا حاجات من غير ما يفهموا.
1: اذا حبوك ارتاح.
0: صحيح. دونك لو بلوز امبورطون سي دانفلونسي لي جون.
1: كطفل صغير كنت هذا ولا متمرد في راس؟
0: متمرد. اما كنت عاقل اما او ميم طون عندي كل العالم الخاص بيا كل ساعات نهرب له ولا.
1: طفولتك كانت عادية سعيدة كومبليكي صراع داخلي كيفاش عشت الطفولة؟
0: سعيدة وفيها بوكو دو كونتراست زادا كانت هكا وهكا كنت نسكن بين خزامة وقباجي دونك دو كولتور راهو بالرسمي راهو يبعدوا على بعضهم كنت دونك تلقى روحك.
1: شكون أقرب لك؟ خلنا نسأل سؤال يقول عبد الرزاق شاب خطير. شكون اقرب لك قباجي ولا خزامه؟ هذا سؤال.
0: قباجي طول
1: تغشش بعد خزامه بورتوتي تو جاي من خزامه.
0: قباجي وكورنيش اقرب لي. ايه. اما لا على
1: خاطر ذاك
0: خاطر غادي
1: في الاخر صورتك غادي معناتها
0: اي وغادي الاكثر لي زيكسبيريونس الواحد يتعلمهم وشنو العبد هو الفيكيو نتاعو هو سوفونير نتاعو هو لونفونس نتاعو غادي عشتها اكثر غادي عشت جو الحومه غادي اكثر.
1: فما حاجه جرحتك في صغرك وما زلت تتحمل وجيعتها لليوم من داخل؟
0: حاجه جرحتني
1: جرحتك وجعلتك
0: الحقيقه لا الحقيقه
1: ساعات راي كلمه نجم تجرح ساعات
0: والله الحقيقه لا ما عنديش لي. حاجه كلي قعدت لي كما سكال كما نقولوا هكا كلي لا الحقيقه الحمد لله عشت عيشة باهية وأنا صغير وعشت عند محمد جعاية.
1: جميل. في رأس فما ناس وجوه دي ما تراها تضحك قدام الناس أما تبكي وحدها. أنت من أما نوع؟
0: أنا من نوع هذاك فما من عندي مومون اللي
1: شنو اللي يبكي في رأس جعاية؟
0: جنرالمون مش مشاكلي جنرالمون مشاكل عبيد القراب اللي عندي ساعات نقعد نخمم برشا دونك نرجع على روحي ساعات الكولبابيليتي تخليك تقول علاش يعني تقع عندك ساعات كيما تو عندي برشا موزيكا والعباد تقرق بيا وقتاش تهبط هيا صحابي اش بيك ما فهمت حتى ديز ارتيست يعني معروفين برشا نتقابلوا في الاستوديو يسمعوا موزيكا يقولوا لي وينك اسكو وينك كيفاش ما نسمعوش في الحاجات هذوما فهمت لا بروف اللي اي ارتيست معروف ولا حاجه يدخل معايا الاستوديو ديما نعملوا فيتورينغ ديما يلقى حاجه اللي راه فيها روحه وراه حاجه تنجم تكون هيت وتنجم اما ديما يقولوا لي وينك هذيك الحاجه اللي ديما تخليني احس بالكولبابيليتي وتخليني نرجع على روحي وعادي سي نورمال باش واحد يبكي ويل لقلب لا يتفق وعين لا تدمع يعني
1: الفن علاج نفسي بالنسبه ليك؟
0: الفن هو حياتي الكل يعني بالنسبة لي وعلاج نفسي باز
1: قدر ولا اختيار؟
0: قدر واختيار الحقيقة قدر واختيار الحقيقة خاطر نحب برشا موسيقى ملي أنا صغير نوصل فما حياة ممكن نعيش فيها ملي تو كنت نحلم بها من صغير يعني واني في الابتدائي
1: يقول القيل علاش شنو الوبجيكتيف شنو الرسالة متاعك من وراء الفن؟
0: الحقيقة أنا يعني نرى مادام واحد ربي زرع فيه حب للدرجة هذه في الفن وفي الموسيقى وفي سكو فما علاش ما نجمش نعرف علاش بالضبط اما نعمل فيها بكل حب وعندي ميساج
1: حاجه من الداخل
0: ما نجمش نعيش من غير موسيقى من الاخر يعني جمله يعني.
1: انت من الناس اللي او من الفنانين اللي ترى صوتك مميز والا صوتي غني
0: نرى صوتي مميز.
1: يعني تعشق صوتك؟
0: نحب صوتي.
1: تفتخر معناتها ولا تقول مازال ما وريتش اللي عندي؟
0: هو ديما احسن بيرفورمانس مازلت ما عملتهاش واحسن غنية مازلت ما غنيتهاش، وديما يلزم الواحد يكون كيك باش نجم يقدم بيان سور. اما بيان سور نرى روحي زاده لاني مميز بوتيتر، مش كرانج، مش كاباسيتي فوكال، خاطر كيك فما ديما تلقى شكون اكثر منك، شكون عنده كاباسيتي اكثر منك تنجم. اما لو بليز امبورطون ديما نراه يعني الفيلينغ، كيفاش تخرج
1: الاحساس
0: نتاعك، خاصه لاني نكتب، يعني نكتب ونلحن، دونك ديما نحاول كاش نخرج الموسيقى بالفيلينغ نتاعي، سواء تلحين سواء كلمات سواء تامبر زاده، فهمت؟
1: شكون يكتب لك وشكون
0: واحد نكتب؟ يعني نكتب ونلحن كل شيء،
1: ما خذيت حتى شيء.
0: فما اغنيه برك ما كتبتهاش اني، اللي هي اللي ختمتها مع حسن خربيش، نقدم له تحيه. اخر اغنيه هبطت أبي مثلكم مر الفراق يليق، اللي هي خذيتها
1: بالعربية الفصحى.
0: خذيتها من عند صاحبي اللي هو يكتب قصائد بالعربية الفصحى، يعني ما يكتبش عربية فصحى، دونك سي بوغ سولا لأني خذيتها من عنده، فهمت؟
1: بمعنى تحس روحك اليوم خذيت المكان اللي تستحقه ولا مازال؟
0: نحس بروحي خذيت المكان اللي نستحقه بارابور علي أني فاش قاعد نعمل. اما شو نستحق بارابور على سكو جو فو؟ لا ما خذيتش. اما بارابور على جهدي كأمور برودكسيون كأمور موسيقى كل شيء، الحقيقة أنا اللي مقصر، دونك إن شاء الله نكون تو أنا بديت، أنا حضرت ألبوم كامل هوني، حنحاول
1: نسمع كبير. سامي اللجمي،
0: إيه
1: الدكتور سامي اللجمي، قلت له هل الفنان التونسي مناضل ومظلوم؟ قال لي الفنان التونسي ظلم روحه. تونس ظالم الفنان الشاب وإلا تنصف الفنان الشاب؟
0: زوز.
1: وأنت فنان شاب؟
0: زوز نجم نقول لك علاش. الحاجة الأولى كان جيت تشوف أنت تو، كان نشوفوا لي رابر أكثر ديزارتيست ناجحين في تونس، ولا الحقيقة يعني فهمت علاش؟ مش خاطرهم موهوبين أكثر من الوتيريين ولا من، على خاطرهم خدامين أكثر برشا زاد. خاطرك تشوف سمارة يعمل لك 30 غنية في 15 يوم، راهو ذاك ما مش سهل،
1: ما تركاش معناتها.
0: دونك هما فما نقمة، فما أنجر معين يبدا عندك يخليك تخدم أكثر، يخليك دونك يعني بالنسبة لي الفنان يزمو يلوم روحه ما يلومش العباد الآخرين، خاطر تو عندك ريزو سوسيو، عندك يوتيوب، عندك مليون ألف حاجة تنجم تخرج بها موزيكتك، فهمت؟ دونك اخدم أكثر. الحاجة الثانية اللي هو مظلوم، كيفاش نراه مظلوم؟ نراه مظلوم الفنان خاطر كيما برشا عالميين، علاش أنت ما تكونش، علاش تجيبكوش العبد اللي باش ينفعك وما تكونش انت شاسور دو تيت؟ خاطر هذيك سافي بارتي من الخدمه نتاعك، ان انت تلوش كل اللي عنده بوتنسيال النجم يعني نعاونه باش هذاك يعاوني نهار اخر، صحيح ولا معش انت ترى
1: معناتها مظلوم اعلاميا تحب تقول؟
0: في الاعلام بار اكزومبل نرى في روحي ساعات مظلوم، كما غنيت بار اكزومبل غصن الرومان عملت لها ريبريز.
1: انت عملت دقيت البيبان على الاعلاميين؟
0: الحقيقه لا،
1: هي ما تخلي انت مقصر في حق روحك.
0: اما زاد كان
1: هبط، زاد ندق باب الاعلامي ومن بعد كان ظلمني وقتها نتهمه بالظلم.
0: اما كان دقيت قبل، راه دقيت، اما عادش ندق على خاطر دقيت قبل وما لقيتش، فهمت
1: علاش؟
0: ما جو سي با، بوتيتر خاطر مازلت مش ضارب، دونك السيد هذا يحب على شكون
1: ضارب. مش بالضروره
0: يعني قلت بوتيتر.
1: وبيني وبينك زاد نقول لك حاجه، معناتها لاول مره شنقولها، انت تلزيتني.
0: اي قولي.
1: انا طول عمري نخدم في مجالات معينه، وكل ما نخدم برنامج فني نجيب مواهب، نجيب ناس مازالت طالعه. وبريفوني جبت برشا حتى في البرنامج هذا خواطر،
0: نعرف،
1: وجبت قبل،
0: يعني نعرف انت
1: اليوم جبت ناس قبل كانت مش معروفه ولات نجوم. ساعات يخزر لك حتى في الشارع يعمرهم ما يعرفكش، على خاطر وليت نخدم في السياسه في سيرتان مومون،
0: العباد فيها الخايب
1: ولا سيد هذاك بيدو، نحكي على شخص معين، ولا هذاك ما يمشي، كان لك اللي كان يدق عليه الباب وما يعرفوش ويطردوا كريمو على خاطر ما يمشي، كان البرامج الكبيره هيك.
0: انت ما غلطت في اختيار العبد بوتيتر، مش الناس الكل كيك يعني، ما
1: مش واحد مش اثنين راه، على فكره
0: نعرف ولا نعرف،
1: نقصد في شخص
0: نعرف
1: واحد
0: اخي اني يعني في وسط الدومين، دونك راه في العباد قداش يا مع عباد كانوا اصحابك،
1: الشهره تبدل
0: بيان سور. اي هذيك عرفتها زاد،
1: معناتها انت باش تتشهر تتبدل، انه اللي نخدم ما نشاركش قيمه.
0: اني فما حاجه
1: على الاقل هكا في راس المحبوب،
0: اني فما حاجه نكرهها برشا في حياتي، هي الكبر. واحد يتكبر على العبد شكونك من انت؟ من انت برو؟ نحن مواطنين توانسة في مجرة درب التبانة اللي نحن هكا قد فهمت. دونك ديما نقولها حتى قدام صحابي قدام عائلتي والله العظيم يعني ديما نقول الله لا يكتب لي الحاجة اللي في مخي كان انجوز نوصل لشي نهار ونتبدل مع العباد.
1: السؤال هذه خليها
0: وي تدور ان شاء الله يا ربي والله
1: معناتها ان شاء الله ربي ينجحك بالنسبة لي.
0: امين
1: إن شاء
0: يا ربي امين اجمعين يا ربي
1: النجوم ولكن
0: يا ربي.
1: تقعد بنفس هذا التواضع
0: لازم
1: نسمعوك شوية نجمو نسمعو في الديريكت ولا نسمعو اللي عنا
0: هو عنا عاد اللي عنا
1: عاتينا نسمعو غنية نحطو غصن الرمان ولا نحطو الأخرى
0: اللي تحب فما اللي مع حسن خرباش
1: خلينا نحطو غصن الرمان ومن بعد نرجعو نعديو الأخرى زيدة والحوار مازال طويل مع فراس جعيم إن شاء الله حتى العشرة تعليل أهلا وسهلا مرحبا

0: نرجع معكم في خواطر ضيفنا فراس الجعيم الفنان. كنا نسمع في أغنية من أغانيه معه.
1: هي اون فيت تسمى مش كوفر اما ريميكسد كوفر اللي هي خذيت الرفرام تاع غنيه ضاربه وقتها وكتبت عليها بالتونسي دونك ولات غنيه اخرى جمله وكاو تسمى ريميكسد كوفر.
0: وقتها ما تحسبش على حقوق التاليف والجو هذاك والا تستشير والا تاخذ
1: هو سي تتحاسب كي تبدا ابيوت لوكراتيف يعني كي تبدا مهبطه فيها فلوس فما فلوس اما اني ما هبطتش مونوتيزي
0: دونك انت جوست عجبتك الاغنيه حبيت تكمل عليها
1: صحيح
0: شنو تنجم تكمل
1: ولي على الريزو سوسيو عملت برشا ملايين عملت دي ميليي دو بارتاج دي ميليون دو
0: فيو بالمواقع التواصل الاجتماعي اليوم كفرصه انها تعرف بيك اكثر معناتها عاونت على الاقل انها رفعت عليك الظلم الاعلامي
1: اي نراك هيك مع اني ما زلت مانيش قاعد نستعمل فيها كوم الفو بلوتو على الريتم كوم الفو مانيش قاعد نهبط برشا مانيش قاعد نمتراكي في روحي برشا مالوريزمون
0: هم المفروض ان شاء الله بشوية ولكن من المفروض من باب الاحتراف ماكينة كاملة تولي تخدم معناتها على ذمة
1: بيان سور اما طونكو ما فماش ماكينة لازمك انت تكون ماكينة انت روحك
0: الموسيقى شغف والا هروب في راس جعيم؟
1: الشغف اكثر مني هي كل شيء شغف اما تهرب لها ساعات كي ساعات تحس بروحك ما ديبك تهرب لها اما هي شغف على باز
0: اول اغنيه غنيتها واول ظهور نحكي قدام جمهور
1: جمهور
0: واسع كبير شويه كسوا سواري في الليل حفله كذا تتذكرها
1: اول واحد
0: اول نذكرها. مره تطلع باش تغني وحدك مش كورال مش كذا
1: وحدي نذكرها ذكرها كانت حفله
0: فاش كان الاحساس اش حسيت شنو ما الطقوس اللي استعملتهم باش تحكمت
1: اون توكا فما حاجه اللي من وقتها ما حسيتهاش لتو بوتيتر اللي هي فما التراك هذاك اللي انت عندي صفر تراك انا نطلع سور سين تو مستحيل عندي تراك ما نعرفش علاش اما وقتها الكثر اللي نذكر التراك كي نذكره نحسه اصل التراك كيفاش وقتها كانت حفله نتاع الفنان الكبير يا ربي يا ربي يا ربي
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله به تنذكره فنان كبير خسارة يعني نسيته نهدي به وقتها غنيت قبل المسرحية وكان معبي برشا جمهور كشي غنيت 3-4 غنيات أما نذكر حتى شيء في وقت اللي غنيت ما نذكر حتى شيء توكن ذكر ما ذكرش روح نذكر كل الخوف اللي قبل
0: لما نطلع الرهبة قبل الرهبة تطلع للجمهور
1: أما ما نذكرش روحي
0: ما نذكرش شنو اللي صار صفق الجمهور ما صفق فسخته الكل الحقيقة الفن في تونس وخاصة للشباب موهبة وإلا علاقات
1: الفن ولا النجاح
0: نجاح الفن
1: النجاح في تونس هو نرى على 50-50 50-50 ما تنجمش تكون عندك موهبة كهو من غير علاقات ما تنجمش تكون عندك علاقات كهو من غير موهبة بار كونتر فما بعيد ما عندش مواهب جملة ما عندها برشا علاقات تولي تعرفهم أما ما تراش فيهم الموهبة فهمت دونك تنجم تنجح
0: فما شكون عنده علاقات وما عنده حتى موهبة
1: ويتعرف إذا شحال فسك أما أنت تكون معروف مش معناها أنت نجم يعني راكك فهمت
0: الشهرة قلنا تبدل الإنسان حكينا عليها ما مش أنت الشهرة تنجم تبدلك غدوة ولا ليه
1: مستحيل خطر أبريتو زهير زاد الواحد كي يجي يشوف روحه حتى تولو كلمه تو كان نحكي وصوصة وكل شيء الواحد معروف الواحد مع العباد متالي الكل تعرفك يعني ما إنه العباد توقفك تصورك معك سي فريكون يعني
0: أما يفرق بين الشهرة المحلية وبين الشهرة الكبيرة
1: بيانسور دونك بوتيتر نحس بروحي جو سوي بري يعني باش نعيش الشهرة هذيك خاطر ديجا عشت ايشونتيون منها وريت روحي اللي نعرف كيفاش نتصرف مع العباد وريت روحي بالعكس نحب العباد ديجا من عند ربي
0: ديما ساقيك على القاعة تقول انت اذا كان الشهرة ما تبدلكش الفلوس نجم تبدلك ولا لا برشا فلوس
1: الحقيقة لا خاطر عشت الحقيقة ما عشتش في في في في وضعية خايبة ولا حاجة في صغري ولا حاجة عشنا في وضعية الحمد لله عشنا أحسن عيشة فمش حاجة باش تتبدل اللي باش نراها فمش حاجة تنجم تصير باش تبدلني في الحاجة هذيك بالذات الحمد لله يعني الواحد عايش شبعان والحمد لله فمش حاجة اللي باش تتبدل
0: بالنسبة للشهرة وبالنسبة للفلوس الزوز كسوى الشهرة ولا الفلوس هدف ولا نتيجة نبدو بالشهرة
1: الشهرة بالنسبة لي هدف
0: يعني تعمل من أجل الشهرة
1: بيان سور خاطر
0: معناتها ماكش مخليها راني نخدم والنتيجه كان جات جات لا
1: بيان سور
0: الشهرة.
1: انك زادة باش تهبط برودوي نتاع موزيكا ولا حاجه باش تعمل انت البلانيفيكاسيون نتاعك واش تعمل تشوف المارشي وتشوف كل شيء علاش باش توصل اكثر عباد معينه باش يعرفوك اكثر مع عباد معينه باش تولي مشهور اكثر بيان سور الخاطر زاد راهي الباز دو دوني نتاع بوبليك ولا باز دو دوني نتاع اش كيفاش نفسر لك ديما ديك اغلى حاجه في الدنيا تو يعني اغلى حاجه في الدنيا اللي انت عندك عباد انفلونسي بيك ولا عباد تبع فيك ولا حاجه خاطر هذاك اللي يخدمك وهذيك الميروار نتاعك ابريتو واحد بانتر ما ينجمش يصور تابلو ويقعد يوصل لوحده هو وين ساتيسفاكسيون سي اوكي تو فات ساتيسفي على خاطر باش تكون نعرفش فخور بروحك ولا حاجه اما زاد يلزمك فيدباك من عند عباد اخرى باش تزيد تفرح حتى كي اشتراها العباد كيفاش تغزل لك هذيك تخليك تفرح اكثر من انت تغزل روحك خاطر بريتوم ماكش تنجم تفالوريزي روحك
0: الشهره هدف الفلوس هدف ولا نتيجه
1: الفلوس نتيجه ولا نتيجه قسما بالله يعني اعطيني الشهره مش نحكي لك الشهره كمفهوم الشهره نتاع فير نيمبورت كوا بور دوفينير نيمبورت كي مش غادي نحكي لك الشهره بالنسبه لحياتنا نعم يعني ماذا بيا نكبر في البوبليك نتاعي وما تعطينيش فلوس جمله لاخر نهار في حياتي يعني اعطيني نعيش حلمتي ونوصل الميساج نتاعي ونخدم موزيكتي في البلايص اللي نحب نوصل نخدم فيهم في الموسيقى اللي نحب نوصل نخرجها
0: لكن بالشهره هذيك تولي مستحق البرشة فلوس لانه فما برستيج معين
1: صحيح
0: يضمن يقول... الشهره والا تنطفي لانه الشهره اونتر اوتر جزء منها البهرج
1: سيت ان فاكتور تري امبورطون
0: مش كيما فنان جاي في ما نحبش نعمل بوبليستي فيات كيما جاي في مرسيدس كيما جاي في رانج روفر
1: نعرف بيسير هذاك براندينج هذاك براند داخل في البراندينج أماني حبيت نفسر لك هذاك مهم مش مهم قد ألا أنت تكون عندك بيبليك كبير يعني فهمت يعني أنك عندك بيبليك كبير ديجا وحده الفلوس تجي
0: طيب السوشيال ميديا اليوم صنعت فنانين مزيفين
1: برش
0: كيف صنعتهم
1: صنعتهم هي
0: شو معناها فنان مزيف الساعة
1: فنان مزيف يعني فنان فما فنانين اللي يعملوك
0: يعني
1: يعملك حاجة تافة رسالة تعمل حاجة تافة تعجب العباد راي سهلة والله سهلة الغنية متاع الصغار أسهل غنية يعني في حياتي خاطر حاجات مش معقدة حاجات وخاصة كي تمشي تلوج على البوز أنا نجي نشوكي للأوديتور اللي أنا جي شوكي سي ديجا أنت قعدت له في مخه أنت ديجا ولت معروف عنده في مخه فهمت سهلة ذيك أنا نجي نقول لك كلام دركي فيش وبيزار ومسالش اضحك عليه اللي هون ولي معروف راي سهل
0: اي فما شكون يقول لك خلي يسبوني المهم انا موجود
1: هما كيك انا الحقيقه ما حسيتش بها هذيك
0: شنو اكثر اشاعه قالت على فراس جعيم ضحكته
1: نجمش نقولها نجمش نقولها
0: بالحق
1: والله مش تنحكي لك بعد اما
0: ما تتقالش معناتها
1: ما تتقالش
0: اما ضحكتك
1: ضحكتني برشا
0: تلمو اشاعه
1: مشيعه
0: باي خلنا لابو لعبة
1: فما حاجة أخرى زادة الدنيا المالي حاسيلو ممكن الكاشي اللي نخدم فيه في البريفي في العروسات وكل شيء تقال ممكن فواديس اللي نخدم فيه يعني فهمت
0: طلعوا لك الكاشي بش
1: وجاني شكون قال لي حابين نجيبوك
0: شكون يخرج إشاعات من هذا النوع نيران صديقة ولا
1: مش نيران صديقة هما نيران
0: أنا كنقول نيران صديقة بمعنى فنانين
1: أي طونك فما نيران صديقة حاجة أخرى راهي الحقيقة ماهوش أصدقاء
0: يعني نفس الدومين بش هاوكا ما يعيطولكش
1: نتاع فراس لا يخدم بالغالي هذاك ولا
0: هو اللي كيسمع السوم ديجا يقول لك مش لازم نمرهم طلبوا
1: فما دفعة سيلي من واحد جاني هو مرته قال لي ما قالت لي مرتي مغرومة برشا بغنيتك حبينا نجيبوك ودرا شنو يا اخي سمعنا انت تخدم كذا وكذا قلت له مش الدرجة هذيك ان شاء الله جي نهار نخدموا كمان
0: يا سيدي لعبة سريعة باش نعطيك كلمات وكل ما نقول كلمة تحاول تجاوب بسرعة من غير ما تخمم
1: به
0: نبدو بالحب
1: امي
0: بكلمة
1: امي
0: الخيانة
1: اني قبل
0: الجمال
1: سوسة
0: سوسة
1: بابا
0: رجع ليش الجمال
1: بابا سوسة بابا
0: البو
1: البروتكسيون ظهر
0: النجاح
1: البيوت
0: الوحدة
1: لازم أنا
0: الليل
1: نحبه برش
0: تونس الجمهورية
1: بلادي وانجارت علي عزيز
0: فراس اليوم وفات اللعبة ما باش نمشي الليفل اللي بعده ساحتك الشخصيه خط احمر والا فيها ما تحكي؟
1: فيها ما تحكي في اللي اني نحب نحكيه بتاتر وفي العادي اللي هو باش تحكي فهمت. معاش فما حياة كونترهم بار اكزومبل حياتي الشخصيه كعاطفيه ولا حاجه جينيرالمون ديما ماذا بيا تكون
0: ديسكريت
1: تكون ديسكريت تكون فمش خاطر زاد صاروا لي حتى قبل الواحد حتى معروف لوكالمون كهو صاروا لي مشاكل على الخاطر فهمت. دونك ماذا بيا كيش تمشي تاخو بنت الناس من دارهم والحاجة ماذا بيك تبعدها على الحاجات اللي انت نجمو يصيروا لك في حياتك خاطر هذاك انت لازمك تحمل مسؤوليتك.
0: انا نستدعى بنت الناس تسمع الاسئله هذو اجابات في راس الجعيم اسمعوا مليح. في راسي يعيش الحب بعقله ولا بقلبه؟ وما تقوليش الزوج
1: به. قبل كنت بقلبي كاو بعد عرفت اللي ما لازمش تكون كيك دونك وليت تو نمبوزي على روحي شكون بقلبي ومخي الحقيقه. حتى مع العمر زاد الواحد الماتوريتي زاد تخليك كيك ما عادش واحد مراهق يعني.
0: الحب يعاون الفنان اونتر اوتر في راس جعيم والا يدمره؟
1: سا ديبون. انا حب كانوا حب توكسيك باش يدمرك كانوا حب باهي ينجم يكون يعاونك كان البارتنير نتاعك تسيبورتيك وكل شيء يعني مش يكون حاجه تعاون. اما ديما ديما اما ديما تعاون
0: بعد هكا زربتوا انت معناتها هو اللوطه ها هو معناها مش نطلعه توا بمعنى لو خيروك بين حب حياتك والفن
1: الفن طول
0: طول
1: الحقيقه يعني
0: مش انانيه.
1: اول حب في حياتي هو الموزيك والله
0: متفاهمين ولكن نحكيوا على حب قدوة
1: مستقبل حاجة تريز امبورتونت نحب نتحب نحب نحب كل شيء سي نورمال سي سي سي ليتر ما لازم
0: ولكن كنت تحط في الميزان بينها وبين الفن
1: ونقولها يعني حتى نقول
0: ما تريش انك زادة ايضا تنجم تكون اناني او ظالم لشريكك غدوة لانه الفنان وخاصة الستيل اللي اخترته انت فنان الليل.
1: اما كان بجل زاد
0: يعني باش تكون غايب برشا
1: اما كانش نبجل العبد الاخر زاد والحب وكذا نجم نكون نظلم في الموسيقى. كيفاش نظلم الموسيقى ونحبها تعطيني
0: مش ندخل للخط الاحمر ولكن عشت جيعة في علاقه سابقه والا لا؟
1: وي بيان سور بيان سور. مالك كيفاش تنجم تقع عندك ستيل
0: وصح اكبر وجيعة شنو السبب نتاعها؟
1: سببها اني الحقيقه سببها بتاتر كانت تقصير مني اني وبعد ندمت. دونك عشت وجيعة خاطر عشت وجيعة متاع كولبابيليتي كالعادة ضميري ديما فهمت سببها هي.
0: شنو الحاجة اللي الناس لليوم مازال ما تعرفهاش على فراس؟
1: ما يعرفوش لو فغي بوتونسيال متاع فراس خاطر تو ما خرجتو للضوء.
0: وقتاش يجي الوقت؟
1: العام هذا بقدرة ربي عشان نبداو بقدرة ربي جمع
0: يعني العام هذا عام الخدمة
1: إن شاء الله. هو العام اللي فات الكل كان عام الخدمة في البرودكسيون ما كان في اللومبر يعني فهمت في كانت في الكوجينة الحكاية تو باش تخرج تسرب اللعبات
0: وقيد زادة أنت تتحرك في رأس أنا تحركت وجبتك معناتها والله باش خلي الناس أنا ديما حتى الكواليس نحكيها والله لهز تليفون ولا قال لي كلمني
1: صحيح
0: هاك كان زابي في الفيسبوك
1: جيت أنا قدامي قلت حقا الوالد
0: جاء الوالد قدامي قلت يا مش
1: أسباب
0: يغني وفي الفن وكذاش بني ما جبتوش بعد كنت نجم ننساك سبحان الله مشاغل الدنيا وانت تقول زهير جابهم الكل كان انا ما جبتش
1: انت راني
0: ما يدق الباب
1: الحقيقه انت بالذات زهير تعرفني راني ما نحشمش باش نكلمك والله ما نحشمش فهمت انت صاحبي قبل كل شيء عباد اخرى بوتيتر ما نكلمهمش نحسها رزينه سبحان الله اما تو قلت ربي انا اش نبدو نهبط في
0: الموسيقى
1: تو كل
0: ما فما جديد خويا مرحبا بيك وراو انا ننصحك معناتها راو الاعلاميين ومعدي الاعلاميين احيانا تغيب عليهم بعض الاسماء فما فيها باس يا خويا ما تحبش تدق الباب بالتليفون ابعث دوسي دو بريس سهل عندي البوم جديد عندي غنيات هاو ديزيكستري كذا لو تتفضلوا باستضافتي ما في حد شيء
1: صحيح.
0: اللي ما جاوبكش مره وقتها عندك الحق ما عادش تدق عليه الباب وما تخليش من خشمك
1: مو اني خاطر دقيت مره اللي دقيت مره معناتها اعلامي زاد معروف برشا في تونس
0: مش معناه الاعلاميين يكون هكاك وينجم يكون وقتها كي دقيت يمكن عنده هو البرامج مريقله وكذا فيقول تو من بعده
1: ما ينجم يكون نجم يكون مو ساعات الواحد عنده
0: كل حد عذره معاه
1: صحيح عندك الحق.
0: تمر بفترات اكتئاب او انهيار بسبب الفن؟
1: بسبب الفن اي عشتها في الكورونا وصلت كسرت جيتارتي يعني شد جيتارتي نوزل لان بعد شديد كسرت خاطر تلقى روحك في بيريود كلي يعني سيبت كل شيء سيبت قراءة يعني كنت نجم نخدم حاجة بين قرايتي كنت نجم نخدم حاجة أخرى جملة أما أني كبشت الموسيقى كي جات الكورونا نقى بالرسمي اللي الفنان عبارة تفشى ولا في تونس راهو تجي تلقى المحلات كل معبين بالعباد اما انت ما عندكش حق تطلع علاش خاطر كورونا شو انش نجيب لهم كورونا علاش باند ما تنجمش تخدم اما العباد تبدا فوق بعضها يعني حاجات كانوا يعني قوانين
0: بس هو راهو تجاوز للقوانين العباد كانت معبيه وكذا ما كانش فما قانون يمنع لا الباند ما
1: تحب نحكي تحب نحكي نحكي صحيحه ايه. تونس الناس كل تخدم في سوسالي
0: ما نحكي لك معناتها المشكلة يعني انه فما تجاوزات للقانون
1: هذيك زادة ما تخليك تغلغل شوية زادة
0: هي الكورونا الحقيقة ان شاء الله للتاريخ لازم تصير عليها مباحث كبيرة
1: والله والله
0: اسكو صحيحة مش صحيحة الكونفينمون كان قرار به مش به دمر مشاريع ودمر شركات فما بالك معناتها فنانين بكي ولا مش بكي بمعنى دمعتك سهلة ولا صعيبة
1: دمعتي سهلة كي نسخف كي نسخف على عبد بار اكزامبل على حاجة وقتها دي معتي سهلة الحقيقة أما
0: آخر مرة بكيت وبكيت بحرقة وقتاش وعليش
1: آخر مرة بكيت بحرقة الحقيقة على روحي على روحي ديبريسيون على روحي كالعادة كولبابيليتي عندي ضميري أنا بني برشا الحقيقة كي نحس بروحي قصرت في حاجة ولا عملت حاجة كونتر الحاجة اللي متفاهم عليها بيني وبين روحي الحقيقة ساعات مانيش بكي أما وقت اللي لازمك تبكي
0: ما تشدش
1: بعادي يعني الرسول صلى الله عليه
0: وآله طبعا
1: بكي يعني مش من بكيش
0: وانت تحضر في مشروعك الجديد ان شاء الله بالنجاح البروبابيليتي متاع الخوف من الفشل مطروحة والنسبة متاعها قديش
1: الحقيقة ما عاش نحب نخمم فيه أصل وليت الموضوع خاطر ذاك الحاجة اللي تخليني ديما نعمل في ريكول هكا نجيبش نهبط حاجات ومن بعد نبدا يمشيش هذه ما تمشيش يمشيش ما انه كان ماكش تهبطها ماكش تعدى لي بعدها فهمت دونك الموضوع هذا بالذات ولا حتى كي يجي في مخي نحاول كلمة
0: نتجاوزه
1: نحاول نتجاوزه طول
0: في راس ما تخممش
1: تهبط عجبت العباد عجبت اللي بعدها
0: تتعجب اقصى حرب يعيشها الفنان عادة مش مع الناس يعيشها مع روحه بينه وبين روحه الحرب اللي يعيشها في راس جعيم اليوم شنية
1: الحرب اللي نعيشها بيني وبين روحي هي أمور بخلك ونرى في روحي عندي البوتنسيال اللي نجم يزني أبعد منها كبارش ونرى في روحي عندي بخل اللي خليني نجم نوصل ما نقدمش جملة ودجا فما ضيعت الحقيقة ضيعت برشا وقت فهمت قبل كنت نخسبه مني أني قبل كنت نخسبه مني أني كشخص أني بخلي أدور كله يعني يعني ما نحشمش كيف مشيت لبسي يطلع عندي ADHD اللي هو تخبط طيب. بالانتنسيون اللي هو يخليك بخلي بار اكزامبل فهمت
0: مع ظهورك بشويه بشويه ونتمنى لك النجاح والظهور الاعلامي والشهره اللي تلوج عليها وكل شيء هذه توقعاتي ونعرف الكوميونيكاسيون باش تتقال الجمله وممكن تقال ديجا
1: ترى قول لي
0: في راس جعيم مزيان ومستغل زينه ويحب يولي فنان
1: غمض عينيك واسمعني بالرسمي شو قول لك
0: يعني. شنو ذنبي اني انا مزيان ما
1: لا ما نقولش على روحي هيك الحقيقه ما نقولش على روحي هيك اما بتاتر اي الارتيست راهو ولا في العالم الكل ولا
0: ولا انه فما دي ارتيست حتى مش مزيانين مشاو عملوا حاجات باش يوليو مزيان
1: اخي اظلي تو الدنيا ولات اوديو فيزوال يعني فما تو رجال ولات تتزرق في البوتوكس ولا تعمل في الجو لاين ولا شنو
0: مش عيب اللي حاب يحافظ عليه
1: مش عيب نراه مش عيب انك تكون ليماج تاعك باهيه والاوديو نتاعك باهي
0: العيب ان الجمله تجي فيها في راس معناتها مستغل الجمال باش يولي فنان بمعنى ماهوش فنان
1: لعيب كي تكون
0: صحيح انه مزيان
1: لعيب كي تكون صحيحه الحكايه وقتها عيب علي فهمت اما كي تكون مش صحيحه وقتها حاجه اخرى عاد كان انت باش تراعب فيزيك معين قدامك تولي انت تخوها الحاج كيما محمد مراد يعني وصلوا يقولوا لا خاطروا بوغوز خاطروا درا شنو لا السيد يطير السيد يطير في التمثيل فهمت يطير السيد
0: عانى منها كثير اما هذيك
1: هذيك خاطر فما برشا عباد انسكيور فما عباد ما عندها ثقه في روايحها دونك اوتوماتيكمون باش تعمل هكاك فهمت
0: باش نحطك قدام اربع رسائل الرساله الاولى في راس جعيم صغير قدامك حطه تو مقابلك اش كانوا يتربجوا بيك
1: في راس ما فهمش
0: ما عندكش تربيجة
1: صغير
0: احكي معاه شنو هي الرسالة اللي تنجم تقولها له هل حققت احلامه ولا خذلته والا ما زلت ناوي وتقول له اصبر عليها شوي
1: نقول له لاني قاعد نعمل في كل شيء نجم نعمله باش نوصل الحاجة اللي انت حلمت بها من انت صغير والحمد لله لاني وصلت حققت برشا حاجات من اللي انت كنت تحلم بها من اللي انت صغير الحمد لله العيشة اللي عشتها عشت عيشة فرحان ونتصورك كان وقتها تغزر روحك تورك شكون فيها بروحك برشا اما راهو تخلقوا دي زوبجيكتيف جدد يعني او بيتيتر اون اكومبلي حاجات اما راهو تخلقوا حاجات جدد فهمت
0: اولويه على حاجاته هو
1: لا اما فتنا الاحلامك انت رانا فتناهم وتو بدينا في احلام اخرين وكهو
0: نجم تعتذر له على اشياء معينه وعدته بها وانت صغير ولا ليه
1: نجم نعتذر له خاطر بتتر خذيت برشا وقت اي لاني بتيت اما زاد عملت كل شيء باش ما نبطاش يعني
0: رسالتك الثانيه الفراس جعيم الانسان باش يتوجه برساله للفنان فراس جعيم شو تحب تقول له
1: تحرك تحرك يا برو
0: مقيد
1: تحرك يا برو تحرك راك راك عندك
0: اللعبات تتمناها
1: وانت قاعد
0: رسالتك الثالثة إلى المرحوم والدك الله يرحمه إلى روح المرحوم
1: نقول له نحبك برشا وإن شاء الله نتلقاه في الدنيا الأخرى ونجي نحكي لك بالرسمي كملت المسيرة متاع بابا كما تدي ما تقول لا ما فمش حاجة وعدته بها
0: ما طلبش منك شيء
1: طلب مني ممكن حاجة خاطر كتبت على أمي كتبت على برشا قال لي توم كتبت علي فهمت وكتبت عليه قبل ما يتوفى بنهارين فهمت دونك
0: الله يرحمه رسالتك الأخيرة إلى الوالدة ربي يفضلها لك ويطول في عمرها
1: قل لها ربي يخليك لينا وراك وراك وراك رجال اللي هم أولادك وراه بلاست بابا إن شاء الله بقدر ربي صحيح مش تقعد ديما هي ظاهرة وكل شيء مش نحاولوا الماكسيموم نحن باش نعبيوها وراك ديما كش تعذر لنا زادة باش تذكر أول حب في حياتك اللي هو محمد جعيم يعني فهمت
0: هل لك من الجرأة أنك تقدم وعد الليلة للناس اللي يسمعوا فيك نسجلوه للتاريخ في راس جعيم ماذا سيكون بعد 5 سنوات
1: في راس جعيم بعد 5 سنوات باش يكون خير من هكا برشا هذه الحاجة اللي
0: برشا كلمة فضفاضة
1: باش يكون خدام أكثر من هكا برشا اللي ما عملتوش بتاتر في 5 سنين الأخرانين باش نعمله في العام هذا
0: بمعنى تنجم توعدنا انه في 5 سنين تنجم تكون في التوب 5 توب 10 في الفنانين التوانسه
1: هذه الحقيقه ديما عند ربي اما اني اللي نوعد اني باش نطمح
0: انت باش تخدم عليها
1: اني باش نخدم باش نكون اول واحد مش من 5 الاولانيين الحقيقه فهمت فو فيزي لا لون بوغ افوار لي ايتوال هي ولا العكس فو فيزي لي ايتوال بوغ افوار لي لون لا لون واحده منهم حاسيلو
0: هل تخاف انه يجي نهار تولي مجرد ذكرى
1: اي خاطر نحب نخلي حتى سطر في كتاب تاريخ مش مشكل حتى سطير مش صح
0: باش تحب يذكروك الناس يوم ما بعد عمر طويل
1: بموزيكتي بتاتر بالحاجات اللي نجم نعملهم كان نوصل البيوت اللي نحب نوصل له بموزيكتي كان نوصل لشهرة معينة وببليك معين بتاتر باش نحاول نعمل برشا حاجات اللي كان نوزر برشا ديزارتيست معروفين وعندهم برشا فلوس وبرشا بوفوار وبرشا كل شيء ومش قاعدين يعملوا فيهم فهمت؟
0: فما سؤال حبيته يتطرح الليلة وما زال ما تطرحش
1: وانت خليت حاجة خليت حتى حاجة
0: كان طبع سؤال بالحق خطر ساعات والله وانا نستدعاك نجم تقول يا ربي شلا يسألني على كده
1: والله العظيم خرجت مني كل شيء يعني انت تاو ديجا بتاتر فما السؤالات اللي ممكن جيتي اون تران دو بونسي اوت اوف وا ديجا يعني كنت نخمم اوت اوف وا معاك فهمت وهذا السحر زوير الجيزي
0: دونك الحمد لله فما اجابه قلتها وبينك وبين روحك قبل ما يوفى البرنامج قلت ما صابني ما قلتهاش
1: لا ولا لا
0: كل
1: ولا
0: اللي قلته
1: لا انت تعرف اني صريح حتى في الدنيا يعني كيك
0: كلمه الختام في راس ان شاء الله ما قلقتكش في هذا الحوار
1: كلمه الختام محلاها على الاخر الحوار معك اليوم زهير وان شاء الله نوعد العباد اللي تبع فيها لا باش ان شاء الله بقدر ربي يشتروا في راس اخر في ارتستيكمون وحتى خدمه اكثر خدمه نحب نقول العباد اللي تعد البيريود اللي تعديت بها الصعيبه الخايبه بعد موت بابا وكل شيء نحب نشكر برشا اصحابي وعائلتي والعباد اللي وقفت معايا والعباد اللي ما خلتنيش وقت اللي كنت داون
0: على الاخر باش لك في وفاه ابوك
1: فما
0: برشا توقعته يكون بجنبك الاولاني ما جاش
1: اي فما واحد من اكثر العباد اللي كنت صحاب معهم برشا واخوات وعشير عمري ما هزش تليفون وكلمني فما عباد
0: نتصور الموقف هذا ينجم يغير برشا حسابات
1: غير ديجا كانت ورقه صفراء وكانت ورقه حمراء وكاو فهمت بس نورمال خاطر وقتها تعرف اصحابك دونك حاب نشكر العباد اللي وقفت معايا برشا خاطر برسمي مش سهل الجمله اللي تعديت المرحله هذه تو اللي رجعت نخدم ورجعت راه ما كانش سهله جمله كاو ان شاء الله اللي ان شاء الله بقدر ربي نكون تحت حسن ظنكم هكذا الحلقة لتحت حسن ظنكم، تحت حسن ظنكم الناس الكل اللي وقفتوا معايا والعباد تبع فيا. نقول نحب نقول لهم اللي نحبكم برشا، وأمي نحب نقول لها نحبك برشا، ودارنا نحبكم برشا، ومرس عليك أنت.
0: تمنى لك التوفيق في راس
1: استوديو
0: استوديوك في كل وقت. مرحبا بك، عندك جديد يجا بحذية ونغير لك حوار آخر كومبليتمون. مرحبا بك في راس
1: الجعيم.
0: سامي الظهيري كان في الإخراج، أنا زهير جيس، أقول لكم ابقوا على جوهر اف ام. تصويت هاجر النوالي وخاطرة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. إلى اللقاء.

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11357 فيرتيكال. جورة FM TV وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشير مؤشرات نشاط الشركة المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية إلى ارتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4% خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بالفتراتها من السنة الماضية، لتقدر ب 6.4 مليار دينار مقابل 6.2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة. عبرت الإدارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين عن استيائها مما اعتبرته تعطيلا للمسار التفاوضي بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكدت الإدارات النقابية في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكدت أن المفاوضات القطاعية شهدت تعطيلا للمسار التفاوضي من قبل الهياكل المهنية المشغلة رغم ما وصفته بالأرباح والامتيازات التي تحققها البنوك وشركات التأمين. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشددوا في البيان الختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا بما في ذلك حوادث العنف والاغتيالات السياسية، داعين مختلف الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مع تأكيد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني. كما أبرز كذلك أن التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه للشعب الليبي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. ومن أخبار العالم كذلك، ذكرت القناة الثانية المغربية اليوم أن انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس أدى لسقوط قتلى وجرحى، وكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني المغربية يؤكد أن حصيلة قتل عمارة فاس قد ارتفعت من 7 إلى 9 قتلى. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالدفعة الثانية لمقابلات الدور ربع نهائي الكأس تونس لكرة القدم. بعث بوحجلة ينسحب بعد هزيمته ضد الترجي 3-0 كل من محمد بن علي دقيقة 38 هيثم ضو دقيقة 86 سجل الثاني وأمان الله تواتي سجل الثالث دقيقة 90+3 مع إقصاء حازم الميداني لاعب بعث بوحجلة منذ دقيقة 69. مباراة تقدم سقط الدائر وشبيبة العمران وفات في وقتها القانوني والإضافي هدف لهدف وتأهل شبيبة العمران بركلات الترجيحية لدور نصف النهائي 4-3. بالنسبة لدور نصف النهائي موعده لحد القادم نادي رياضي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس وشبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. الدكتور فيصل الخشناوي يلتحق بالإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد حاليا في تبرقة استعدادا لمونديال 2026. الدكتور فيصل الخشناوي سبق له العمل في المنتخب الوطني وترأس اللجنة الطبية للنجم الساحلي. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض طلب فريق نيس الفرنسي السماح للاعب علي العابدي بالبقاء في الفريق إلى نهاية الشهر الحالي باعتبار أنه فريق نيس باش يلعب مقابلة البراج يومي 26 و29 مايو. قبل هذا فريق نيس باش يلعب غدوة الجمعة نهائي كأس فرنسا أمام فريق لونس وعلي العابدي باش يكون ضمن تشكيلة الفريق. المنتخب التونسي أقل من 18 سنة يواجه وديا نظيره الألماني على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس نهار 3-26 ماي بداية من 5:30 متاع العشية. الموعد الاثنين القادم 25 ماي مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاص بالرابطة الثانية والهدف فريق واحد يصعد للرابطة الأولى. الأربعة نادي حمام الأنف مستقبل القصرين الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية. جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم أحضرها ممثلو الأندية المشاركة في مقابلات البراج نادي حمام الأنف مستقبل القصرين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين وأحضرها زاد رئيس الرابطة الوطنية وتم التأكيد على توفير خيرة الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفار لإدارة المقابلات وباش يكونوا مدوليين وباش يتم إرسال محاضرين مختصين في تقنية الفار من إدارة التحكيم إلى مقرات الأندية. بعد تغيير جنسيته الرياضية السباح رامي الرحموني 17 سنة باش يمثل رسميا المملكة العربية السعودية في المحافل والدورات الدولية القادمة في سباقات 200 متر سباحة حرة 400 متر سباق سباحة حرة و800 متر سباحة حرة. رامي الرحموني بقميص المنتخب التونسي كانت حصل على عديد الميداليات الذهبية في البطولات الإفريقية للشبان لكنه اختار تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المملكة العربية السعودية. كرة اليد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نصف نهائي كأس تونس الأربع نصف النادي الإفريقي واجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة طاقم تحكيم أجنبي باش يكون من البوسنة. مباراة يحضرها 1000 متفرج من الجمهور الإفريقي. الدور نصف النهائي الثاني السبت 23 ماي ماضي 3 نادي ساقيت الزيت يواجه جمعية الحمامات. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jawel Sport. Jawel Sport avec l'équipe Sport.
4: Salam alaikum, معكم DJ حميدة Jawel FM. Sont tous les nouveautés, les nouveaux hits de la nana.
5: Assez mal, 3 minutes.

10 و 12 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من النوي من توا حتى نص الليل، ديما بجديد الموسيقى، جديد الاغنيات الشرقية والغربية، برشا موسيقى تستنى الليلة، اخبار الفنانين، ايكيب كاملة باش تكون معكم في سويعتين من زمان. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج. باش نبدا مع اغنية مريم نور الدين غالية، توت سويت للغاليين علينا الكل.

رجعنا معكم من جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نسلموا عليكم الكل, نسلموا علي مايا, نسلموا على اللي سايرين معنا لقيت هذا الكل. تحية كبيرة الدوما آدم يحتفل بعيد ميلاده اليوم, نقولوا له هابي بيرثداي, عيد ميلاد سعيد وكل

عليكم الكل. سلمى فراشة، سلمى علي ساهرين معنا، مهزية غالية، كيف كيف الناس اللي هكا يتونسوا بينا توا. سينو عندنا جديد في الموسيقى الشرقية توت سويت. بعد شوية باش نسمعوا جديد سامو زين، حياتي، غناية مزيانة برشا من فيلم الكراش. نانسي عجرم تسمعنا غناية بحن كاظم الساهر، القيصر دو غوتور بغناية متى حماقي قالوا عني ايه، هكا باش تسمعوا. سينو في الجديد زاد عنا ليلى رامي الصبري، احساسي معك.

Showara. A ver, Showara é quem é o músico.

ساموزين حياتي غنية جديدة ما زالت كي خرجت غنية من كلمات اسماعيل لبرس اللي كتب غنية الرابيلية زاد الساموزين وهو زاد مخرج الكليب كليب حلو برشا نجمو تلقاوها شين يوتيوب غنية فيها برشا رومانسية برشا احساس من ساموزين سينو الحان وهو ساموزين هو اللي لحن الغنية هذه نادي اللي سارين معنا الكل وقيت هذا البيا اللي زاد سارة معنا محزية غالية كيف كيف برشا قاعدين يتفاعلوا معنا صابرين الزادة واللي ساهر معنا هكا وعنده في شكون يخمم النجم في الغنية حلوة كيف ما ساموزين حياتي سينو تو تسويت باش نمشيو للجديد في الغنيات الغربية جديد الليلة عنا في الغربي في تيم الكوب دو موند الحقيقة زوز غنيات نقترحهم عليكم ليزا مع أنيتا مع ريما اللي باش يكون حاضر في موازين إقاعة العالم في المغرب السنة غنية جولز سينون زادا شاكيرا مع برنابوي غنية داي داي توت سويت

0: et Vinyl et musique. Non-stop music.
1: انا مرا قوية ومرا بالفراجة وما تتعديش عليا. انا صنديدة مرا حربية ويقفل روحي. ايوه

0: بتقعد.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شاركت 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 من هذا الشهر بمدينة ميلانو. وعقد الصناعيون التونسيون والمختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال يومي التظاهرة أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعلا اقتصاديا إيطاليا. وجمعت هذه اللقاءات مسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، مما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية. ووفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات، فهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية في ظل إعادة تشكيل سلاسل التزويد العالمية والبحث المتزايد عن شركاء موثوقين ولهم قدرة تنافسية وسريعة الاستجابة. تم اليوم إطلاق مشروع سلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولاية جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. دولياً، الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز تعلن أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقع جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي الذي يضم بنى تحتية نفطية مصممة لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلاً إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز والإخبارية، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100.

هذا مروان الخوري تعودت عليك وصلنا ل 11:22 دقيقة مازلنا معكم في سهرة الليلة نسمعوا نوفيرا نسمعوا ناديا ديفا اللي معنا لقيت هذا باش نمشيو لأخبار الفنانين والمشاهير نبدأ بخبر يهم الفنان المصري محمد رمضان في الحقيقة رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي الشيخ كشف على مشروع درامي جديد قاعدين يحضروا له لرمضان 2027 بعد تصويرة هبطت مع محمد رمضان والكاتب أحمد مراد والمنتج صادق الصباح والإعلامي محمد عبد المتعالي تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع التصويرة هذه تركي الشيخ اللي قال مفاجأة قريبا حاجة زادت حماس المتابعين وباب التوقعات تحل على العمل هذايا زعما شنو باش يكون خاصة واسماء معروفة في عالم الدراما والإنتاج محمد رمضان اللي في وقت سابق قال أنه قاعد يحضر في روحه وديجا مستعد باش يرجع للمنافسة الرمضانية مع مسلسل جديد وأنه باش يكون من توقيع أحمد مراد في أول تعاون درامي بيناتهم والتحضيرات مازال مستمرة مازال ما استقروش على اسم المخرج حتى توا ولا اسم العمل شنو هذا اللي نجم نعرفوه في الفترة الجاية أحمد سعد وتصويرة أخرى زادة مع المخرج طارق العريان ما فماش تفاصيل على التعاون هذا لكن زادة التكهنات موجودة شنو بش يكون بيناتهم خاصة أنه فماش معلومات رسمية تعاون في عمل سينمائي جديد بعد فيلم خطيب ميراتي باهي خطيب ميراتي ولا مشروع غنائي فيديو كليب وخاصة أنه العريان معروف أنه يخرج برشا أعمال موسيقية ناجحة تفاصيل مش واضحة لكن تظهر في الفترة الجاية نكملوا مع الشامي الفنان السوري اللي شوق جمهوره على أغنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من المرجح أنه باش يكون ديو مع فنانة وجست حط هكا زوز نقاط تعجب دو بوان ديكسكلاماسيون وفما تشويق في الحكاية دي عايش عيونك هذايا الغناية اللي هكا أشهر لها من توزيع سليمان داميان إخراج لي فهد غناية لقات تفاعل وسط المتابعين الكل و ميليي دو فيو اللي يتبعوا في الشامي الكل خاصة أنه باش يكمل ويهبط أول ألبوم في مسيرته الفنية بعنوان هوية هذا جديد للفنانين تلقاو ديما معنا في بلونوي نمشيو مع لؤي أي يا ليلي يا عيني توت سويت يا عيني

0: المزيكا.
1: قيدكم مع بنت الموسيقى مع الغنيات الرومانسيه والطربيه برشا غنيات حلوه الليله باش نسمعوا انتيس بيبي في فيرسيون جاز مزيانه برشا سينوز نانسي عجرم اخترناها في مستنيك غنيت عزيزه جلال شيرين مع الشاب مامي هكا مشاب ريميكس نجم نقولوا زاده بكيتني نسمعوا قبلهم كل غنيه جينا مع ماجد المهندس بعيد عنك

كان وصلوا معكم ل 11:58 دقيقة ونكملوا سهرتنا بتاع بلانوي الليلة. نتلاقاو غدوة من 9 حتى لنص الليل في سهرية جديدة مع الموسيقى مع الأخبار الفنية مع الانترفيوهات أكيد. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. ميرسي سامي، يعطيك الصحة زادة، ردوا بالكم على روحكم، ليلتكم زينة، على خير الناس كلها.

0: روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجن ضد شوقي طبيب بتهم التدليس. ووزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولة الزجب بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزماً بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكماً بسجن شوقي طبيب مدة 10 سنوات من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما فاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل طبيب وهو محام وعميد سابق المحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبة. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع شركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلة الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجية المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. وكما تقرر وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 صفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم الجمعة وإلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000. وتم تكليف فريق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية وأيضا محطات سيارات الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية، مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. خارجيات مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. بيان ختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية أمس على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. دوليا الآن، وفي اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تجري مفاوضات مع إيران في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مؤكدا قائلا إنهم سيحصلون على اليورانيوم عالي التخصيب وسيدمرونه ولن يسمح ببقائه في إيران وفق تأكيده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل لاتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا في البرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ومن أخبار العالم أيضا، مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنويه جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

with Mata. على سلامتكم، مرحبا بكم في برونتين سهرية كل ليلة من الاثنين للجمعة على موجات الجوهرة اف ام. نبداو معاكم من توا ونتواصلوا حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية وايضا مع اداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. بدايتنا كالعادتكم بالموسيقى ونرجو نواصلوا معكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين.

والحب والفن ظمآن والكأس في يديه والحب

0: Bretagne. زلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاس ام اس على 85990. أما قبل كالعادة في الوقت هذا نتعرفوا على حكاية أغنية من الأغنيات الشهيرة واللي اللي باش نتعرفوا على قصة أغنية أنت يلي والمعروفة أيضا بعنوان الفراق دنار. الأغنية اللي خرجت عام 1998 ضمن ألبوم عودوني للفنان المصري عمرو دياب. الأغنية كانت في الأصل فنان آخر وهو طارق الشريف اللي يحكي على تفاصيل وطرائف انتقال الأغنية منه عمرو دياب.
1: عمر وبرين فهم رحت اسمع صوتي راح عاملين لي أغنية انت اللي بحبك
2: يا بتاعت عمرو دياب.
1: انت اللي حبيبي حبيبي حبيبي.
2: لا احكي لك قصة.
1: ما انا حكاية لك.
2: جات لك انت الاول الأغنية دي.
1: دي بتاعتي مش جات
2: بتاعتك.
1: دي حد بيفصل لك بنطلون وقميص وبدل عليك. حميد شاعري بقى كان فترة دي صعبة تقابله. رحت رايح له بالليل الاستوديو ام ساوند. جيت اخش قالك لا ممنوع تخش كان الاستاذ عمرو دياب طبعا شغال جوه. وقفت مصطفى قاعد على الرصيف الناحية التانية من الساعة 12 لغاية الساعة 3:30 4. استاذ حميد مين؟ قلت له طارق شريف. قال لي والله طارق مش فاكر بس ايه الغنوة اللي بتقول؟ قلت له ازاي انت رحت انا قاعد على العربيه قلت له انت يا اللي بحبك احبك انت يا اللي حبيبي. يضحك واطبل له واعمل له يضحك ضحك السنين. قال تعال تعال. قال له شغل شغل يا احمد الاغنيه اللي احنا والاستاذ عمرو دياب طبعا شغل. لقيت لك الغنوه ايه الفراق ده نار كده.
2: يا نهار ابيض
1: بصيت كده ايه ده مش دي اللي انا مهم. كان هما طالبين بقى ساعتها كفته وسجق وكبده انا اكلت الكبده والسجق ونسيت نسيت الاغنيه
0: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجع نواصل معاكم صاريتنا في ليبرونتين.

0: antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. السلام عليكم برشا ونسلم على فوزي ومصطفى وماجد ومروان اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. تحياتنا لشيمل تهدي غنية تليلة العصام وتقولوا ربي يخليك ليا. اسمها هانت تسلم على صاحبتها الغالية زينب ومحمد علي يهدي غنية تليلة للغالية فردوس. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالية عليكم على ذمتكم ديما لسماس على 85 900 وتسعين.